إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم.

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قرر العلماء في هذه الآية 11 مسألة. في المسألة الخامسة ثبت أنه لا يتعين الامتثال في الخطاب إلا بفعلة واحدة من الفعل المأمور به، وقد اختلف العلماء هل هي على الفور أم هي مسترسلة على الزمان إلى خوف الفوت. ذهب جمهور البغداديين إلى جعلها على الفور، واضطربت الروايات عن مالك في مطلقات ذلك. والصحيح عند ابن العربي من مذهبه أنه لا يحكم فيه بفور ولا تراخ، وهي مسألة بيانها في كتب أصول الفقه. أما المسألة السادسة في هذه الآية فتتصل بقول الله تعالى على الناس، فهو عام في جميعهم، مسترسل على جميعهم من غير خلاف بين الأمة في هذه الآية، وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العموميات، بيد أنهم اتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس ذكرهم وأنثاهم خلا الصغير، فإنه خارج بالإجماع عن أصول التكليف، فلا يقال فيه إن الآية مخصوصة فيه. وكذلك العبد لم يدخل فيه، لأنه أخرجه عن مطلق العموم الأول قوله سبحانه وتعالى في تمام الآية: من استطاع إليه سبيلا. والعبد غير مستطيع، لأن السيد يمنعه بشغله بحقوقه عن هذه العبادة. وقد قدم الله سبحانه وتعالى حق السيد على حقه رفقا بالعباد ومصلحة لهم، ولا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة، ولا دليل عليه إلا الإجماع. وقد تساهل بعض العلماء فقال: إنما لم يثبت الحج على العبد وإن أذن له السيد، لأنه كان كافرا في الأصل، ولكن يكون حج الكافر ممتدا به، فلما ضرب عليه الرق ضربا مؤبدا لم يخاطب بالحج. وهذا فاسد من ثلاثة أوجه. فأما الوجه الأول فهو أن الكفار مخاطبون عند بعض العلماء بفروع الشريعة، ولا خلاف فيه في قول مالك وإن خفي ذلك على الأصحاب. أما الثاني فهو أن الكفر قد ارتفع بالإسلام فوجب ارتفاع حكمه. أما الثالث فهو أن سائر العبادات تلزمه من صلاة وصوم مع كونه رقيقا، ولو فعلها في حال الكفر لم يعتد بها، فوجب أن يكون الحج مثله. أما المسألة السابعة في هذه الآية فهي ما قاله جماعة من فقهاء الأمصار، ومنهم أبو حنيفة والشافعي وعبد العزيز وابن أبي سلمة: السبيل هو الزاد والراحلة. وقد رفعوا في ذلك حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح إسناده، وهو أيضا يبعد معنا، فإنه لو قال الاستطاعة الزاد والراحلة لكان أولى في النفس، فإن سبيلا في اللغة هي الطريق، والاستطاعة يكسب سلوكها، وهي صحة البدن ووجود القوت لمن يقدر على المشي، ومن لم يقدر على المشي زيادة على صحة البدن ووجود القوت. وقد روى ابن القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك أنه سئل عن هذه الآية فقال: الناس في ذلك على طاقتهم ويسرهم وجلدهم. قال أشهب: أهو الزاد

الأولاد والراحلة؟ قال: لا والله، وما ذلك إلا قدر طاقة الناس، وقد يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على السير، وآخر يقدر أن يمشي على رجليه، ولا صفة في ذلك أبين مما أنزل الله، وهذا بالغ في البيان منه. قال علماء المالكية: لو صح حديث الخوزي في الزاد والراحلة لحملناه على عموم الناس، والغالب منهم في الأقطار البعيدة، وخروج مطلق الكلام على غالب الأحوال كثير في الشريعة وفي كلام العرب وأشعارها. أما المسألة الثامنة في هذه الآية فقد قرر العلماء فيها أنه إذا وجدت الاستطاعة توجه فرض الحج بلا خلاف، إلا أن تعرض له آفة، والآفات أنواع، فمنها الغريم يمنعه من الخروج حتى يؤدي الدين ولا خلاف فيه، ومنه أيضا من كان له أبوان أو من كان له من النساء زوج، فاختلف العلماء فيهم، واختلف قول مالك كاختلافهم. والصحيح في الزوج أنه يمنعها، لا سيما إذا قلنا إن الحج لا يلزم على الفور، وإن قلنا إنه على الفور فحق الزوج مقدم. أما الأبوان فإن كان منعه لأجل الشوق والوحشة فلا يلتفت إليه، وإن كان خوف الضيعة وعدم العوض فلا سبيل له إلى الحج، وذلك مبين في مسائل الفقه. أما المسألة التاسعة في هذه الآية فتتصل بما إذا كان من ينوي الحج مريضا أو مغصوبا لم يتوجه عليه المسير إلى الحج بإجماع من الأمة، فإنما الحج إنما فرضه الله على المستطيع إجماعا، والمريض والمغصوب لا استطاعة لهما. فإن رووا أن الصحيح قد تضمن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم حجي عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان لأبيك دينا أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، وقد قاله جماعة من المتقدمين، واختاره الشافعي من المتأخرين، وأبى ذلك الحنفية والمالكية، وهم فيه أعدل قضية، فإن مقصود الحديث الحث على بر الوالدين والنظر في مصالحهم دينا ودنيا، وجلب المنفعة إليهما جبلة وشرعا، فإنه رأى من المرأة انفعالا بينا وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة في بر أبيها، وتأسفت أن تفوته بركة الحج وأن يكون عن ثواب هذه العبادة بمعزل، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وكأن في هذا الحديث جواز الغير عن الغير، وذلك لأنها عبادة بدنية مالية، والبدن وإن كان لا يحتمل النيابة فإن المال يحتملها، فروعي في هذه العبادة جهة المال وجازت فيه. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

ركعة الوتر، ركعة في آخر الليل تتخللها المغفرة وتظللها سحائب الاستجابة. عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه العيني في عمدة القاري، وقال إسناده صحيح.

اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجه، والشوق إلى لقاء، في غير ضراء مضرة إلى لقاء، ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك أن تستر عوراتنا وتؤمن روعاتنا. اللهم إني أسألك اليقين والمعافاة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

اللهم إني أسألك من فضلك ورحمة فإنه لا يملكها إلا أن يا رب العالمين, وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين محمد وعلى آله وصحبه.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: أسير الخطايا أسير الخطايا.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقهو إلا وقهو كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، تحدثنا عن قصة لآيات نزلت تتحدث عن غزوة تبوك، وبينا ملخص هذه الغزوة وذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى أرض تبوك، حتى بقي لعشرين يوما وقد فر أهل الروم إلى حصونهم وهم يبتعدون عن قتال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بقي هذه الفترة عليه الصلاة والسلام هناك، ثم رجع إلى المدينة المنورة. ولكن في الغزوة دروس وعبر من خلال الآيات التي نزلت في هذه القصة الكبيرة، قصص أخرى

وأسباب لنزول بعض الآيات فيها. ونحن نتحدث عن هذه القصة نأخذ القصص منها والدروس والعبر. فقد تخلف عن هذه الغزوة كما ذكرنا في الحلقة الماضية أصناف من الناس، وكان الذين تخلفوا عن غزوة تبوك أصنافا. الصنف الأول أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالبقاء في المدينة، مثل سيدنا علي، محمد بن مسلمة، هؤلاء أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالبقاء بالمدينة لأشغال استخلفهم النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة وعلى أهل بيته. وصنف آخر وهم أصحاب الأعذار، كبار السن، المرضى، الفقراء، لا يجدون ما ينفقون للخروج، لا يجدون من يحملهم إلى ساحة القتال، هذا صنف. صنف آخر مؤمنون تخلفوا كسلا وتقصيرا منهم، وهؤلاء مثل أبو لبابة والثلاثة الذين تخلفوا. هؤلاء هم مؤمنون لكنهم تخلفوا كسلا وتقصيرا منهم. والثلاثة الذين خلفوا ذكرهم القرآن الكريم بقوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، هؤلاء الذين خلفوا. وحتى لا ننسى أسماءهم أيها الإخوة، ممكن أن تحفظون أسماءهم من خلال كلمة مكة، حروف كلمة مكة. مكة الميم مرارة بن الربيع، والكاف كعب بن مالك، والهاء هلال بن أمية. يعني هذول الثلاثة الذين خلفوا حتى ما تنسون أسماءهم، ممكن نقول من خلال كلمة مكة الميم مرارة بن الربيع، والكاف كعب بن مالك، والهاء هلال بن أمية. وهؤلاء خلفوا عن الغزوة وهي غزوة تبوك. والصنف الآخر الذين تخلفوا عن الغزوة وهم المنافقون، هؤلاء تخلفوا لنفاقهم وعدم إيمانهم. هذه أربعة أصناف ذكرهم القرآن الكريم. عاتب الله سبحانه وتعالى المؤمنين المتخلفين والمتباطئين عن قضية الجهاد بالنفس والمال. ولذلك جاءت في قصة غزوة تبوك الآية التي تعاتب أهل الإيمان بالتباطؤ، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وعندما نأتي إلى نزول هذه الآية نجد أن لا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية نزلت عتابا لمن تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أو تباطأ في الخروج إليها، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، والنفر هو الانتقال بسرعة من مكان إلى مكان لأمر يحدث. فلماذا أنتم اثاقلتم تباطأتم ولم تسرعوا إلى الخروج إلى غزوة تبوك؟ اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا، أي ما لكم فعلتم هكذا؟ لماذا تثاقلتم؟ أرضا منكم بهذه الحياة الفانية بدلا من نعيم الآخرة الدائم. ثم زهد الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا ومتاعها ورغب في الآخرة، فقال: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم بعد ذلك توعد المولى جل شأنه لمن ترك الجهاد في هذه الغزوة، فقال سبحانه وتعالى:

إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ثم تكفل الله تعالى بنصر رسوله صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. والمعنى أنكم إن تركتم نصرة نبيكم صلى الله عليه وسلم بأن لم تنفروا إذا استنفركم على من أرادوا قتاله فسينصره الله تعالى بقدرته وتأييده، كما نصره يوم أجمع المشركون على الفتك به وأخرجوه من داره وبلده يوم أن هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. ثم أمر الله تعالى عباده من أهل الإيمان بالقتال والخروج في سبيل الله، فقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. هذه الآيات كلها أيها الإخوة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تتحدث عن قضية غزوة تبوك. أمرهم الله تعالى بالنفير العام لقتال الروم وحتم على المؤمنين في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا، أي على الصفة التي يخف عليكم الجهاد فيها وعلى الصفة التي يثقل عليكم الجهاد فيها، حتى قال بعض أهل العلم: منفردين ومجتمعين، ناشطين وغير ناشطين، فقراء وأغنياء، شبابا شيوخا ركبانا مشاة رجالا فرسانا، مقلين من السلاح مستكثرين منه، مشاغيل غير مشاغيل، عزاب متأهلين، خفافا من الحاشية والأتباع، ثقالا مستكثرين منهم، مسرعين في الخروج إلى الغزو ساعة سماع النفير وبعد التروي فيه والاستعداد له. هذه الأمور أيها الإخوة: خفافا وثقالا، انفروا خفت عليكم الحركة أو ثقلت، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فالفقراء يجاهدون بأنفسهم والأغنياء يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، والجهاد من أكبر الفرائض وأعظمها عند الله، وهو فرض كفاية. مهما كان البعض يقوم بجهاد العدو ويدفعه، فإن كان لا يقوم بالعدو إلا جميع المسلمين في قطر من أقطار الأرض وجب عليهم ذلك وجوب عين، بمعنى أن الجهاد يفرض فرض كفاية وأحيانا يكون فرض عين إذا داهم العدو الديار. ذلكم ما تقدم من الأمر بالنفير والأمر بالجهاد خير لكم من السكون والدعة وعدم الذهاب للقتال إن كنتم تعلمون. ثم تحدث القرآن الكريم في هذه الغزوة وفي هذه القصة عن أصحاب الأعذار الضعفاء والمرضى ومن لا يلحق بهم، فقال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وهنا معنى ذلك أنه ليس على الضعفاء وهم أصحاب الأعذار كالشيوخ والعجزة والمرض المزمن أصحاب العاهة، ليس عليهم جناح، والله تعالى يقول: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. وهؤلاء ليس

0: عليهم جناح ولا حرج، لأنهم لا يجدون ما ينفقون منه على أنفسهم ولا على عيالهم. وكذلك جعل الله العذر لأولئك الذين أتوا وهم يبكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال القرآن الكريم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لا حرج على الذين إذا ما أتوك لتحملهم على الرواحل ليخرجوا معك فلم تجد ما تحملهم من الدواب تولوا انصرفوا من مجلسك وهم في بكاء شديد في حزن عميق كانت أعينهم تمتلئ دمعا فتسيل حزنا لأنهم لا يجدون ما ينفقون، حزنا منهم على عدم وجدانهم عندك ولا عندهم ما ينفقون ولا ما يركبون في خروجهم معك جهادا في سبيل الله وابتغاء مرضاته. وهؤلاء قيل أنهم 7 نفر جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحملهم على الرواحل وهم فقراء ليس عندهم هذه الرواحل الدواب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء من هذا، فنزلت في شأنهم هذه الآية: فهم معذورون كالضعفاء والمرضى. وهؤلاء هم مأجورون على نياتهم، لأن الأعمال بالنيات. لكن المسألة الأهم عندما لم يكن هناك عذر، إما لكسل وإما لنفاق وإما لمسألة أخرى، تخلفوا عن الغزوة، فتحدثت الآيات الكريمات عن قصصهم، والتي سنبينها في الحلقة القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: مملكة البحرين العربية
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة المؤمنون.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة المؤمنون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا
2: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

0: أذكار الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل

0: أنت. يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: أذكار الصباح.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في.
0: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: أذكار الصباح. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: ما خلق.
1: يقال 3 مرات في الصباح ومثلها في المساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: الصباح.
1: إلا الله وحده لا شريك له.
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كعشر رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.

يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: الحمد ولك الشكر.
1: يقال مرة واحدة في الصباح والمساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح. أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: أصبح

0: قالوا مرة واحدة: أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: الصباح
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هنا البحرين.
1: أشرقت أنوار الصباح في بداية هذا اليوم. نسأل الله العلي العظيم التوفيق في جميع الأمور. اللهم ارزقنا الرزق الواسع والحلال الطيب، ويسر أمورنا لما تحب وترضى.
0: إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين، إذاعة البحرين،
0: صوت البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مع إشراقة الصباح الأولى، وبعد أن خلعت السماء ثوبها الأزرق الداكن ولبست عباءتها الزرقاء الفاتحة وتزينت بألوان أشعة الشمس مع نفحات الهواء الباردة والطيور التي تسبح في الفضاء، نقف في هذا الصباح نشاهد إطلالة يوم جديد يحمل في طياته أجمل الأماني والأحلام.

ومن حولنا الزهور الندية ترسل روائحها في كل مكان، فتنتعش أجسادنا لتبدأ صفحة يوم جديد أجمل من الأمس. إنه الصباح الجديد. الصباح الجديد.

صباح أعزائنا المستمعين، مع إشراقة الصباح الجديد ونحييكم من إذاعة مملكة البحرين في حلقة جديدة من لقائنا اليومي صباح جديد.

وفي هذا الصباح نقول لك عزيزنا المستمع، ماذا تعرف عن الأندروفين؟ مما قاله دكتور محاضر في دورة بأمريكا تحت عنوان تغلب على القلق. إذا أردتم أن تتغلبوا على القلق وضغط العمل، فلابد من معرفة رسم لمادة اسمها الأندروفين. هذه المادة إذا أنتجها الجسم فإنها تريح الأعصاب، وبدأ بعد ذلك يتحدث عن كيفية إفراز هذه المادة. المادة لا تخرج إلا إذا عزل الإنسان نفسه فيعيش مع ذاته ويخلو بها، فتخرج هذه المادة. وبدأ يفصل في كيفية انفصال الإنسان عن الواقع وعن إخراج مادة الأندروفين. قال: أولاً من خلال النوم العميق، ثانياً الاسترخاء ولو لعشر دقائق يومياً، ثالثاً الرياضة بحيث لا تقل عن ست ساعات أسبوعياً، رابعاً الخشوع في الصلاة، فهو يرى أن المسلمين يصلون 35 صلاة في الأسبوع بينما يصلي اليهود أو النصارى مرة واحدة في الأسبوع. يكون الإنسان مفصولاً عن الواقع فيقوى خشوعه، وهنا تخرج مادة الأندروفين بكثرة، وكلما قوى خشوعه ازداد راحة وطمأنينة. وهنا ندرك مستمعين الكرام مغزى قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: أرحنا بالصلاة يا بلال، فما أعظمك يا إسلامنا، وما أعظمك يا رسول الله.

وإليك عزيزي المستمع هذه الحكمة الصباحية. قد يرى الناس الجرح الذي في رأسك، لكنهم لا يشعرون بالألم الذي تعانيه. من جار على شبابه جارت عليه شيخوخته. سئل حكيم: ما الحكمة؟ فقال: أن تميز بين الذي تعرفه والذي تجهله. الثوم لا يفقد رائحته حتى لو غسل بماء الورد. وقال أحد الحكماء: من وعظ أخاه سراً فقد نصحه، ومن وعظه علانية فقد فضحه. هذا ما قاله الشافعي. وقال حكيم: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي. وقال حكيم: كن عادلاً قبل أن تكون كريماً. وقال: من زاد في حبه لنفسه زاد كره الناس له. وقال: يسخر من الجروح كل من لا يعرف الألم. وقال: أكثر الرجال حكمة الذي يظن أنه أقل حكمة.

اللسان ليس عظاماً لكنه يكسر العظام. وقال حكيم: إذا كنت مخلصاً فليكن إخلاصك إلى حد الوفاء، وإذا كنت صريحاً فلتكن صراحتك إلى حد الاعتراف. وقال: نمر مفترس أمامك خير من ذئب خائن وراءك. وقال: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه.

0: وأخيرا نقول لك عزيزنا المستمع، تعلم من الزهرة البشاشة، ومن الحمامة الوداعة، ومن النحلة النظام، ومن النملة العمل، ومن الديك النهوض باكرا. اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك.
1: كنتم مع برنامج الصباح الجديد من إعداد فتحية الجهوري، تقديم فاطمة محمد، للمخرج أحمد الشريان.

0: مهما كانت ظروفك ومهما كانت التحديات من حولك، لا تفقد صبرك. وإن تأخر عليك الفرج فكل عسير إذا استعنت بالله يصبح يسير. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

هنا البحرين بورتريه، شخصيات بحرينية.

عندما تجلس في مقعدك على متن طائرة الناقلة الوطنية طيران الخليج تنتظر الإقلاع، تستمع إلى موسيقى تعزفها الأوركسترا. قد يعتقد البعض أنها سيمفونية لموزارت أو بيتهوفن، ولكنها في الحقيقة إحدى الأغاني الشعبية لأحمد الجميري أو الفنان محمد علي عبد الله، أعاد توزيعها وحولها لموسيقى أوركسترالية اللواء الدكتور مبارك نجم عبد الله عيسى نجم.

الدكتور مبارك نجم من مواليد مدينة المحرق عام 1957، تدرج في مدارس البحرين حتى تخرج من مدرسة الهداية الثانوية في عام 1973 ليحصل على منحة للدراسة في مصر، حيث درس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وتخرج في عام 1981 بدرجة امتياز. بدأ بتأليف الموسيقى وهو لم يتجاوز 13 من عمره. سجل أول أغنية من ألحانه في القاهرة بمصاحبة الفرقة الماسية وهو في الصف الأول ثانوي، وبعد التحاقه بالفرقة الموسيقية لشرطة البحرين التابعة لوزارة الداخلية قدم الكثير من الإسهامات التطويرية للفرقة موسيقيا وإداريا، وهي من أقدم الفرق الموسيقية العسكرية في المنطقة، ويعود تأسيسها إلى عام 1929.

0: ودول الكومنولث أن حصل عليها في مجال قيادة الفرق الموسيقية من أعرق المعاهد الموسيقية الملكية في بريطانيا، حاز على تقدير العالم وكرم في أكثر من محفل موسيقي عالمي نظير الخدمات الجليلة التي يقدمها للموسيقى العسكرية بشكل خاص وللفن بشكل عام داخل وخارج مملكة البحرين.
1: الدكتور مبارك نجم.
0: بورتري شخصيات بحرينية.

الدكتور مبارك نجم حاصل على العديد من الشهادات العليا في مجال الموسيقى العسكرية والموسيقى العالمية، وحاز على 4 شهادات لم يسبق لأي طالب خارج بريطانيا.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن مملكة البحرين تولي اهتماما متناميا بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز جودتها، لا سيما خدمات الصحة النفسية،
2: مشيرا إلى الحرص على مواصلة تطوير البرامج العلاجية والتأهيلية والاستفادة من أحدث الممارسات والتجارب العلمية وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم في دعم منظومة صحية أكثر تكاملا وشمولا. جاء ذلك لدى افتتاح معالي بحضور سعادة الدكتور جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة والدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية المؤتمر البحريني الرابع للطب النفسي الذي تنظمه المستشفيات الحكومية بالتعاون مع Education Plus ويتخلله تنظيم ورشة عمل ومعرض مصاحب بمشاركة نخبة من الكوادر الطبية والتمريضية والمتخصصين والمسؤولين إلى جانب عدد من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية. أشاد مجلس أمناء جامعة البحرين خلال اجتماعه الدوري الرابع للعام 2026 برئاسة سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس الأمناء بالنتائج المتميزة التي حققتها الجامعة في تصنيف التايمز للتعليم العالي لعام 2027.
1: وأكد سعادة الوزير أن جامعة البحرين كانت وسوف تظل الجامعة الوطنية الأولى ومؤسسة التعليم العالي الأعلى أداء وموثوقية من حيث مخرجاتها وجودة بيئتها التعليمية. أطلع سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية كلا من معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان والدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت ومعالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة بدولة الإمارات العربية المتحدة على جانب من تجربة مملكة البحرين في مجالات الحماية والرعاية والتمكين الاجتماعي.
2: نعم، وذلك خلال زيارة مشتركة إلى عدد من المراكز والمشاريع التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
1: تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك في قصر كريستيانسبورغ بالعاصمة كوبنهاغن أوراق اعتماد الدكتور محمد علي بهزاد سفيرا فوق العادة مفوضا غير مقيم لمملكة البحرين لدى مملكة الدنمارك الصديقة.
2: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة طلب تمديد فترة التسجيل العقاري بالشروط الميسرة.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 173 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة من 15 من يناير ولغاية 8 من أكتوبر الجاري.
2: نعم، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها وضمن خطط مواصلة رفع مستوى جهود الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
1: شارك وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الدورة 218 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد ضمن أعمال الجمعية العامة 53% للاتحاد بجمهورية تنزانيا المتحدة. وعلى هامش أعمال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي، التقى سعادة النائب أحمد صباح السلوم مع سعادة النائب جهرات أديب تشودري رئيسة اللجنة البرلمانية الدائمة للشؤون الخارجية في برلمان جمهورية بنغلاديش الشعبية.
2: وتم خلال اللقاء بحث سبل دعم التعاون المشترك واستعراض مقترح تحول الجمعية البرلمانية الأسيوية إلى الاتحاد البرلماني الأسيوي لتطوير منظومة العمل البرلماني وزيادة الحراك الفاعل للدبلوماسية البرلمانية. اختتم منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026 أعماله في مركز البحرين العالمي للمعارض بتوقيع أكثر من 60 مذكرة تفاهم واتفاقية استراتيجية.
1: واستقبل المنتدى في دورته الرابعة أكبر عدد من الرعاة والجهات العارضة منذ انطلاقته الأولى، كما شهد حضور أكثر من 2900 مشارك من داخل

0: وخارج مملكة البحرين. يحظى القرآن الكريم بعناية ومكانة خاصة في المجتمع البحريني، انعكست في تنوع المبادرات والبرامج المعنية بتعليمه وحفظه وتجويد تلاوته، إلى جانب ما تشهده مراكز وحلقات القرآن الكريم من إقبال متواصل من مختلف الفئات العمرية.
1: وتتواصل هذه الجهود عبر منظومة تعليمية وفرت لهم فرص المشاركة في المسابقات القرآنية محليا ودوليا، ليحافظ المتسابقون البحرينيون على حضورهم في المحافل القرآنية. يواصل ميناء خليفة بن سلمان دوره المحوري في دعم حركة التجارة والنقل البحري في مملكة البحرين وتعزيز حركة الاستيراد والتصدير.
0: وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية، يواصل الميناء أداء دوره في دعم النشاط التجاري واللوجستي للمملكة بالتوازي مع توجهه نحو الاستدامة.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
4: المتعة، القيمة والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
4: هنا البحرين.

على الأرض التي أحب رسمت ذكرياتي الأولى. حلمت بأن أكون طبيبة، ثم مهندسة، ثم مخترعة، ثم سيدة أعمال. ببراءة الأطفال وإقبالهم على الحياة تفجرت في مخيلتي مئات الأحلام، فقط لأكون سبباً في إزهار هذه الأرض ولأشعر أنني بذلت أيامي لأجلها. وأنا اليوم ما زلت تلك الطفلة التي تحمل العالم على كفيها لتقدمه إلى الوطن.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن،
1: وعندما أهمس لك في الصباح

0: حبيبتي يكون همسي للأرض.
1: ويرتفع الغناء
0: ويعلو النداء مع
1: همسات الصباح.
2: لأنك عندي كوكب سابع في الفضاء، ولأنك أعطيت الصبح بنور وجهك، أحبك وأحبك كثيرا.

فتعالي إلي، تعالي وانقذيني من حيرة الريح المستبدة بي، فأنت زمن الربيع الدائم ولست أبدا خيول الرهان الخاسر.

تعالي إلي واعطني حبك الجميل نهرا ونبعا وموعدا. أعطني حبك عصافير السحر المرفرفة فوق المكان كأنها ملائك الجنة. تعالي إلي فأنت مملكة صحو الصباح، فانهضي يا حبيبتي لنشرب قهوة.

أجيء إليك وفي قلبي دهشة اللحظات، أشرب القهوة وكنت أخشى عذاب الانتظار. أنت عندي منارة على شاطئ البحر،

وزورق يقوده الموج والنسيم، والصار الجنوبي إلى طير الصعود يلامسها ويلعب معها.

أنت هبوط الليل عند المتسامرين، وأنت انتظار طلوع الفجر. إنك عندي الشباب الضاحك الذي لا يعبس من الأقدار، وأنا لن أكون الرحيل الأول في حياتك، وقد أعطيتني كل قلبك وحنانك وثقتك.

كنت، في أي رداء سآتي إليك؟ قل لي يا حبيبي، فلم يعجبني من لباسي رداء إلا الذي كنت منذ سنين اخترته أنت لي. ارتديت اللباس الأحمر الذي اخترت، وجئت إليك أنقى من الصدق، فلا أعرف إذا كان ردائي لم يزل يعجبك.

واضحة كماء هذا الصباح، نقية كالينابيع المنقوشة من كبد الصخر. جئت إليك كنور هذا الصباح، ولقد فتحت لي كل الأبواب.

وصلت إلي وقد أكلني الانتظار الموحش، فلا أستطيع أن أعرف أنك هنا وأحتمل البعد عن قلبك. يا امرأة من الزهر، أحبك، أحبك في الليل وفي الصباح، أحبك أكثر وأنت طالعة من فم الصخر ومن فم الفجر. أصنعك في ذاكرتي شكلا آخر من الأشكال، وأنبتك في قلبي زهرة الزمن الوحيدة. أتبعثر حولك، ألملم هواء أنفاسك العابقة بالطيب، وأجمع الورد من آثارك المرمية في زوايا الغرفة هنا وهناك. أضمك إلي يا ذات الوجه المتفائل مثل هذا الشعور.

كنت كنزا مخبوءا في القلب، وأنا أعطيتك حبي ولم أسل. فما أشد فقر العاشقين، يا متاهات البعد والرمل والغابات، انصحوهم أن يعودوا إلى ذواتهم، يكتشفوها من جديد، يتعلموا مني التجربة. فأنا فارس الاكتشاف، منذ زمن بعيد بدأت أعرف، أتلمس الحقائق الناعمة في قلوب الورود، وأخشى إذا غضبنا أخشى الندم الحاقد. منذ زمن بدأت أعرف صخرتي المتفتحة في غصن أشجاره لم تعرف بعد ولم ترتوي من لبن العصافير.

اترك لي ابتسامتك الجميلة كل صباح، فلكم تأملتك فتذكرت معجزة الحياة. اترك لي ابتسامتك وأنت الروح المنقذة، هكذا أنبأتني الورود. إنك أمل الأرض وموج البحر والطير المحلق في كبد السماء، هكذا أنت، هكذا أنت لست حبيب اللحظة العابرة أبداً.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمال،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
4: دكتورة مريم، سمعتنا في أجهزة ليزر منزلية ممكن الواحد يشتريها ويستخدمها بدال ليزر العيادة، وهل هي آمنة؟ وضحي لي دكتورة.
2: سؤالك في محله، لأن الفترة الأخيرة كثير من الأسئلة عن أجهزة الليزر المنزلية، وكل ما تفتحين موقع أو بلوجر أو ويب سايت دائما تشوفين إعلانات عن أجهزة ليزر منزلية تدعي إنها تخلص من الشعر أفضل من ليزر العيادات. في نقطتين مهمتين لازم تعرفينهم. النقطة الأولى، مو كل جهاز يسمونه ليزر هو فعلا ليزر. كثير من الأجهزة بتشوفين مكتوب عليها IPL اللي هو أجهزة النبض الضوئي، هي ليست ليزر فعلي. النقطة الثانية، في مجموعة من الأجهزة هي فعلا ليزر، ولكن الشركات المصنعة ما تبي حد يقاضيها لأنه صار في مضاعفات. بمعنى قوة الليزر في الجهاز المنزلي جدا أضعف من ليزر العيادة. ليزر العيادة الطول الموجي معروف أكثر وقوته أفضل، ونقدر نتحكم فيه حسب طبيعة الشعرة. إذا إجابة سؤالك، الليزر المنزلي إذا كان فعلا ليزر وليس نبض ضوئي ممكن يفيد بعض الناس حقيقة، ولكن فعاليته لا تقارن بليزر العيادة. ليزر العيادة يكون استثمار أفضل على المدى الطويل، ولكن إذا كانت رغبتك الشخصية إن تكون عندك خصوصية في المنزل وما تبي تزورين أي عيادة، ممكن تجربينه بحسب طريقة الاستخدام المكتوبة على الجهاز.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: ليش يتشائم الناس من بعض الأمور؟ كثير نسمع أن فلان يقول لما أطلع من بيتي وأتشوف غراب قدامي أتشائم وأخاف أن يصدني شيء مو زين، ونسمع فلانة تقول إذا لبست اليوم هالقميص بزفت في الامتحان، وأمور غيرها كثيرة ما لها حصر. فشنو أصل هالمعتقدات؟ هل هي صحيحة؟ وشنو تأثيرها علينا؟ سألنا مجموعة من الناس عن الأمور اللي يعتقدون إنها تجلب النحس لهم. خلونا نسمع أجوبتهم.
1: تفكير الشخص نفسه إن كان تفكيره سلبي طبعاً بيجيب النحس حق نفسه، ولا إنه النحس إحنا ما نسمي نحس، بس هو تفكيره السلبي هو اللي يخلي الشغلات تطلع عليه في الآخر، أو تفكيره الغلط نفسه. ولا قلنا إحنا نحس؟ ما في شيء اسمه نحس، هذه مكتوب من رب العالمين.
2: هذا الشيء دعوة الوالدة بس، إذا كانت مو راضية عليه خلاص كل شيء نحس قدامي.
3: شيئين، صلاة الفير إذا مو مصلي صلاة الفير، وثاني شيء الوالدة، إذا الوالدة في ذا اليوم ما كانت دعيت لي من الصبح دعوة حلوة تخلي يومي يصير جميل.
4: إذا أفكر بطريقة سلبية، إذا أفكر إن أنا اليوم ما بقدر أنجز، اليوم ما بقدر أسوي إلا يصير، فأنا I call إن يعني أنا أدعو الإيجابية وأدعو السلبية، فالنحس بيجي من الداخل.
0: الغراب، خلونا نوقف أول شيء عند هذا الكائن واللي يطلق عليه طير الساحرات المدلل. هل تتشائمون منه؟ وليش؟ تعرفون أن الغراب هو أكثر الطيور ذكاءً؟ بس هالشي ما شفع له عند البشر، فكثير من الناس ينظر إلى بعين الخوف ويتشائمون منه، يمكن لأن صوته قبيح، يمكن لمكرة ودهاءة، ولكونه من الحيوانات اللي تعيش أكرمكم الله في القمامة، واللي تعيش على الجيف وأجساد الموتى. هالنفور من الغربان مو وليد اليوم، لكنه يرجع لعصور قديمة. ففي إنجلترا وإيرلندا كانوا يعتبرون الغراب تجسيد لآلهة الحرب ونذير بالموت. أما في السويد فكانوا يعتقدون بأن الغربان هي أرواح الناس اللي ماتوا قتلى، وفي الدنمارك اعتبروها أرواح شريرة تم طردها من الأجساد الممسوسة. أما العرب فرأوا في الغراب تجسيد كامل للشؤم والنكد. وحتى الجاحظ ذكر في كتاب الحيوان وقال: ومن أجل تشاؤمهم بالغراب اشتقوا من اسمه الغرابة والاغتراب والغريب، وليس في الأرض بارح ولا نطيح ولا قعيد ولا أعضب ولا شيء مما يتشاءمون به إلا والغراب عندهم أنكد منه. مسكين الغراب، طائر حالة من حال هالطيور، شمعنا هو يعني بس علشان لونه أسود ويعني ودايما يطلع في الأفلام إنه هو الشرير وهو نذير الشؤم وهو اللي بسببه قامت الحروب أو قامت المشاكل، فهو معتقد. عين ترف، الله يستر. أي عين لترف؟ اليمين ولا اليسار؟ لا اليمين. أوه أشوى، الحمد لله، لا تخافين. طبعا رفة العين من الأمور اللي يتشائم منها الناس، بس أكيد مو العين اليمين، العين اليمين خير. أما إذا رفت العين اليسار فهي نذير شؤم، ويعتبرون إن في مشكلة بتصير. علميا ما في أي علاقة لرفة العين بشؤم أو خير، فهي حركات لا إرادية سببها إما التهابات في العين أو قلة نوم وتعب. يا أخي أنت مو نايم مو مرتاح، أو أنت يا أختي يعني سهرانة في الليل رفت عينك خلاص بتصير مشكلة. دايما إحنا نزرع في مخنا معتقدات وأفكار ما لها أي علاقة بالصحة ولا أصلا منطقية، ويتقبلها عقل إنسان واعي، إنسان راقي، إنسان متعلم. وفي بعض الثقافات فتح المقص أو تركه مفتوح أو فتحة وتسكيرة كذلك يعتبر من الأمور اللي قد تجلب المشاكل والنكد. يمكن كنا نشوف في الأفلام المصرية لما يبون أي مشكلة تزيد وتولع فيصكون وفتحون بالمقص علشان الماتش يحمى. وكذلك في خرافة ثانية أو معتقد ثاني، وهو وانتو بكرامة لنعال المقلوب أو الحذاء المقلوب. ففي ناس كثيرة يعتبرونه سبب للمشاكل وما يتحملون تشوفون أي جوتي أو نعال المقلوب إلا لما يقومون يعدلونه بعدين يرتاحون، ولما تكون في مشاكل وبعدين يكتشفون بالفعل إن نعال مقلوب فهو السبب اللي أدى لكل المشاكل اللي صارت في البيت. أمور كثيرة وخرافات واعتقادات.

0: تتوهم الناس بصحتها ويتوارثونها عبر الأجيال وتظل مجرد وهم الناس اخترعته، والدليل إن بعض الأمور ناس تتشائم منها وتعتبر عند غيرهم مصدر للتفاؤل. ومثال على هالشيء البومة. البومة يعتبرها العرب نذير شؤم، أما الغرب فيتفائلون فيها. فاختلاف ثقافات واختلاف معتقدات.
1: فكرة تعالوا نغيرها.
0: للأسف في ثقافتنا أمور كثيرة مغلوطة، وإحنا كجيل واعي فاهم متعلم لازم يستند على أدلة وبراهين علمية في آراء أو وجهات نظرة. يعني هل معقولة إني إذا كنت مستانس وضحكت وايد هذا دليل على إنه بيصيدني شيء مو زين عقبة؟ وليش الرقم 13 هالمسكين يتشائمون منه؟ شنو ذنبه وشنو جريمته؟ وهل معقولة قميص أو قلم بيحددون مصيري؟ وهل وهل وهل الطول القائمة. أنا ما بدخل برأي الدين في هالموضوع، لأن باختصار يعتبر التشاؤم من التطير وهذا شيء غير جائز. لكن اللي أحب أكد عليه إن إحنا جيل التغيير، هاي المعتقدات والخرافات لازم نمحيها، والأفكار المغلوطة تعال نغيرها.
1: فكرة تعال نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج صابر سعيد.

في العام السادس بعد الهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء الحضرمي إلى البحرين يدعوها إلى الإسلام، فقبل حاكم البحرين آنذاك المنذر بن ساوى هذه الدعوة المباركة وقال: قد نظرت في هذا الذي بين يدي من الملك فوجدته للدنيا، ونظرت في دينكم فوجدته للدنيا والآخرة، فما يمنعني من قبول دين فيه أمنية الحياة وراحة الموت؟ وبهذا القبول بدأ الإسلام يؤسس حضارته الزاهرة على أرض البحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: عن وهب بن منبه قال: إني لأجد فيما أنزل الله في الكتاب أن الله يقول: لا تعجبن برحب اليدين يسفك الدماء، فإن له عند الله قاتلا لا يموت. ولا تعجبن بامرئ أصاب مالا من غير حله، فما أنفق منه لم يبارك له فيه، وما تصدق منه لم يقبل الله منه، وفضله زاده إلى النار. ولا تعجبن لصاحب نعمة بنعمته، فإنك لا تدري إلى ما يصير بعد الموت.
1: ما خط القلم.
2: كان أحد الأمراء يعرف للناس أقدارهم ولا يسمح أن يستخف أحد بمن هو أهل التقدير والاحترام في قومه، فكان يقول: استوصوا بثلاثة منكم خيرا، الشريف والعالم والشيخ، فوالله لا يأتيني شريف بوضيع يستخف به إلا انتقمت منه، ولا يأتيني شيخ بشاب استخف به إلا أوجعته، ولا يأتيني عالم بجاهل استخف به إلا نكلت به. قيل لمزبد المديني وقد اشترى حمارا: ما في هذا الحمار من عيب إلا أنه ناقص النفس بليد يحتاج إلى العصا. فقال مزبد: الحمد لله، إنما كنت أغتم لو كان يحتاج إلى بزم ورد، أما العصا فأمرها سهل. والبزم ورد أيها الأعزاء هو اسم يطلق على طعام يصنع من البيض واللحم.
0: ما خط القلم.
2: التعلم من دون تفكير جهد ضائع، والتفكير من دون تعلم أمر خطير. كونفوشيوس. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا اصفر لون المرء وابيض شعره تنغص من أيامه مستطابها، فدع عنك سوءات الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها، وأد زكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها، وأحسن إلى الأحرار تملك رقابهم، فخير تجارات الكرام اكتسابها.

0: حسابها، ولا تمشيا في منكب الأرض فاخرا، فعما قليل يحتويك ترابها.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: انتظار الهدف،
2: كل شيء بوقته، خصوصا إذا كنت ناضج

وجاهز. كل شيء يجي لما تقدر ترسمه في خيالك وتقوله في كلماتك وتحسه في مشاعرك. أنت تستحق الأفضل، فتوقع حدوث الأفضل، لأن كل شيء تتوقع يصير. وتذكر قبل لا ترفع يدك للسماء عشان تطلب رغباتك وأحلامك، تأكد أول شيء أنك تستقبل بشكل جيد، تأكد أنك منسجم شعوريا مع طلبك، وتأكد أنك في حالة رغبة لا مقاومة.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.

مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في أول لقاء مع هذا البرنامج الذي نستعرض فيه نماذج من تراث هذه الأرض الخيرة، ونقضي دقائق مع شعرائها ورواتها وصور شعبية وفنية مختارة من هذا التراث، فأرجو أن تنال أعجابكم. الشاعر يوسف بن فلاح كما اشتهر، ولكن اسمه الكامل يوسف بن حسن بن محمد بن فلاح، أديب وشاعر كان له دور بارز ودور مرموق، أورد ذكره مؤلف التحف النبهانية في تاريخ البحرين، عنده كلامه عن الشيخ خليفة بن سلمان بن عيسى الخليفة، فقال عنه: أما حاجبه فهو يوسف بن حسن بن فلاح ذو الآداب الحميدة. وهذه إطراء

سجله له التاريخ وسيظل، وهو وسام فخر لهذا الشاعر الذي لم تقدر له الأيام أن يعمر، فقد توفي وهو في حوالي 40 من عمره أو طاف 40 شوي. نظم الشعر النبطي وكان مشهور بتأريخ الأحداث، فأي حدث يصير في البحرين كان ينظم له تأريخ بالطريقة الأبجدية، وكذلك أي بناء مشهور أو معروف لحاكم أو لشخصية معروفة يطلب منه أن يؤرخ ذلك البناء، فيكتب له بيت أو بيتين تضمين لذلك المحل أو لذلك الحدث. علاوة على ذلك كان يوسف بن فلاح مشهور بجودة الخط. اطلعت على مخطوط مجموع أشعار بخط الشاعر، والحقيقة أن خطه جميل، كما أنه له مخطوط يضم فيه مجموعة من أشعاره في الفترة من عام 26 هجري إلى عام 28، مجموعة صغيرة من القصائد ولكن تشهد بجمال خطه وتسجل له بعض ما فقد من أشعاره. أجاد في فنون الشعر ونظم بالفصحى كما يقال، ولكن لم أعثر على دليل، ونظم بالنبط ونظم الموال وأرخ للحوادث كما ذكرنا. توفي عام 1342 هجري في السنة اللي يسمونها سنة الرحمة. أما القصيدة اللي نعرض لها هذه الليلة فهي قصيدة نظمها عام 1327 هجري، يتشوق إلى بعض أصحابه الذين سافروا إلى الغوص، ويستهلها بالغزل كعادة الشعراء في الماضين سواء بالفصحى أو بالنبطي. فيقول يوسف بن حسن بن فلاح: بين الزمان بين الزمان ومي جسمي غدا ميت، متعللا ما بين وقته والفراق، كن لا أهلي لا رفاقه ولا بيت، متدروش لابس جلابيب مشتاق. كن لا أهلي لا رفاقه ولا بيت، متدروش لابس جلابيب مشتاق، شفجن لعل أظفر بما به تمنيت، واطفي حرارة خاطر بالفكر ضاق، مع ناظر مبلذ نومه تهنيت، ولذ لي ما بطيف يسخون لرفاق. مع ناظر مبلذ نومه تهنيت، ولذ لي ما بطيف يسخون لرفاق، يا لايمي في ترك مهواه وليت، ويحك تلوم مولع للهوى ضاق، هم الضواري هم الضواري بودهم لو تمعنيت، هم الضواري بودهم لو تمعنيت، ما لمتني وانا لما قلت مصداق، ما بالوجيه الغر عنهم تسليت، حشا ولا بخدودهن او بالعناق، ما بالوجيه الغر عنهم تسليت، حاشا ولا بخدودهن او بالعناق، كم يعترض لي بالحسن يرتعي هيت، ظبي المدن واغضي حذر شلف الاماق، ادري بان وصالهم يحيي الميت، ونصولهن تدمي بحشا كل مشفاق. كم يعترض لي بالحسن يرتعي هيت، ظبي المدن واغضي حذر شلف الاماق، ادري بان وصالهن يحيي الميت، ونصولهن تدمي بحشا كل مشفاق، وانا على سلطان نفسي توليت، ما طيعها في بعض ما بشفها لاق، وانا على سلطان نفسي توليت، ما طيعها في بعض ما بشفها لاق، غير الغزل وتصفد القاف والبيت، مالي بقربة شادن بالحسن فاق. بالعجز انا عن مسلك الغي قريت، بالعجز انا عن مسلك الغي قريت، الرشد اولالي وبهطوع خلاق، لو بالمحارم والجهل فايده ريت، اهل المقارع في مقاصير واطباق، لو بالمحارم والجهل فايده ريت، اهل المقارع في مقاصير واطباق، يكفي بذا الدنيا الى طمعت يا شيت، باخوان في التقوى عزيزين الاخلاق.

0: للسر صناديق إن أبديت وأخفيت ما لها إلا ردت الخبر وجه مغلاق. هذا طبع هذا طبع للي جفوني وظليت من بعدهم لونا بالأصحاح معتاق 90 أيام النوى حين عديت زادت على 90 من عظم الفراق. فلولا الوصل معلوم بالقول أمليت ما كان عندي من سجلات وأوراق والختم صلوا عد ما طاف بالبيت. ذا عيلة يطلب من إحسان رزاق على النبي والآل ما قلت وبديت بطفي حرارة خاطرا بالفكر ضاق.
1: نايم الخميس العنبر يقول ريم نفضل سشيه الحاش الفخر منكم مثله سلا صار أبدا في النساء منكم والله ما حد جفاكم والفخر منكم بيض الرعابيب عقلي من جداهم وفر ويا من بقلبي نوي شرخ المودة وفر خلخال يا بيض نسا من جداكم وفر والله ما حد جفاكم والفخر منكم.
2: الروح صوب لوده لم تزل ناجله الروح صوب لوده لم تزل ناجله واشوف خيل الحبيب عنها ناجله من يوم شفت الضعون تشهلت ناجله القلب من زوج حره لو حديد دار الصعب اللي توده ذاك الغيرك دار واللي يبيلك يجي لو دون دارك دار ابجي غبن وشامي علتي ناجله.
3: يا اهيف فصلوا ثوبك على قدراي وبهواك تاه العقل ما ظل بي قدراي ان قلت انا اصبر فلا لي على الصبر قدراي. يا نور عيني على العاشق سهم لحظة وأفديه بالروح ساعة والوصل لحظة ودي أنا بعشرتك ما فارجك لحظة لكني من عشرتك خايف على قدرك.
4: حب المولع تمكن في الفواد وساد والحال مني نحل والدهر جوره ساد كم من عظيم حكم في ذا الزمان وساد دار الزمن به ودورات الزمن مرة تسقيك حلو العسل وتسقيك من مرة حكم ضميرك وغض الطرف لو مرة ما ينفعك غير خلك لو زمانك صار. عبد الرحمن شاهين الضحكي.
5: سهم من الشوب صوب مهجتي صابني من حسن خلم بدء في طلعته صابني يا صح عرف ترى ما صابك مصابني شخصك ترى راح في غب المهالك هوى متنحر الراش في موي غبت هوى وان كان ودك ومالك عن هوام هوى حاضر تقول الشقاء من حبها مصابني.
0: في الفترة الماضية أقام برنامج نسائي من رضوان مسابقة شعرية كانت مفتوحة لجميع المستمعين وفي هذا اللقاء نستضيف أحد أعضاء لجنة التحكيم هو الأستاذ حسن كمال مدير إذاعة البحرين. نسأله في هذا اللقاء عن انطباعه عن المسابقة وعن رأيه في هموم الشعر النبطي. سك الله بالخير أبو خالد.
6: سك الله بالخير والنور.
0: في البداية نبغي نتكلم عن مسابقة نسائي من رضوان. شلون كان الإقبال عليها؟ وش رأيك في القصائد اللي وصلت مستواها والنتيجة اللي طلعت؟ يعني
6: حقيقة كانت الفكرة جيدة. نعم. فكرة إقامة مسابقة لتحفيز الشباب وهواة الشعر النبطي على الكتابة في هذا الفن من الشعر العربي. فكانت الفكرة الحقيقة جيدة ولذلك تسابق الشباب في إرسال العديد من الرسائل للبرنامج وقدمت مجموعة كبيرة من البرامج من القصائد اللي لبت نداء المسابقة واختيرت منها بعض القصائد الجيدة بالفعل وتم اختيار القصائد الفائزة.
0: طيب إيش رأيك في المستوى في مستوى القصائد اللي وصلت للمسابقة؟
6: المستوى من حيث الأوزان والقوافي جيدة جدا ولكن ما أعرف ليش السبب في أن جميع المواضيع تكاد تكون واحدة وهي مواضيع الحب
0: الغزل.
6: إيه نعم. إيه نعم.
0: طيب مستوى الإقبال بالنسبة لشباب البحرين على المسابقة هل تعتقد أنه كان جيد؟
6: أيضا كان مستوى الشباب وأقبالهم جيد جدا معنا ووصلت للبرنامج رسائل من جميع دول الخليج الشقيقة.

0: لكن أيضا عندنا هني ناس مهتمين بالشعر النبطي، مهتمين خصوصا من الشباب أيضا.
1: أعزائي المشاهدين، الأستاذ حسن كمان تأثر بالمسابقة ونظم أبيات، لا هم للمشاركة في المسابقة ولكن للتعبير أو من دافع التأثر. بيت المسابقة الأول كان هم من تجدده الليالي ولا زاح، باني على جوف الضماير أطبوقي. نسمع ايش قال الأستاذ حسن كمال.
0: هم من تجدده الليالي ولا زاح، باني على جوف الضماير أطبوقي. متى تبدده التسالي والأفراح، تجري السعادة في عروق الخفوقي. أسجع سجيع الطير وأنوح ليناح وأون والنات الحزين المشوقي. على زمان الذي ريحني وراح، ويا وليف مسعف لي رفوقي. يوم الصبالي في الدجنات مصباح، نوره كما نجم السنة لاح فوقي. عصر الشباب اللي عن الروح رواح، جنحات عمري صفقت لي صفوقي. عصر انصفالي والهنا فيه وضاح، بالحب والأحباب سيرت نوقي. من الفرح أطير والبال من ساح، جني مقيد والصبا فك طوقي. لا تلومني ليه من تذكرت يا صاح، تذكار جرح وهجتي ومعلوقي. لا تلومني خلك عن اللوم سماح، لا شك تعذرني إلي شفت عوقي. عوقني يخلي الدمع في الخد سفاح، تل الحسايف من قواصي عروقي. والله لو يرجع شبابي بالنياح، لا نوح نوحات الهبيل الطفوقي. لكن شباب راح هيهات يرتاح من فارقة، وامسى عليهم حروقي. ليت الشباب يعود مرة وينزاح سيل الظلام اللي تغشاه موقي. لك يا شبابي جرني التوق وانساح فكري وعاودني هيامي وشوقي.
1: صح لسانك يا أبو خالد على الأبيات. طيب أبو خالد، إيش رأيك في دور الكلمة النبطية في الأغنية؟
0: الأغنية ممكن تكون في باللغة الفصحى وباللغة العامية البسيطة، وأيضا باللغة أو باللهجة النبطية بالشعر النبطي. وهناك الكثير من الأغاني الجيدة بالفعل، وخصوصا السامريات، يعني أحسن شيء لها الكلمة النبطية. والكلمة النبطية هي قصيدة بالطبع، تكون في قوة وجزالة القصيدة، وهي بالتالي أقوى، يعني تأتي في المرتبة الثانية بعد العربية الفصحى. العربية الفصحى ثم النبطية ثم الكلمة الشعبية.
1: الشعبية هاي تقييم في نظري تقييم جيد وتقييم صحيح، يعني أعطيت الكلمة النبطية حقها
0: المفروض، يعني هذه الحقيقة
1: بس والواقع. أبو خالد، في الوقت الحاضر التوجه نحو الكلمة النبطية للأغنية صار قليل، ايش رأيك أنت في هذه وشنه السبب؟
0: هو الحقيقة ما جرت العادة أن تعمل أغنية باللهجة النبطية أو بالشعر النبطي، ولكن جرت العادة أن تغنى القصيدة النبطية. إذا كان موضوع القصيدة النبطية جيد وكلماته سلسة وصالحة للغناء، فأي قصيدة نبطية ممكن غناءها أيضا، في سواء حماسية أو غزلية أو في أي غرض من الأغراض.
1: طيب وخالد، سؤال عنك أنت، متى توجهت للشعر النبطي؟
0: الحقيقة يعني في الآونة الأخيرة، يعني ربما أحيانا أنظم الموال بشكل بسيط أو أنظم قصيدة بسيطة بالشعر النبطي، لأني بس يعني من باب تجربة الشيء، ليس لأنني شاعر نبطي. أنا لست شاعرا نبطيا أبدا، لا أعرف في الشعر النبطي، ولكن مجاراة لهذه الهواية الحلوة لهذا النوع من الفن الشعري الراقي الحقيقة والأصيل في المنطقة، أحببت أن أجرب نفسي فيه فقط.
1: والله أبو خالد هاي تواضع منك، لكن كلماتك اللي سمعناها تنم أن عندك مقدرة في الشعر النبطي لا تقل عن أي شاعر مقتدر.
0: يتروالي يعني أي واحد عنده قدرة على تأليف القصيدة بالعربية الفصحى ممكن أيضا أن ينظم قصيدة بالنبطي، وأيضا ينظم قصيدة باللغة الدارجة العامية.
1: بالفعل العديد من الشعراء المعروفين بالكلمة الفصحى لهم محاولات، لهم مساهمات بمحاولات في الشعر النبطي، وما في داعي نعدد الأسامي لأنه بمجاله، ولكن
0: كبار شعراء الموجودين.
1: كلامك يعني محل تجربة ومشهود لهم في ذي المجال،
0: لأن الحقيقة القدرة على صياغة الأبيات

0: الشعرية بأي لغة من اللغات تتيح للشاعر أن ينظم أيضا أكثر في هذا المجال.
1: أبو خالد، ذكرت من شوي عن أنك نظمت الموال.
0: نعم،
1: نبي فترة استراحة مع موال نسمع من نظمك.
0: ليت الذي صابني قد صابكم ليلة.
1: ليلة،
0: لاحظ أن أنا كلمتي حديثة أقول قد،
1: ما أحسن
0: بعد. أي صح أحسن، يعني معناته هنا الاختلاف، هني يصير الاختلاف بين شعراء الموال الأصيلين الشعبيين اللي عندهم القوة في صياغة الموال، وبين الشعراء اللي يأتوا من بعد اللي احنا منهم.
1: نعم.
0: فليت الذي صابني قد صابكم ليلة، حتى تعرفون من يسهر لكم ليلة، شرول المتيم بكم قيس مع ليلة،

0: للفرح تعود لي بس عاد، وأقول بس يا دهر من ذا القهر بس عاد، ودعت شوقي وتناسيت الأسى بس عاد، نقض جروحي وداعي ليلتي ليلة
1: ليلة. الحقيقة أبو خالد ظاهر أنك توغلت في الشعر، في فنون الشعر الشعبي
0: من زمان أيضا، وأنا كنت أحاول أنظم الموال، هو الحقيقة فقط للتعلق بهذه الفنون، ل يعني مخافة اندثارها، مخافة فمحاولات يعني سواء مني أو من غيري. والحمد لله أني أرى شباب كثيرين في هذه الأيام يعني متعلقين بالشعر الشعبي والشعر النبطي، على الأقل يعني أحسن من ما يكون الإنسان ما ينظم أو ما يهتم بالشعر. فاللي ما عنده مقدرة حتى على النظم باللغة العربية الفصحى عليه أنه يتجه للشعر النبطي أو الشعر الشعبي، وطبعا شيء أفضل من لا شيء.
1: أنت ترغب في الاستمرار في محاولاتك هذه؟
0: والله متى ما طرأت لي خاطرة أو فكرة معينة أشوفها في أي قالب تمشي، فهل تكون في لغة عربية فصحى أو نتكون بلغة بكلمة شعبية أو نتكون بالنبطي، ولكن يعني بالطبع أكثر شيء باللغة العربية الفصحى، وإذا كان موضوع أغنية معين فأخليه باللغة الدارجة العامية البسيطة لأن أكثر قدرة على التعبير أنا فيها قصدي، ولكن اللغة أو الشعر النبطي يصعب علي قليل، بعض الكلمات ما أقدر يعني أصيغها الصياغة المطلوبة.
1: هذا شيء طبيعي أبو خالد، لأن كل مجتمع له كلماته المتداولة وله مفرداته اللي يستعملها.
0: نعم.
1: حتى المجتمع الثاني ما هذا حتى في الفصحى هو في الكلمة النبطية بس.
0: تغير الأجيال أيضاً. نعم. نعم. حتى نعم. بالفصحى.
1: طيب أبو خالد بصفتك أحد المسؤولين في إذاعة البحرين، مدير إذاعة البحرين، والإذاعة مركز من مراكز الإعلام المشعة، طيب ايش رأيك في التوجه الإعلامي تجاه الكلمة النبطية؟
0: عندنا برنامجين اللي هما نسايم الرضان وسوار الليل.
1: سوار الليل،
0: والحقيقة من الرسائل اللي أشوفها ترد لهذين البرنامجين أرى أن الإقبال شديد جدا على هذا النوع من البرامج، وأرى التجاوب الكبير بين الشعراء ومحبي الشعر مع معدي ومقدمي هذين البرنامجين. والحقيقة أسر كثيرا عندما أشاهد التوجه من الشباب لهذا الشعر ولهذا الفن الحقيقة الأصيل.
1: يعني أبو خالد أنت هل ترى في الكلمة النبطية إثراء للكلمة الشعبية والأغنية وللفن؟
0: هو عموما للأدب الشعبي والتراث الشعبي عموما والأصالة الشعبية الموجودة عندنا، فالقصيدة النبطية لها شعراءها ولها المتذوقون لهذا النوع من الفن الشعري، وكذلك الكلمة الشعبية وكذلك القصيدة. فالحقيقة التوجه جيد والنجاح اللي يلاقي البرنامج جيد جدا أيضا.
1: طيب خالد قبل الله نودعك نبي نسمع منك قصيدة نبطية
0: بعد نجرب ونشوف، الحكم لك وللأخوة المستمعين أو المشاهدين الكرام. أهلا. سرج سراجك في دجى الليل، تكفى يا صاحبي خلي المسالك على شوف، نور طريقي بالمعاثير رصفة، سهل خطاوي من تعنى لك يطوف، لا تجعل العدوان فيني تشفى، لو لا تخلي الدمع همال مذروف، وصفة على مفات يا خل وصفة، وصفة على دنيا بهالحب بشفوف، من عقب ملفة ترك الود وقفة، ومسيت تل الأسف من قاصي الجوف، وين الحبيب اللي بهالقلب يشفى، وين الذي بالعين والروح محفوف، ينسى ويبعد ويتجنى ويجفى، وهو الذي بالوصل معروف موصوف، ما ظن عيني عقب فرقاه تغفى، والقلب في نار التذكار مشغوف، خليتني من طول ممشاي أحفى، أركض وهوبي في المفاويز ملهوف، بخت الذي سامح وصافى وعفى، واسدى الجميل بمنة منه ومعروف، ما زل جدمي لو مرامي تهفى، لني على وصلك شفوق ومتلوف، جعل المحب ينال إحسان وعطفة عقب الشقاوي والمنايا لها صروف، وليت الليالي عقب لك دار تصفى، ويلقى المتيم قلب جاسي بهروف.

أنا 4000 فار أصدقاء يدشون البحر يميع، يرسون في البر يميع، إخوان، إخوان دنيا مش إخوان بطن وظهر. حصلوا ضيم من إنه خذ أيام الركبة، خذوه مع بعض وركبوا وسافروا من بلد لبلد، دشوا القوس البلد اللي هم فيه، هم كانوا رجال هابين ريح، وذاك الوقت هالبحر يتعبون على الرجال اللي فيهم خير. لما راحوا في ذي البلد اللي ركبوا فيها القوس تمعنوبهم حبوهم وقدموهم على اللي وياهم. كان فيهم واحد صارهم جدمي، والثاني راعي سكان، والثالث راعي شامري، وكل واحد في وظيفه لأنهم ريايل كلهم يعتمدون عليهم. ولا كانهم يجلسون يتساسرون في بعضهم بعض يسولفون، ما حد يدري عن قايتهم شنو. هناك انه خذ مدة 4 أشهر وعشرة أيام مدة القوس، يبقى يلحق عليهم كلمة تطلع منهم غلط ما حصل، لا حق نفسهم ولا حق عقيرهم ولا يا أبو طاري لا زين ولا شيء. الله قسم إنه خلصوا القوس، في ذاك الوقت يضربون مدفع اللي بيقفل بالقواويص يثور مدفع، ثور مدفع ونشر، لما نشر نشرت الخشب اختفوا. هذه ناخذهم شسى الإشراع وخطفوا خاير الخشب يروحوا نجيب له يبون البلاد وهو خاير مشرج يسوي تطالعون كلهم حذ حذ. بالحقيقة هم قدروا 4 أشهر وهم قرب أجانب حن مجبلين على بلادهم يبون يروحون ليش يشوفون أهلهم. قاموا يطالعون هالمجدمي اللي هو رئيسهم، قال له واحد لا يا رشد قلبي كالجزازة، قرير طاح متخبث ميازة، أنا اللي نذكروا لي سحر يازي خضر فاصفر سحرني سحر يازي. ما تكلم اللي هو رشد. قحص الثاني قال له ألا يا رشد قلبي ما يوني من خردات ما زحني، ألا يا رشد قلبي ما يوني على طاري لو اللي في دوبه يحني، آه من خردات ما زحني غبل الناس وانا لي بيانا. رشد ما تكلم. التفت الثالث قال لا يا رشد ألا يا رشد شرت الوالميان شفن لك وشفين الليان، أنا ما ظنيت تدله من هواهم هل كيف قلبك جسد بعد الليان. التفت رشد قال له تذكر لي هوا باب مسايف وشلت ردن شلت ردن مقصور حمر الشفايف، إياوش مركبي ما هو بطايف ونقص الكسي حبل حج انقص الكسي نهز السنبوق وانكسر الفرمل انقص الكسي حد الميانة. خاير انه خذي طاب خاطره عرف قيادتهم حالا ياو بلاده بلاد انه خذي وطبعوا المحمل وطلعوا تانكي ونزلوا بشارة طلبوا الرخصة، قال ما رخصكم، قال أبدًا خلاص كنا أول عندنا سد بين تكشفت على سدنا الحين خلاص ما نجلس وياك أنا رابعك مدى الحياة، وردوا بلادهم وسلامتكم.

0: شاعرنا اللي بنتكلم عنه الليلة شاعر قديم معروف في مجال العرضة، يتردد اسمه في منتديات الشعر النبطي، ولكن الموروث من قصائده قليل. لذلك التقينا مع نجل الشاعر السيد حمد بن عبد الله الرويعي يحدثنا عن والده الشاعر عبد الله بن علي الرويعي. مساك الله بالخير.
1: الله يمسك بالخير وكرامه.
0: اخ حمد، نبيك تكلمنا عن الوالد الله يرحمه.
1: نعم.
0: بدايته مع الشعر وشلون تعلم الشعر؟
1: نعم. ولد ابوي في الرفاع الشرجي ودرس القران على يد زمزم بخيت عبدة الحمود الصباح، ومن بعدها يروحون يقضون ستره، ودرس يعني الكتابه على يد ابن حبيل في ستره تجويد، يعني حتى في الكتابه.
0: نعم.

0: وكتابه اللي كتبه هو وكتابه أبوه كلها على يد ابن حبيل. وهي كان ابن حبيل حتى القرآن يعني كتب كتابة يد.
1: نعم.
0: هاي اللي سماه ابن حبيل.
1: نعم.
0: وتتلمذ على يده أبوي.
1: تلمذ في الكتابة.
0: نعم في الكتابة.
1: القرآن تعلم.
0: القرآن تعلم على يد.
1: زمزم.
0: زمزم نعم بنت بخيت عبدة الحمود.
1: والكتابة عند.
0: والكتابة عند ابن حبيل.
1: في سترة.
0: في سترة نعم.
1: في شو اسم القرية في سترة؟
0: القرية اللي في سترة أظنها سفالة.
1: سفالة.
0: سفالة نعم.
1: طيب قبل أن نسألك سؤال ثاني نبي نسمع نموذج من قصائد أبوك لو كم من بيت.
0: إن شاء الله. يقول الله يرحمه وهذه يعني قصيدة يعني أنا حفظتها يعني منه يقول فيها سلام مني لريش العين مفنون ضب ينتكمل بالحسن والمعاني وتحيت الإعداد ما ناح مكنون من ضامري والمكلماني لساني وإعداد ما بين المحبين يسعون أمراس لاتم بالخفأ لا بياني سلام أحلى من لمأكل مزيون أيضا وخن من طيب جال الثماني لك يا حسين العود يا زاهي اللون يا هايف الخصرين حبك براني خل الموده بالنصيفة ولا تهون بيني وبينك يا عريب المياني مثلك فهيم وعارف اللي يكتبون وراس القلم يكفيك كل المعاني رد الجواب اللي على الصفح منظوم ترى محبك ناحلم من زماني اقبل وسامحني ترى القلب مفتون فمورد الخدين زين المعاني والختم صلى الله على اللي يقولون محمدا مختار سر بياني
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: نعم.
1: طيب أخ حمد الوالد في بدايته لازم تخالط مع شعراء من الشعراء اللي كانوا في وقت ذاك الوقت
0: اللي تخالط في وقت ما تخالط معاهم هو كان يقض في سترة.
1: نعم.
0: هو مع أبوه وعياله يعني وكان يروح ويي على واحد يسمى خليفة بن هلال رميحي.
1: رميحي مشهور نعم. معروف.
0: نعم. نعم. والثاني يسمونه أبو يمع وهو كبيسي.
1: نعم.
0: والثالث وهو مصباح بن خالد الكعبي.
1: نعم.
0: نعم. يروح عليهم ويي وياخذ منهم ويكتب ويروح مثلا حتى ياخذ من ديوان الشيخ حمد من صخير.
1: نعم.
0: ياخذ من هناك ويكتب وكان هناك مبارك بن مسعود.
1: نعم.
0: ويعطونه وياخذ ويكتب ياخذ قصيد كله من فحول الشعراء يعني الغرب يعني اقصد مثلا السعوديه.
1: السعوديه
0: نعم. نعم. وكان يعني يمارس الشعر كله كثير ويقول لي اذا بقيت تكون شاعر.
1: نعم.
0: احفظ لك 2000 بيت شعر ولا ما تصير شاعر صم على صدرك.
1: نعم.
0: ولا ما تصير شاعر.
1: هاي
0: نصيحتي. هذه نصيحتي لي انا. نعم.
1: طيب اعمال اللي اشتغلها يعني.
0: نعم.
1: عقب ما تعلم القران
0: ذاك
1: الوقت في غوص
0: في
1: هل ركب الغوص؟
0: نعم ركب الغوص.
1: نعم.
0: مع نوخذه في الحد وهو الله يسلمك
1: ركب سيب ولا غيس؟
0: سيب ركب. نعم سيب ويا
1: ما بلازم اسمه ما عليه.
0: اي نعم.
1: طيب.
0: نأخذها في الحد.
1: نعم.
0: اي نعم.
1: هذا اللي يعني سمعت منه الكلام انه ركب مع نأخذه من الحد.
0: من الحد نعم.
1: سيب. طيب عقب الغوص يعني تم في الغوص مده طويله لو اشتغل اشغال ثانيه؟
0: لا تم في الغوص يمكن بس مع القيص الغوص كذي سنتين او ثلاث.
1: بس
0: وعقب بعدين نزلوا.
1: نعم.
0: نزلوا وبعدين عقب صارت شركة بابكو.
1: نعم.
0: هذه. ودخل الشركة في عام 1930.
1: نعم.
0: عامل يشتغل.
1: نعم.
0: ولكنه دائما مع الشعر، دائما فكرته مع الشعر ومع الشعراء، ويروح حق رميحي قانم رميحي ومحمد بن سعود نعيمي وتسامرون في الليل.
1: نعم.
0: في الحنينية تحت.
1: ما شاء الله.
0: نعم. تسامرون هني في الحنينية. ولا بغى يسوي شعر هوي يا يقول لك خذ حصى على حصى وتظهر لك نغم نغم القافية.
1: نعم.
0: تاخذ حصى والحصى صم ثنتين.
1: نعم.
0: وتطلع برا.
1: أيوه.
0: تترك البيت تترك العيال.
1: نعم.
0: وتروح هناك وتسوي شعر بروحك. نعم هذا ابوي يعني اللي قال لي.
1: أيوه.
0: الله يرحمه.
1: طيب تحفظ بعد شيء من قصائده؟
0: نعم
1: غير اللي ذكرت
0: حافظ له واحده

0: وهي حق صديج له. نعم. وهذه على صديج له. نعم. وهي حق حمد بن صقر الكعبي.
1: يقول
0: فيها: يا بن حمد يا شوق مجمولة الزين، يا بن حمد يا شوق مجمولة الزين، يا من تهقاية عبيد وشكواه، يا ريف هالهجنن ويا قرة العين، يا نور وجه يا ذرزاب ننجاه، أنت الذي لك في ضميري محلين، والغير ما قلب الخطأ جاب طرياه، يا أخوي عقلي شارك حب ثنتين متماليات في ذهابه بلواه، دوراد واللي في ضميري صوابين، أخوك يا فرز اللقع وانت ملقاه، من عام الأول يا صقر يوم الاثنين، ألفا مساير على طيب مشهاه، في بيت نشمي نكعام المعادين، الصاحب اللي لا عدم حسن طرياه، يوم الرئيد زولهن قمت في الحين، باصير عنهم ما أدري الواش وشفاه، بقيت بروح وذا بيتنا ينادون، عبيد عود قلت ها حس ذا يا مناداه، رديت عجلا واحتضل قلب رمحين بسباب طفلات المهانة البلواه، من شوف خد اللون ورد البساتين في مست ظل غصون خاضرا مرباه، والراس كالديجور طوله ذراعين، يعمل بطيب دايم الدوم يغذاه، وحياي مقرونات في منتهى الزين، كنون في كهف معدل حلاياه، وخشوم هنشر واحد ود المسانين بين اليبين وبين خد وشفياه، ذيك الشفايه لون نظم السكاكين، ومنفس من يازين صف الثنايا، ورقابهن تشبه رقاب المهاتين، ولا الترايب نور صبح حلاياه، واقدامهن اللي خضبوهن بطرقين، من شافوا ميامس ندي ضاعت راياه، متكملات بالمحاسن كما العين، سبحان من صور لذلك وسواه، مروا وشالوا لبة القلب في الحين، يعون الله يا صقر وين ابلقاه، لك بشتكي يا بن غيث المساكين، عما جرى بقصى القوى في ذكرناه، ولازلت سالم طول ما مرت سنين، ألف سلام لكم من كان يوحاه، عساك تجبرني بعيمن وميمين، هذا ويشي مهجتي طيب لا ما، والباقي ما قيبه.
1: جزاك الله خير. طيب الوالد مثل ما ذكرنا شيال عرضه.
0: نعم.
1: حسب ما سمعنا عنه. طيب أنت شفته في العرضات يشيل شيلات؟
0: شفته في العرضات وشفت الشيخ محمد.
1: نعم.
0: بن عيسى الله يرحمه.
1: نعم.
0: إذا سوى القصيدة. نعم. مثلا.
1: نعم.
0: يجيبها حق أبوي في العرضة ويقول له عبد الله أبيك شيل لي هذه حين تأخذها حالا.
1: نعم.
0: وتقولها.
1: نعم.
0: ويأخذها أبوي
1: ويشيلها.
0: ويشيلها حالا يعني في نفس الميدان.
1: طيب هو الوالد يسوي شيلات؟
0: كان يسوي. نعم شيلات.
1: نعم. عندك شيلة من شيلات تسمعنا؟
0: نعم.
1: نعم.
0: عندي واحدة حافظها وهي حق والدي، قايلينها في في في ميدان الشيخ محمد بن سلمان.
1: نعم.
0: يعني في في في في مجلسه.
1: نعم.
0: يقول فيها: سلام يا شيخ حوى العلم الجميل، فعله تعلق فوق رؤوس النايفات، حر الى منه شهر صاد الفصيل، فرخ القطامي وذراع الطايلات، نسل الخليفه شيخنا زبن الدخيل، اهل المعالي من عصور ماضيات، مسترثينه من عصر جد اصيل، سيف وضيف والعطايا وافيات، علمه توضح في جميع الكائنات، حاش المراجل واحتوى الراي الثجيل، والسعد فاله من عليم الخافيات، والختم صلى الله عدد وابل يسيل على نبي خصه الله بالثبات. نعم.
1: طيب الوالد طبعا نظم الكثير من القصائد.
0: كثير وايد.
1: هل احد من المطربين غنى له شيء؟
0: نعم، سوى وحده وهو غناها محمد الديري.
1: من هو ذي محمد؟
0: المطرب الديري في المنامه، وكان هو من الرفاع اصله.
1: ايه.
0: وكان مساعد ماله واحد يسمونه علي الحصار.
1: شلون مساعد ماله؟
0: مساعد ماله على الطبله.
1: على الطبله.
0: على الطبله، وهم طالبينها منه.
1: والمطرب ذي يطق اصوات.
0: يطق اصوات وايد، طق اصوات، راح السعوديه.
1: نعم.
0: راح الكويت. بس الحين يعني ما اشوف ما اسمع له صوت.
1: طيب ما تذكر شنها الاغنيه اللي غناها ما طلعها؟
0: لا والله ما اذكر انا.
1: زين تبادل القصيد مع شعراء هو.
0: تبادل؟
1: اي نعم. ما تخبر اسامي بعض الشعراء اللي تبادل معاهم؟
0: اللي تبادل معاهم شعر يعني؟
1: يعني بعضهم. اي نعم.
0: مثلا والله كان ينخى دائما حسن بن صالح.
1: حسن بن صالح.
0: نعم. والخالد له.
1: نعم.

0: وحسب يعني ما بس يعني أنا ما عندي إلا المسودة اللي أنا أحفظها من قول أبوي.
1: نعم.
0: وحفظ من منها هذه أظن يمكن 4 تابيات أو 5 تابيات.
1: أبوي حسن.
0: اللي حق حسن. اللي حق حسن. أبوي قايلها حق حسن.
1: شو يقول؟
2: يقول ألا يا هي يا ضبي المهاتي توقع زين لا تذهب حياتي، أنا داخل على الله ثم عليك برفجة من توده يا شفاتي، اترق الحالتي يا روح روحي بوصلك ساعة قبل الوفاتي، أنا من فوق 2 سنين انت تتابع 3 شهور ما طيق المقاتي وقل النوم قلل شوف عيني مهاجر مقلتي طيب المباتي، وجسمي ناحل والقلب أعظم وراسي شاب يا سيد البناتي وعقلي شاركه حبك وخفه وأخلى الروز مع ذاك الثباتي، قضية طرف بشري منك روحي وبحال ومال وعيال وبناتي، أنا دوست من شين وزين وفعلك ما جرى في الغاوياتي، تباشرني وتبدي بالأشارة وتقفي ما أرى منك التفاتي، أذا إنصاف عندك لو ظليمة تفكر لو أجر لك في مماتي، إذا من قيل عبد الله توفى تفوز بموت مسلم يا غناتي، إن كان نسيت يا سيدي تذكر ضحى في الدار بين الفاخراتي ومنك جالس وتقول لازم من الفنجال إذا غاب الوشاتي، وهذا الإنس ملزوم يتكمل إلى جلقيض وكفينا المماتي، سكتنا وانقضى المشتى وجينا بوسط القيض ما جتني وصاتي، حبيبي كمضت شتوة وقيضة وانا من كرتجي خابت شفاتي، ذي قهوة حارب لو ثوب سيدي سليمان الو بعض الو بيض صعواتي، ذي قهوة حارب لو ثوب سيدي سليمان الو بيض صعواتي، انا ما ارضى يقال فلان يكذب زمط فلان ما جاله بواتي، انا ودي اذا لسانك تلفظ بعلم صار فوق الوافياتي، اذا قلت الجواب يصير كنه جمالك بين غضات الصباتي، الى شال الى شال وبراقعهن وبانت قدود كالنجوم الزاهراتي، فرق هيئات وجناتك عليهم كفرق النور من بعد الصلاتي، فقط يا نافل الخفرات اسمع كلامي كان مقصودك مماتي، فنالي لابت وعيال عم أسود قطع كالمرهفاتي، فلا تظن دم عبد الله يخلى ورويعيين ذخري وخزناتي، ومنهم بكتفي بالحرة لشقرك عام الضد زبن الجاذياتي وطي النفس ينبوع الكرامة سخي الكف ما ينعى الغناتي عضيدي من تهاسدي وذخري نديمي للعلوم الغانماتي، أبو راشد حسن بن صلب صالح بتوعا في ديادي المظلماتي، عزيزي شوق مجمول الحياء الحلايا خنين الجيب لباس العباتي، حسين العود عنقه ليس مثله كود اللي يقود الجازياتي، يعجز الفاح عن أوصاف حسنه من الحور الخوند الكاملاتي، حسن يا أخوي لك بشكي وبنخة جنابك وانت مأوى الطايلاتي، جرحني حب مجلي الثنايا بلبة مهجتي واشقى حياتي، لكن خديه لمنة تبسم تقل مفروس في ذا المترفاتي، أخي أرجوك تفزع لي وتقبل جوابي واسرع برد زتاتي، وبق ودم ودم وبق وسلم ودم لازل سالم بخير من إله الكائناتي، عدد ما قال ناظمها وأنشا ألا يا هي يا ربي المهاتي.
1: قبل نخلص هذا اللقاء نبي تعلمنا متى توفى الوالد وفي وين توفى؟
0: أبوي توفى

0: والله حوالي 17 سنة من توفي.
1: يعني تقريباً.
0: تقريباً.
1: عام 1968.
0: 68 مثلاً نعم.
1: نعم.
0: نعم.
1: وين دفن؟
0: دفن في الرفاع الشرجي.
1: في الرفاع.
0: نعم.
1: في الحنينية.
0: في الحنينية. هو أبوه ويده.
1: كلهم هنا.
0: كلهم في الرفاع الشرجي.
1: وكم عمره يوم توفي؟
0: حوالي 65 أو 68 سنة.
1: بس.
0: نعم.

شعبية. صور شعبية.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال.
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أهلا بلقائكم دائما وأسعدتم أوقاتا سعداء دائما أيها الأحبة، ونحن نلتقيكم في مكتبة المعارف، هذه المكتبة العامرة بكل أنواع المعارف، واللي يسعدني باستمرار أن أصحب فيها أستاذنا الكبير الحقيقة محمد جمال، اللي يتحفنا دائما بكثير من يعني المعلومات اللي تشعرنا باستمرار أن احنا نضيف يعني لإنجاز التعبير لمخزوننا الشيء الكثير. أهلا وسهلا
1: حياكم الله
0: عبد الله.
1: أعزائي المستمعين، وفعلا أنا كبير في السن وأكبر منك استقلال وعاصرت هذه الأمور ذي، بعضها عاصرتها في طفولتنا، ولو أنك متأسف أن مولدوني أيام الغوص، كنت أتمنى أكون يعني على سطح سفينة.
0: أنا راح أتأسف في هذه الحالة يا أبو عبد الله، لأن ما راح أقعد وياك في الصحبة، لأن بيكون سنك أكبر من كذي بكثير.
1: على كل حال، احنا تحدثنا في الحلقات السابقة عن فن عظيم جدا،
0: نعم،
1: أصبح على وشك النسيان والتبخر من الذاكرة الشعبية الآن لعدم ممارسته، وبقى عندنا في بس ذاكرة أمهاتنا وجداتنا،
0: نعم،
1: ونتف متناثرة هنا وهناك نحاول نلمها ونجمعها ونقدمها بصورة تليق بها كجزء من تراثنا الحضاري وكجزء من تاريخنا في الواقع، الرخت الأغنية الشعبية. وأنا أشوف عندك مقال تحبين تبتدين بالبرنامج.
0: نعم، الحقيقة أستاذ محمد ما راح أبعد بعيد، ويعني استكمال لنفس الموضوع، كنا تكلمنا عن المرادة وهذا فن،
1: نعم،
0: يعني
1: نعم.
0: الجميل فيه يمكن لأن له فيه خصوصياتنا، يعني خصوصية،
1: نعم،
0: البحرين الحقيقة،
1: نعم.
0: وما راح أبعد بعيد لما قلت هالكلمة، أقصد في مقالة سابقة حضرتك كتبتها، راح أقتطف منها يعني جزء يمكن اللي ما قرأها من،
1: نعم،
0: المستمعين. تقول في جزء من هالمقالة: احتفى البحرينيون بالكلمة الشعبية احتفاء كبيرا، وأصبحت من وسائل التعبير عن الحدث لدى المواطن، ورافقته في أحزانه وأفراحه وسائر المناسبات الاجتماعية، رافقته في حقله أثناء الحصاد، وفي بحثه الدؤوب عن لقمة العيش فوق سفن الغوص، هذه اللي تعشقها ربما،
1: نعم،
0: كما ارتبطت أيضا بالغناء ارتباطا تاما، واخترقت الكلمة الشعبية، هذا طبعا ما قلته في مقالتك، المجتمع النسائي، فكانت خير أنيس لزوجة حزينة لغياب الزوج، أو أم ثكلة، أو شابة ترقص بين زميلاتها في يوم عيد. كما تعددت أنماط الشعر العامي، وأصبح من الصعب حصرها تحت بنود أو أطر يمكن إخضاعها لقوانين ونظم فنية، واختلفت البحور والقوافي، وأصبحت الحاجة ماسة إلى جمع ما تبقى منها في الذاكرة الشعبية. طبعا أنا ما راح أقرأ كل المقالة مع حرصي الشديد طبعا على قراءة ما كتبت، ولكن راح نكتفي فيها الجزئية بس أستاذ محمد، حتى أعطيك المجال أنك تتكلم،
1: نعم،
0: أيضا عن هذا الفن اللي إحنا سبق ويعني تعرضنا لجزء كبير منه.
1: هو أولا الكلمة الشعبية عندي ملحوظة على يعني أنت اللي قرأتيها الآن، أحب أفسر بطريقة ثانية. نحن كلنا يعني رحنا المتحف

0: أو على الأقل سمعنا بالمتحف،
1: نعم
0: وعندما نسافر نزور متاحف دول العالم ونشوف في المتاحف كتل طينية وقطع من النحاس وقطع من الزجاج وآنية من العصر الفلاني وختم دلموني يتولى عالم أو دكتور دنماركي شرح ما جاء في هذا الختم.
1: نعم
0: هذه الأمور دي هي مخلفات مادية، يعني تدل على ما وصل إليه شعب من الشعوب. يعني إحنا نشوف الآن الأهرام ونقول الفراعنة شلون كانوا مثلا مهندسين، وعلم الهندسة كان متطور جدا، ونشوف التماثيل في إيطاليا والنحت والرسم في عصر النهضة وغيره، نقول الفن كان مزدهر. ونشوف الأختام الدلمونية أيضا تدل على أن قبل 4000 سنة الناس كانت تتعامل في ماذا؟ يعني الأختام الدلمونية حسب رؤيتنا لها في المتحف،
1: إذا يعني الملموس ما هو
0: هذه
1: ملموس
0: ما هو مادي، يسمى مادي. بالإضافة إلى ذلك، هذا الشعب أو هذه الشعوب تركت لنا مأثورات شفاهية متناقلة، مثل حكمة، أبيات من الشعر مجهولة المؤلف، وهو بيت القصيدة، يعني هذا موضوع حلقاتنا الآن. أبيات الشعر التي اخترقت المجتمع النسائي مثل ما قلت أنا في تعبير سابق، وأصبحت خيرة أنيس لأم ثكلة أو زوجة حزينة لغياب الزوج. فعلا احنا لو تابعنا ما حصلنا عليه من نصوص لفن المراجعة اللي تحدثنا عنه في السابق، وجدناه يسمح بالبوح بما لم يكن المجتمع يسمح البوح به. يعني المجتمع ما كان يسمح للمرأة أن تتغزل، ولكن في المرادة نجدها تتغزل، ونجدها يبلغ بها الغزل أحيانا إلى يعني قد يكون غزل اللي يسمى الغزل الفاضح. وأنا عندي الآن بعض الأبيات، يعني ثناياك غضة نورة يا الفضة، ثناياك غضة يا سعد ابو من يمضه، ريجك عسل يا سعد ابو من يمضه. هذا الحديث هذا يعني هذا البيت اللي قاله رجل قلنا لا استحل وجهك، فما بالك تقول امراه. اذا هناك وجدت القناه التي تستطيع تصريف الشحنه المكبوته لديها بفعل المجتمع وبفعل الحاله النفسيه التي وصلت اليها نتيجه لغياب زوج أو فقدان حبيب.
1: نعم، تذكر أنا طرحت سؤال عليك يعني أستاذ محمد لما قلت لك هل بالفعل أنه فيما يشير إلى أن من كتبت هذه الكلمات هي امرأة؟ قلنا أن ترددها المرأة، ولكن قد يكون كتبها لها يعني أخوها أو وصل لها، فهل بالفعل هذا دليل قاطع لا يمكن أن هذا يأتي على لسان امرأة؟ قد يكون بالفعل هذا رجل تغزل بواحدة، ولكن ما أوصلت لنا عن طريق المرادة هي امرأة، لا تعتقد يعني؟
0: نعم، أنت تدرين أن المجتمع البحريني كان فيه شاعرات بس ما كان مسموح لهم، يعني قصة سعيد بنت ناصر وفي غيرها شاعرات مشهورات جدا، ما كان يسمح لهم بخوض مجتمع الرجال. ويعني الشعر معروف، الشعر ديوان العرب، وفي المجتمع القديم كان الشاعر لمكانه وكان المفضل، وكان يدخل على كبار القوم ويمدحهم وينال عطاياهم، فلم تكن المرأة مسموح لها، إنما كانت هناك شاعرات موهوبات، وهناك يعني على مستوى الخليج كله. أنا ما تحكي عن الوقت الحاضر، طبعا في شاعرات عربيات كثيرات، ولكن تحكي عن يعني خلينا نقول
1: الوقت اللي كان غير مسموح فيه ظهور
0: نعم
1: المرأة.
0: نعم يعني خلينا نقول القرن 19 وبدايات القرن العشرين. الطريقة التي كتبت بها أشعار المرادة تدل على أن هناك مبدع، وأن ما يتعفوية المبدع لأنه مقفاه، وبعدين هي مثلوثة. يعني مثلا الآن مشرق ورايح يا ذا القمر يلي مشرق ورايح، هي أصلها يا ذا القمر يلي مشرق ورايح، سلم على اللي مرقدة في البرايح، سلم على حمد خنين الروايح مثلا. بس شلون غنونها؟ يثلثونها، يقولون يبون العجز الثاني من البيت يخلونه صدر، يعني مشرق ورايح يا ذا القمر يلي مشرق ورايح، مرقدة في البرايح سلم على اللي مرقدة في البرايح، خنين الروايح سلم على حمد خنين الروايح.
1: تعطي جمال أنا أعتقد هني يمكن وقع موسيقى مختلفة متميزة.
0: أنت تعرفين أن هذه يخضع للحن، إخضاع الشعر

0: للحن ولوزن الأغنية. هم ذي أخضعوا، يعني وجدوا أن لي عنق بيت الشعر وأخذ عجزة ويحطونه في الصدر، والصدر يخلونه في الوسط، وهك يعني هذه ضرورة من ضرورات الغناء، كما نشأ الموشح العربي سابقا في الأندلس لضرورات الغناء. نجد أن أيضا المرأة البحرينية كانت تغني هالنوع من الشعر المثلوث لضرورة من ضرورات القناع، علما أن المرادة تنقسم إلى قسمين، الجزء الثاني يسمونه الرادحة أو الرديح، والرديح ما فيها تثليث للبيت، إنما المشي والمرادة يرادون يعني يلتقون الصفين على أمامه ويردون إلى الخلف مثل ما نشوفه في التلفزيون طبعا،
1: واللحن يتغير
0: هذه كلها موجود في النهاية قبل المغرب، ولما يريدون يختمون يردحون البنيات، يحررون أيديهم ويصفقون ويردحون بريولهم ويقولون غناء خاص وسريع وحيوي جدا في الموضوع ذي. نرجع للكلمة الشعبية، احنا نعرف ان فن المرادة فن بدوي، واعتقد تحدثنا في الحلقة السابقة وقلنا ان مثلا مرادات آل خليفة كانوا يرادون يعني المجموعة من الفتيات يقولون حريوا من ورا السور، يا لاد خليفة حريوا من ورا السور، ولا انكسر مكسور ولا صاح صايح، ولا طاح طايحهم ولا انكسر مكسور، وانكسر بيرق نصور والعز من الله، وانكسر بيرق نصور. نصور هو هني نصر بن مذكور، ويعني هذا إذا كم نوقع يعني نأرخ لي 200 سنة على الأقل،
1: هذا هذا أيضا ما قلناه في
0: في الحلقة السابقة. يعني أيضا ذباحة يا لات خليفة في الخلا ذباحة، وسدوه سلاحة كم من خصيم وسدوه سلاحة، هذا من أيضا الأبيات التي قيلت في أيام يعني الفتح، أحمد الفاتح لما فتح البحرين يعني. وعندنا قدمنا أشياء ثانية تدل على أن المرادة بدوية الأصل، ولكن السؤال عندما جاءت إلى البحرين وجدت بيئة بحرية ولم تجد بيئة برية،
1: وخذت جزء حتى من البيئة وقلنا اندمجت مع
0: فعلا، ويبنى نماذج على ذلك. ووعدت المستمعين الكرام أن نقرأ عليهم نماذج كثيرة
1: الآن، يعني كلنا الحقيقة ننتظر نكتفي بهذا الوعد.
0: في البداية لو سمعنا المخرج أغنية شعبية استعان مطربها بكلمات كانت متداولة عند الجماعة المرادة، خلينا نسمع عبد الله أحمد شي يقول.

0: مطربنا عبد الله أحمد هنا استعان بكلمات متداولة يعني سمعناها في المرادات في المسايد يصلون هذا الثلاثة في المسايد يصلون واثنين يسلون واحد عديل الروح واثنين يسلون مشيكم بالعنادي هذا الثلاثة مشيكم بالعنادي حركت وفادي داروا على المشي حركت وفادي طبعا هذه كلها قزل أخذي عين مثلا على السطح توشي عذبتني يلي على السطح توشي واربع تراتشي أبو ثمان شغاب واربع تراتشي وعلى السطح طليت عذبتني يلي على السطح طليت وعقبه تغليت رويتني روحك وعقبه تغليت
1: الله أنا ما زلت مصرة على أنه يعني هذا غزل يمكن كاتب رجل يتغزل بامرأة وجاء على لسان يعني سيدات من خلال المرادة ما أعتقد أن امرأة يعني تتغزل بامرأة إلى هذه
0: لا لا هو أكيد يعني لو عرفنا أن الفتيات اللي كنا يرقصنا المرادة كانت بنات صغار فتيات صغيرات السن طربات فرحات وأيضا تحدثنا أن قد تكون هناك فرصة للأمهات أن ينقون عرايس حق عيالهم من خلال هذه الموضوع ذي وبعدين الغزل ما كان بس كله للرجال يعني خذي هذه مثلا يوهرة في صحن الصين شبهت أم زيد يوهرة في صحن الصين وتشريج كل السلاطين يا اليوهرة تشريج كل السلاطين شوفي مثلا هذه يعني يا الأخضر بالسوادي يعايرونك يا الأخضر بالسوادي وقرن الزبادي يبقيشت المخبأ وقرن الزبادي
1: الله
0: هنا في بعض المصطلحات لازم نشرحها الأخضر اللي هو
1: السمرة
0: الأسمر وهذا أيضا مصطلح عربي يقول عبد الله بن عباس يقول أن الأخضر من يساجلني يساجل ماجدا من بيت العرب برسول الله وابن عمه وبعباس بن عبد المطلب يعني يقول أن الأخضر معناها أنه يميل إلى السمرة فكلمة أخضر ذي مستخدمة عند العرب بمعنى أسمر احنا نقول يا الأزرق أو أخضر بس ما نقول يا الأسمر
1: نعم
0: في الأغاني فيه الأسمر يا الأسمر يا زين الآخر بس أكثر شيء نقول والله الولد أخضر
1: نعم وقرأت أنا أستاذ محمد أن ما يقصد بالأخضر هو الأسمر اللي سمرته تميل إلى الحمرة يعني مو الأسمر اللي يميل إلى السواد المخلوط بالحمرة يعني يسمى الأخضر هذا يعني معلومة قرأتها
0: على كل حال عندنا الأخضر كلمة عربية يعايرونك زين هي ايش قالت الفتاة قالت بقيشت المخبأ وقرن الزبادي يعني
1: الزباد نوع من العطر اللي تطيب يطيبون
0: بس شوفي قرن الزبادي ليش قرن اول يحطونه في قرن غزال صغير كذي ويستخدمون يستخدمون القرن هذه لعمل الفرق في الشعر
1: نعم نعم عشان منها رائحة الشعر ومنها يعطي فارق سيدة
0: نعم. يرحم الله انتوا عارفين الشكلة يعني أنا قاعد أشرح قاعد عارف الشكلة
1: نشرح اللي ما يعرف نعم.
0: على كل حال يعني قاعدة تقول لأن الزبادي لونه أسمر
1: صحيح
0: يعني هني يذكرنا بقول عنتر اللي يقول إن كنت أسودا في المسك لوني فك يعني كأنه يقول المسك بعد أسود ولا سواد الليل ما طلع الفجر مثل ما قالوا بعدين يعني شوفي
1: يبقيشت المخبأ
0: ايه عرفنا المخبأ الجيب والجيب على شكل بكشة
1: نعم
0: والجيب دائما مخزن الفلوس مخزن
1: نعم يعني يعطي قيمة
0: يعطي قيمة معنوية كبيرة وقرن الزبادي ايضا شبهت الأسمر بقرن الزباد في اللي سلمك الغزل للبنات يعني الشعر نفسه يتغزل بالبنات يقولون مثلا كلكم يا الحييات بنات فلان كلكم يا الحييات ما فيكم رديات عثر بخت من قال ما فيكم رديات زين وكما النيل سودان والعين يا حصة كما النيل سودان على الربع زيدان يا بنت من ياخذ على الربع زيدان في أيضا أنا أذكر تقول مرأة أذكرها من الذاكرة حاول أتذكر البيت من الشعر اللي تقول يما

0: أبي ثوب صابغ روحه، صابغ روحه يما أبي ثوب صابغ روحه، ودق بروحه، ولين شافني الغواص دق بروحه. يعني الغواص
1: تبينا ما حد يقاومه من شدة جماله
0: طبعا،
1: يعني.
0: الغواص هني يمثل في الضمير الشعبي قمة البطولة وقمة كاسب المال، يعني
1: فتى أحلام البنات،
0: فتى أحلام البنات الغواص.
1: نعم.
0: الغيص.
1: نعم.
0: فهي تقول إن شافني دق بروحه، يعني أنت عشان طبعا دق بروحه معناها أنه أغمي عليه من فوق لتحت وأغمي عليه. وهني كلمة صابغ روحه نوع من أنواع الأقمشة اللي كانوا يلبسونها قبل.

0: بروح. عندك معلومة شنو يعني اللون ذي اللي يقصدونه؟
1: والله لا ما أدري، بس أيضا دح الماية يعني نوع من القماش يسمونه دح الماية وصابق روحة و وايد أسماء
0: صحيح
1: يعني يذكرون. أنا مرة قريت في المتحف كتيب فيه الأسماء ذي كلها، بس هذه وثقها يعني يمه أبي لثوب دح الماية لين شافين الغواص توه رايه.
0: هالغواص ببدله يعني
1: ما أنا ما
0: يدق بروحه وتو رايه مدري توه رايه.
1: على كل حال
0: نعم
1: هما يبتدون الرقصة والأغنية ب يعني بالنبي خير الأبرار صلاة السلام
0: نعم
1: على رسول الله صلى الله عليه، ثم تتوالى الأغراض المدح وتكون في الذاكرة بعض من الأبيات المراداة عندما كانت بدوية الأصل. يعني تشوفها مثلا الطاسة محلى لبوس الطاسة لباسة على حمد لباسة. شنو الطاسة؟ الخوذة. الخوذة لا تلبس في مناسبات عيد مثلا، الخوذة تلبس
0: للحرب،
1: للحرب عشان تداري ضرب.
0: نعم.
1: فالقيلان محلى لبوس القيلان بو سلمان على حمد بو سلمان، واحتفاءهم بالبراحة احتفاء كبير جدا لأن المجتمع البدوي ما كان في براحة في خيمة.
0: نعم.
1: المجتمع هني كان في عندنا البراحة، وأن كلنا نعرف إيش ماذا تمثل البراحة.
0: نعم.
1: لنا ولضميرنا الجمعي الشعبي، البراحة هي مكان للعب الأطفال في النهار ومكان للسمر في الليل. العرضة في البراحة، الأعراس في البراحة.
0: نعم.
1: التجمعات. نعم. في البراحة.
0: بعض البرايح قلنا أنها أيضا تسمى بأسماء.
1: نعم.
0: يعني الفرجان وأصحاب.
1: نعم.
0: وأشهر بيت في الفريج.
1: نعم. نعم.
0: براحة بن فلان.
1: نعم. تصوري يعني مشرق ورايح يا ذا القمر يلي مشرق ورايح مرقده في البرايح، سلم على اللي مرقده في البرايح خنين الروايح، سلم على فلان خنين الروايح.
0: هذه كناية عن شنو مرقده في البرايح أبو عبد الله؟
1: والله في الزمن القديم البراحة في بعض يعني اللي ما كان عنده عائلة ما كان عنده مانع يرقد في البراحة. البراحة كان تخبرين الحر.
0: نعم.
1: وأنا أذكر أن في شمال منطقة محرق في شيء اسمه الطعوس.
0: نعم.
1: كانت هضبات مرتفعة.
0: نعم.
1: وأيضا في منطقة ما دام احنا هنا الحديث عن الخليج والخليج كله واحد، يعني في منطقة في الدمام تسمى الطعوس والعدايم.
0: نعم.
1: العدامة الآن.
0: نعم.
1: حديقة كبيرة طبعا عقب ما العمران زحف على.
0: نعم.
1: دولنا
0: حتى في الكويت كان في منطقة شديدة.
1: طيب. كانوا الشباب بالذات. نعم. يطلعون لطلب البراد.
0: نعم.
1: واللي تأخذ النور يرقد يقوم. نعم. يقوم الصبح حق صلاة الصبح ويرجعوا عادي جدا انه يرقد برا. واذكر في يعني الشقيق المملكه العربيه السعوديه الاهل كلهم يعني حتى الفتيات وحتى العائله كلها تطلع يقعدون في البر ويتعشون ويستانسون ويباتون ويرقدون والصبح.
0: نعم.
1: يردون بيوتهم الصبح وكان.
0: نعم.
1: الامان الله يديم علينا الامان في كل مكان.

0: طبعا سمعنا الجزء بسيط من
1: نعم
0: هالفاصل من فن المرادة، ولكن قبل أن نختم الوقت دائما يداركنا، بسألك يعني أستاذ محمد، هل فقط أغراض المرادة أو هالنوع من الشعر للمديح فقط، يعني ما كان لها أغراض أخرى
1: لا
0: مثلا
1: لا، هو كانت الرقصة
0: حماسية يعني
1: كل
0: بس؟
1: ما في ذاكرتهم يجيبونه، حتى الرثاء. واحنا يبنى بيتين في الحلقة السابقة، الآن نجيب بيتين في الرثاء. مثلا يقول: لا تضيق عليها يا قبر فلانة، لا تضيق عليها وتمقط إيديها، وسع لها يا رب تمقط إيديها. لا شك أن تذكروا صديقة من صديقتهم أخذها البين، فهم فرحانين يبوها. وبعدين في شنو، في هجاء، يعني مثلا شيخة شوينة عثر بخت من قال شيخة شوينة،

0: وسويرج في عينه، يعله العمى وسويرج في عينه.
1: نعم هو مديح ورثه يعني
0: يعني
1: يمدحونها، وقصدي وهجاء
0: لا
1: يمدحونها ويهجون من يعني
0: هو واحد قال ان شيخه شوينه او فلان شوينه، فهات تسأل شيخه شوينه عثر بخت من قال شيخه شوينه، وما يستحق الا العمى في عينه. ونحن اعتقد ان الوقت ادركنا اشاره المخرج، وكنا نتمنى ايضا ان يبقى امثله اخرى كثيره جدا، ولكن نتمنى لقاءكم في حلقة قادمة وموضوع آخر.
1: طبعا كل عام وانتم بخير، يعني رمضان على الأبواب، الله يعيد عليكم بالخير والبركة إن شاء الله، ويعني تتمون صيامة على خير وبركة ويتقبل الله منكم إن شاء الله. نلقاكم في أيام رمضان على خير، ومع السلامة.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم،
2: إنه القرآن الكريم،
1: ربيع القلوب.

0: الباب.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: ربيع القلوب.
3: ربيع القلوب برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
2: ربيع القلوب
3: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني
1: ويخرجه لكم
3: محمد بن سعد الفرشان.
4: الحمد لله رب العالمين منزل القرآن لا ريب فيه هدى للمتقين، والحمد لله مفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين، كرمنا بتصديقه وشرفنا باتباعه وجعلنا من أهل الإقرار والإيمان به وبما دعا إليه وجاء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أزكى صلواته وأفضل سلامه وأتم تحياته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 18 من ربيع القلوب في موسمه الثاني، وفيها نتأمل شيئا من هدايات الجزء 18 من كتاب الله تعالى، فأهلا ومرحبا بكم.
2: ربيع القلوب
4: في الجزء 18 من كتاب الله تعالى سورة المؤمنون، وفيها قصة نوح وتلقينه أن يحمد الله على أن نجاه من القوم الظالمين، بالإضافة إلى إطلالة سريعة على بعض قصص الأنبياء تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها عرض لمشهد الاحتضار والموت والنفخ في الصور ومآل المكذبين بالله وتقريع الله لهم في النار. وفي أول المؤمنون قد أفلح المؤمنون، وآخرها إنه لا يفلح الكافرون، فما

عظم الفرق. أما سورة النور فقد بدأت بالحديث عن حد الزنا والقذف وحكم اللعان، وقصة الإفك تعلمنا دروسا في التثبت وحفظ اللسان، وتبين عظيم خطر هذا العضو في الإنسان. وفي هذه الحادثة، حادثة الإفك، ظهرت مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وفي السورة الزجر عن حب إشاعة الفواحش بين المؤمنين والمؤمنات، والأمر بالصفح عن الأذى، وفيها الأمر بالاستئذان عند دخول البيوت، والأمر بغض البصر وحفظ الفروج، بالإضافة إلى الإرشاد للزواج والإشارة إلى تكفل الله بالغنى والاستعفاف عن عدم القدرة وتحريم البغاء. وفيها ضرب أمثلة لنور الله ولأعمال الكفرة، ثم التعريج على بعض آيات الله في الكون، كما ذكرت في هذه السورة المنافقون وإبراز صفة الإعراض عن حكم الله لديهم. وفيها وعد الله الذين آمنوا بالاستخلاف في الأرض، وحكم استئذان الأطفال لدخول البيوت، وغيرها من الأحكام. وفي ختام السورة دعوة إلى التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما سورة الفرقان فقد افتتحت بالثناء على من أنزل الفرقان، وفيها دحض لشبهة المشركين حول القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما تحدث علماء البلاغة واللغة عن افتتاح سور القرآن الكريم، وفي سورة المؤمنون افتتاح فيه سر لغوي وبلاغي يحدثنا عنها الشيخ يوسف العلوي، فلنستمع. قد أفلح

0: أيها الإخوة والأخوات، من عجيب التناسب بين سورة الحج وسورة المؤمنين أن سورة الحج مما ختمت به قوله: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ثم جاءت بعدها سورة المؤمنون فبدأت بذكر الفلاح وأهله: قد أفلح المؤمنون. والفلاح أيها الإخوة والأخوات أمر مرغوب يسعى إليه كل أحد، وجاء بصيغة الفعل الماضي للقطع بتحققه، ويزيد الأمر تحققا الحرف قد، قد أفلح المؤمنون. هذا الحرف الذي إذا دخل على الفعل الماضي أفاد التأكيد والتحقيق. ثم إن القرآن أطلق الفلاح ولم يقيده بشيء، ليعم هذا الفلاح الدنيا والآخرة. وإن هذه الصورة من النظم القرآني تشوق القارئ إلى معرفة صفات أولئك الذين أوجب الله لهم الفلاح برحمته وكرمه، لعله يتصف بها فيكون له الفلاح كما كان لهم. وهنا يتساءل القارئ في نفسه: ما صفات هؤلاء المفلحين؟ فيأتيه الجواب: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، إلى آخر الآيات. ونقف أيها الإخوة والأخوات مع أول صفة لهم: الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في الصلاة أن يتوجه المصلي بقلبه إلى صلاته، يتدبر ما يقرأ ولا ينشغل بغير ما يقول فيها ويفعل، ومحل الخشوع القلب، لكن يظهر في التأني في أفعال الصلاة والطمأنينة فيها وسكون الأعضاء وعدم الالتفات ودمع العين والبكاء مع القراءة والذكر والدعاء. وتدبروا أيها الإخوة والأخوات بلاغة القرآن في نظم هذه الصفة. أولاً، القرآن قدم هذه الصفة على غيرها من الصفات، فماذا يفيد هذا التقديم؟ يفيد التنبيه إلى أهمية الخشوع في الصلاة، وأنه من أهم صفات المؤمنين وأوجبها، فمن أراد الإيمان حقا والفلاح حقا فليلزم هذه الصفة. وثانيا، عبر عن الخشوع بصيغة الاسم خاشعون، ولو قيل يخشعون لأفاد أن الخشوع يتجدد وليس بلازم لهم، فمرة يخشعون ومرة لا يخشعون، ولكن التعبير بالاسم يدل على أن الخشوع صار خلقا لهم وصفة ملازمة للصلاة من أولها إلى آخرها. وهذا هو المطلوب من المؤمن في صلاته، أن لا يغفل عن الخشوع لحظة. وثالثا، الأصل أن يقال خاشعون في صلاتهم، لكن قدم في صلاتهم على خاشعون، وهذا يفيد العناية بشأن الخشوع في الصلاة خاصة. فالمؤمن مطلوب أن يكون خاشع القلب لله، متذللا له في كل أحواله، لكن في الصلاة يتوجب الخشوع ويتأكد بصورة أكثر. نسأل الله أن يجعلني والمستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات الخاشعين والخاشعات.
1: ماذا لو اتبع الحق أهواء كفار قريش؟

0: في هذه الآية إشارة إلى قضية الحق، وأن الحق يمكن أن يكون أن نتصوره مثلا موضوعا من قبل البشر وفق مقاييسهم وفق معاييرهم، وأنه لو كان الأمر كذلك لا اضطرب نظام العالم وانخرم كله، لأن معايير البشر ومقاييسهم لا يمكن أن تلتئم على مفهوم واحد وعلى حق كلي واحد، وإنما هي متفاوتة متضاربة متناثرة ومتنافرة ومتناقضة. وبذلك لو كان الحق تبعا لأهوائهم لفسد نظام العالم كما أخبر في هذه الآية، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بمعنى النظام العالم كله وليس فقط حياة الناس في هذه البسيطة أو على هذه الأرض. ثم قال بعد ذلك بل أتيناهم بذكرهم، فأضاف الذكر إليهم، بمعنى أن كل أمة من الأمم جعل لها ذكر وجعل لها وحي وجعل لها دعوة، فهذا الذكر هو ذكر هذه الأمة سواء أمة الدعوة أو أمة الإجابة. ثم قال فهم عن ذكر معرضون، أي الكفار الذين نزل عليهم هذا القرآن، وأيضا من في حكمهم من الكفار الذين يأتون بعدهم. والمعنى الأهم الذي ينبغي أن نؤكد عليه في هذه الآية هو أن كثير من النظريات وكثير من المذاهب الأرضية، بل كلها بلا استثناء ما دامت أرضية، ستظل عن الحق ولا يمكن أن تصل إلى الحق الإلهي الخالص الذي بموجبه تصلح أحوال العالم وتصلح به معايش الناس، إلا من خلال الإيمان والإذعان بأن الحق الإلهي أو الحق الكلي الشامل لا يمكن أن يكون إلا في الوحي المعصوم الذي أنزله الله تعالى على البشر، والذي تصلح بموجبه أحوال العالم كلها بما في ذلك السماوات والأرض ومن فيهن. ولا نستغرب ذلك، لأن هناك ترابط شديد بالنسبة إلى القرآن بين سلوك الناس ومعايشهم من ناحية الصلاح والفساد. لذلك قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر، ثم قال إيش؟ قال بما كسبت أيدي الناس، في إشارة إلى هذا الترابط الوثيق بين نظام العالم وصلاحه وفساده وبين سلوك البشر واختياراتهم. فينبغي أن نتأمل هذا المعنى حق التأمل. هذا ما تيسر من قول في هذه الآية، والحمد لله رب العالمين.
1: من الأحداث التي هزت المجتمع النبوي في المدينة المنورة حادثة الإفك، حيث اتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بارتكاب الفاحشة. هذه الآية من سورة النور تحدثنا عن هذا الموضوع وتحذرنا مجموعة من التحذيرات، فلنستمع إلى تعليق الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري عليها.

في هذه الآية وما قبلها من آيات بيّن لنا المولى عز وجل خطورة الغيبة والنميمة وقذف المؤمنين والمؤمنات وانتشار الأخبار الكاذبة والبهتان، فبيّنت لنا هذه الآية موقف المسلم أمام هذه الانحرافات، أمام هذه السلوكيات التي تنتشر وللأسف في كل المجتمعات، وفي مجتمعنا المعاصر تنتشر أكثر، فكثيرا من الناس تلوك ألسنتهم الغيبة والنميمة، وكثيرا من الناس يقذفون أخوانهم وأخواتهم المؤمنين والمؤمنات بغير ما ارتكبوا ويتهمونهم بالاتهامات الباطلة، ولكن المسلم الحصيف يجب عليه أن يقف أمام هذه الافتراءات وأمام هذه الدعوات بموقف المتمحص الدقيق، وأن يكون بوابة لسدها وصدها، فلا يكون المؤمن بوابة لتوصيل هذه الأفكار الهدامة.

0: وهذه المقولات الكاذبة ونشر هذه الفواحش بين المسلمين وإظهار هذه العيوب أو محاولة لمز الآخرين بها. فالمسلم مسؤولا مسؤولية كاملة عن نشر هذه المعلومات، وهو شريك شراكة متكاملة مع من ابتدعها وكان سببا في خروجها. فلا يعني نقلك لهذه الأفكار أو لهذه المعلومات كمعلومة القذف مثلا وهتك الأعراض بالكلام، لا يعني ذلك أنك مجرد وسيط كلامي، بل أنت تشارك في الإثم كمشاركة من ابتدعها ومن كان سببا فيها. بل إن العقوبة بالطرفين عقوبة متساوية، وهذا كله من أجل حفظ المجتمع، من أجل حفظ أعراض الناس، من أجل القضاء على تلك الدعوات الكاذبة وعلى تلك النفوس البغيضة. فإن النفس البغيضة والنفس الحقودة لا تجد لها في المجتمع الإسلامي متابعا ولا مروجا لها. كيف إذا كانت تلك الآثام وتلك المقولات الكاذبة تتعلق بأشخاص هم من رموز هذه الأمة أو من رموز هذا المجتمع أو من شخصيات شهد لها بالخير وبالمعروف؟ فيجب على كل مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كل ما ينقل، وأن يكون حذرا وأن يكون منتبها، فلا يدخل في زمرة القذف وفي زمرة البغي وفي زمرة الضلال وفي زمرة الأفاكين باقتناصه لمثل هذه الفجوات. فيحذر المسلم كل الحذر أن تصيبه مهلكة بذلك. ونسأل الله أن يحفظ أعراضنا وأعراض كل المؤمنين والمؤمنات.
1: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بجنات عدن، ذلك وعد الله لهم في الآخرة، فما الذي سيحققه المؤمنون في الدنيا؟ هذه الآية من سورة النور تحدثنا عن هذا المعنى، فلنستمع إلى تعليق الشيخ حمزة الزبيدي عليها.

في هذه الآية الكريمة المباركة وعد من المولى سبحانه وتعالى للذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، إنهم يصبحون خلفاء على هذه الأرض وأمناء عليها كما تحقق ذلك الوعد في أمم مؤمنة سابقة أخذت بأمر الله عز وجل وقامت بواجبها وقامت بالحق والعهد الذي عاهدت الله تعالى عليها. ووعد الله سبحانه وتعالى هذه الأمة والمؤمنين منهم وليمكنن لهم دينهم، إنه التمكين لهم في الأرض وتمكين هذا الدين في القلوب وتمكين هذا الدين من الحكم في هذه الأرض، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إن هذا الاستخلاف وهذا التمكين وهذا التبديل للخوف إلى الأمن، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا هو الشرط الأساسي. إنه وعد من الله لأهل الإيمان والعمل الصالح وأهل العبادة وأهل التوحيد أن الله تعالى يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إن التاريخ يشهد، لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لعدي بن حاتم حين وفد عليه: أتعرف الحيرة؟ قال: لا، لم أعرفها، ولكن قد سمعت بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، يعني أمن وأمان وتمكين.

0: ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قلت كسرى بن هرمز؟ قال نعم كسرى بن هرمز، وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم: فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد. تحققت الأولى، ولقد كنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، وقد تحققت الثانية، والذي نفسي بيده، هذا عدي يقول، لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها، وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم بتبشير هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، وهذا في حديث صحيح. إنه حين يكون الإيمان والعمل الصالح وتوحيد الله عز وجل وعبادته والأخذ بالأسباب، فإن الله وعده لا يتخلف من التمكين لهذه الأمة وتبديلها بعد ذلها عزة، وبعد خوفها أمنا، وبعد أن تستذل وتستباح أن تكون المستخلفة في هذه الأرض، فيتحقق العدل والطمأنينة، ويتحقق الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري، ويمكن لهذا الدين في القلوب كما مكن له في قلوب الأوائل.
1: ربيع القلوب، ربيع القلوب.
2: في الختام أيها المستمعون والمستمعات الكرام، نوجه شكرنا لضيوف هذه الحلقة من أهل العلم، وشكرنا موصول للأخ القارئ حاتم بن صالح المالكي الذي استمعنا لتلاوته الندية في حلقتنا لهذا اليوم، ولكم أنتم أطيب الشكر وأنداه، والشكر والحمد أولا وآخرا للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ربيع القلوب، ربيع القلوب،
3: ربيع القلوب.
1: هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك، بضيائه سر واثقا تالله ما تاه طريقك إن يسر فيها معك.
3: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل
1: عبد الله الزهراني
3: ومحمد الفرشان،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربيع القلوب،
3: ربيع القلوب،
1: ربيع القلوب.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ، مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.

كان رجل من أول يحب ترابها وسماءها وبحرها وناسها الذين يسعى بينهم في السوق والمسجد والحي والنادي الأدبي، الذي ساهم بفكره وأدبه وعرقه في إنشائه. كان يحب ناس أوال ويتمنى ويعمل من أجل أن تضاء في صدورهم مشاعل جديدة من نور العصر والتقدم.

كان شاعرا وتاجرا، وفي السوق بدل أن يبيع اللؤلؤ أو يشتريه باعته لؤلؤة كبيرة إلى الدهشة والغربة والعذاب.

0: ماذا تقول يا أبا عثمان؟ ماذا تقول؟ لجنة التجار رفعت أمر اللؤلؤة إلى القضاء؟
1: نعم يا عبد الله، اللجنة المشكلة من لجنة تجار اللؤلؤ رفعت مسألة اللؤلؤة التي بعتها علي إلى القضاء.
0: وما لزوم القضاء ما دام الأمر بيني وبينك قيد المداولة ونحن في طريقنا إلى التفاهم؟
1: الأمر خرج من يدي يا ولدي.
0: أبا عثمان.
1: نعم.
0: ألا تفهمني؟ الأمر بيني وبينك نبحثه في جو من التفاهم والصفاء، القضاء للمتخاصمين المختلفين على رأي، القضاء يفصل بينهم، بينما أنا قلت لك بدون مواربة ولا مراء إني مستعد لرد المبلغ الذي دفعته لي ثمنا للؤلؤة إذا قالت لجنة التجار أن اللؤلؤة مزيفة، وإذا شهد التاجران اللذان حضر البيع أنها هي اللؤلؤة بذاتها التي بعتها عليك. أنا قلت لك إني مستعد للدفع في هذه الحالة.
1: يا ولدي، لجنة التجار قالت إن اللؤلؤة مزيفة، والتاجران اللذان حضر البيع أقر أمام اللجنة أن اللؤلؤة المزيفة هي نفسها التي بعتها لي وقبضت ثمنها 20,000 روبية.
0: هذا كلام سليم.
1: نعم.
0: كلام سليم. أنا مستعد لرد المبلغ عليك وتنتهي المسألة. ألم نتفق على هذا يا أبا عثمان؟
1: قلت هذا الكلام للجنة، قلت هذا للجنة التجار يا عبد الله، فأجابوني:
2: يا أبو عثمان، المسألة ليست مقصورة على خصومة بينك وبين عبد الله الزايد، المسألة أكبر من ذلك وأوسع، إنها خصومة على تجار البحرين جميعا، بل هي خصومة وإساءة إلى البلاد والعباد. إن تجارة اللؤلؤ اليوم هي عصب اقتصاد البحرين، وقضية بيع لؤلؤة مزيفة على أنها دانة قيمة قضية تسيء إلى سمعة البلاد نفسها، لذلك قررنا أن نرفع الأمر إلى القضاء ليأخذ علما بذلك، وإلا فنكون مقصرين ومخالفين وتقع علينا مسؤولية التستر على شخص يسيء إلى مصلحة البلد.
1: أنا آسف يا عبد الله يا ولدي، كان بودي أن يمر الأمر في سلام، ولكن الذي وقع أقوى من محاولاتنا لحله والتفاهم بشأنه. عبد الله، كان عليك أن تكون أكثر حرصا وأكثر دقة. رحمة الله على أبيك، لقد كان من أحسن الناس في تجارته ومعاملاته صدقا وشرفا وأمانة.
3: أحمد الله أني ربيتك وعلمتك أمرين لن تشقى بهما إن شاء الله فيما إذا أحسنت الاستفادة منهما: العلم والتجارة. انتبه إلى التجارة يا ولدي ولا تتركها، الأرزاق في الأسواق يا ولدي، وهذا اللؤلؤ كنز أودعه الله بحر الخليج لأهله، قد علمتك صنعة معرفته وشرف الاتجار به، فإذا شفعت ذلك بتقوى الله وبالصدق والأمانة وصلت بذلك إلى ما وصل أبوك وأكثر.
4: أبدا لن تضيع سدى كلمات أبيك علي بن جبر رحمه الله، وإنها لم تضع من وجدانك الثري قط يا عبد الله. أبدا لن يضيع أمله فيك، ولن يضيع أملك بنفسك وبالصدق الناصع الذي حكم قلبك ويدك ولسانك.

0: عبد الله، عبد الله، هذا ليس أنت الذي أعرف. قل لي يا أخي، مالك؟ ماذا جرى لك؟
1: أقرأ كثير وأكتب كثير و...
0: قلت لنفسي هذا إذ رأيتك منصرفا عنا طول المدة التي مرت، لكني أجدك الآن على حالة لم أعهدك على مثلها من قبل. أنت متضايق ولا متأزم؟
1: هل يبدو علي ذلك يا خالد؟
0: إن لم يبدو عليك وهو باد وظاهر كالشمس في واضح النهار، فإن رنة الأسى والحزن التي تغلف صوتك تنبئ عن الحزن كله. ما لك يا عبد الله؟ هل خسرت شيئا في البيع والشراء؟
1: نعم، أنا متضايق من السوق.
0: هل تريد مالا؟
1: لا، شكرا خالد، شكرا.
0: هل تعاني من عشق أو وجد؟
1: لا يا أخي لا.
0: هل متضايق في البيت؟
1: لا.
0: إذا مالك؟
2: لا تسألوا، فجرح الكبرياء يبقى في قلب الكريم، كما يبقى سر العشق العلوي في قلب المتصوف الواله. لا تسألوه، فالذي به فوق الشكوى ودون السلوان. لا تسألوه، فإن بعض الألم كبعض الإباء، وبعض العزاء كبعض الألم.
3: عبدالله، لن يجدي كتمانك المسألة عن أصحابك شيئا. غدا أو بعد غد سيعلم الجميع ويسري الخبر بين الأسماع، ووالله ما يسوءك من ذلك شيء أبدا ما دمت واثقا من نفسك.
1: أنا واثق من براءتي.
3: فاخرج إلى أصحابك ورأسك مرفوع ورايتك بيضاء. ألا ترى أن أصحابك قد يساعدونك في هذه المحنة؟
1: ليس بيد أحد أن يساعدني، خرج الأمر من يدي ما دام قد رفع إلى القضاء. الآن أنا لست متهما بالإساءة إلى أبي عثمان. الآن أنا متهم بالإساءة إلى الوطن.
3: هذا فوق الاحتمال.
1: بيعي لؤلؤة مزيفة حتى ولو بغير قصد، حتى ولو كنت جاهلا أنها مزيفة، يعتبر إساءة للوطن.
3: لا يمكن.
1: هل تتصورين أن عبد الله الزايد الآن مسيء إلى الوطن؟
3: لا يا عبد الله، أنت واهم، والذين يفكرون بذلك واهمون. كيف تكون مسيئا وقد منحت الوطن كل تفكيرك وصرفت إلى رفعته كل همك؟ كيف تكون مسيئا وأنت منذ فجر حياتك تعمل ليل نهار من أجل أن تضيء المعرفة في دروب الجيل فيعبرونها إلى مستقبل أفضل وحياة أسمى؟ لا يا عبد الله، لست مسيئا إلى الوطن. واهم أنت أن تفكر بذلك. أنت أسمى وأعلم.

كم ميت بالوهم في شرخ الصبا، ولربما قتل الجبان خيال. محن تنوء الراسيات بحملها، ومن العجائب أن تنوء جبال. إن الهوى محق الهدى حجبا له، فالحسن قبح والحرام حلال.

جمال بره وبحره وحبه الكبير. وكانت الأيام في حياته الغنية المعطاءة أغنية المسافر الغريب في بحر أمنياته العظيمة.

0: غدا مع الأمنية والحب والكلمة في حياة نابغة البحرين. عبد الله الزايد،
1: رجل من أوال،
0: برنامج خاص كتبه فواز شعار، من إخراج علي الزفتاوي.

0: مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن مملكة البحرين تولي اهتماما متناميا بتطوير الخدمات الصحية وتعزيز جودتها، لا سيما خدمات الصحة النفسية،
2: مشيرا إلى الحرص على مواصلة تطوير البرامج العلاجية والتأهيلية والاستفادة من أحدث الممارسات والتجارب العلمية وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم في دعم منظومة صحية أكثر تكاملا وشمولا. جاء ذلك لدى افتتاح معالي بحضور سعادة الدكتور جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة والدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية المؤتمر البحريني الرابع للطب النفسي الذي تنظمه المستشفيات الحكومية بالتعاون مع Education Plus ويتخلله تنظيم ورشة عمل ومعرض مصاحب بمشاركة نخبة من الكوادر الطبية والتمريضية والمتخصصين والمسؤولين إلى جانب عدد من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية. أشاد مجلس أمناء جامعة البحرين خلال اجتماعه الدوري الرابع للعام 2026 برئاسة سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس الأمناء بالنتائج المتميزة التي حققتها الجامعة في تصنيف التايمز للتعليم العالي لعام 2027.
1: وأكد سعادة الوزير أن جامعة البحرين كانت وسوف تظل الجامعة الوطنية الأولى ومؤسسة التعليم العالي الأعلى أداء وموثوقية من حيث مخرجاتها وجودة بيئتها التعليمية. أطلع سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية كلا من معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان والدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بدولة الكويت ومعالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة بدولة الإمارات العربية المتحدة على جانب من تجربة مملكة البحرين في مجالات الحماية والرعاية والتمكين الاجتماعي.
2: نعم، وذلك خلال زيارة مشتركة إلى عدد من المراكز والمشاريع التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
1: تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك في قصر كريستيانسبورغ بالعاصمة كوبنهاغن أوراق اعتماد الدكتور محمد علي بهزاد سفيرا فوق العادة مفوضا غير مقيم لمملكة البحرين لدى مملكة الدنمارك الصديقة.
2: في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة طلب تمديد فترة التسجيل العقاري بالشروط الميسرة.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 173 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة من 15 من يناير ولغاية 8 من أكتوبر الجاري.
2: نعم، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها وضمن خطط مواصلة رفع مستوى جهود الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
1: شارك

0: وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين في أعمال الدورة 218 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد ضمن أعمال الجمعية العامة 53% للاتحاد بجمهورية تنزانيا المتحدة. وعلى هامش أعمال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي التقى سعادة النائب أحمد صباح السلوم مع سعادة النائب جهرات أديب تشودري رئيسة اللجنة البرلمانية الدائمة للشؤون الخارجية في برلمان جمهورية بنغلاديش الشعبية.
1: وتم خلال اللقاء بحث سبل دعم التعاون المشترك واستعراض مقترح تحول الجمعية البرلمانية الأسيوية إلى الاتحاد البرلماني الأسيوي لتطوير منظومة العمل البرلماني وزيادة الحراك الفاعل للدبلوماسية البرلمانية. اختتم منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026 أعماله في مركز البحرين العالمي للمعارض بتوقيع أكثر من 60 مذكرة تفاهم واتفاقية استراتيجية.
0: واستقبل المنتدى في دورته الرابعة أكبر عدد من الرعاة والجهات العارضة منذ انطلاقته الأولى، كما شهد حضور أكثر من 2900 مشارك من داخل وخارج مملكة البحرين. يحظى القرآن الكريم بعناية ومكانة خاصة في المجتمع البحريني انعكست في تنوع المبادرات والبرامج المعنية بتعليمه وحفظه وتجويد تلاوته، إلى جانب ما تشهده مراكز وحلقات القرآن الكريم من إقبال متواصل من مختلف الفئات العمرية.
1: وتتواصل هذه الجهود عبر منظومة تعليمية وفرت لهم فرص المشاركة في المسابقات القرآنية محليا ودوليا، ليحافظ المتسابقون البحرينيون على حضورهم في المحافل القرآنية. يواصل ميناء خليفة بن سلمان دوره المحوري في دعم حركة التجارة والنقل البحري في مملكة البحرين وتعزيز حركة الاستيراد والتصدير.
0: وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية، يواصل الميناء أداء دوره في دعم النشاط التجاري واللوجستي للمملكة بالتوازي مع توجهه نحو الاستدامة.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: حكايات وعبر قد تكون واقعية أو خيالية، وكلها نتاج تجارب شعوب وأمم نستخلص منها الحكم.
1: ما رأيك؟
2: المعروف بأنك رسام ماهر.
1: هكذا يقول عن الناس.
2: ولكن
1: ماذا؟
2: أرى بأنك قد أسرعت قليلا في رسم صورتي. كيف أقدر على إرضائك يا صديق القديم؟
1: أعطني إصبعك.
3: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
0: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.
3: حكايات وعبر، تمثيل سامي القوس، إبراهيم بحر.
0: حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

منذ زمن بعيد علم أحد الرهبان بأن هناك رجلا يعرف سر الخلود، فارتحل للبحث عنه حتى يتعلم منه هذا السر.

0: أنت أيها الرجل أنت. نعم نعم أنت.
1: نعم، ماذا تريد؟
0: أتعرف مكان الرجل الذي يعرف سر الخلود؟
1: أجل.
0: نعم.
1: كان ساكنا في هذا البيت الذي أمامك.
0: ها، وأين هو الآن؟
1: لقد مات.
0: ها؟ مات؟
1: منذ عدة أيام بسبب مرض ألم به. أحس الراهب بالبؤس والحزن حيث إنه قدم من مكان بعيد لأجل هذا السر، وفي النهاية لم يحصل على شيء ولم يعرف سر الخلود، وصار يلوم نفسه على أنه السبب في ذلك.

لو كنت قد ارتحلت أسرع من ذلك لكنت قد وجدته الآن وعرفت منه سر الخلود. أنا السبب في ذلك، بطء ترحالي من مكان إلى آخر، ويقيني الكبير بأنني سوف أجده. أفقدني سراً طالما حلمت به بمجرد لقائي بالرجل، ولكن الرجل قد مات وأنا السبب. أنا السبب. أنا السبب.

0: وعندما سمعه أحد القرويين قال له:
1: ما بالك أيها الرجل تكلم نفسك؟
2: إنني ألوم نفسي.
1: تلوم نفسك؟ لما؟
2: بطء ترحالي من مكان إلى آخر كان هو السبب في عدم لقائه بالرجل المقصود.
1: لم أفهم ماذا تقصد.
2: كان هدفي هو معرفة سر الخلو، ولكن الرجل الذي لديه هذا السر قد مات.
1: أتود أن تقول أن هدفك من المجيء إلى هنا هو تعلم سر الخلود، ولكن الرجل الذي جئت من أجله قد مات.
2: أجل أيها الرجل، أجل.
1: اسمع يا هذا، اسمع.
2: نعم.
1: أن الرجل المقصود لم يستطع أن يفيد نفسه بالسر، وأنك حتى لو التقيت به حقا فإنك لن تتعلم أي شيء منه، فعلى ماذا تتأسف إذن؟
3: وتقول الحكاية الثانية بأن ذات مرة أصيبت أجمل فتيات القرية بألم في معدتها، فكانت تضع يديها على صدرها من شدة الألم، وتقطب وجهها وتعقد حاجبيها طوال اليوم، ورغم ذلك فإن أهل القرية كانوا يرددون بأنه رغم المرض فإن جميلة القرية لا تزال أحلى الجميلات.
4: يا الله يا الله يا الله، رغم أنها مريضة فهي ما تزال أجمل الجميلات. يا الله،
5: بل إن المرض زادها جمالا على جمال.
4: أتعتقد أنها ستموت؟
5: ما هذا الكلام يا رجل؟ أدعو لها أن تشفى من هذا المرض.
4: لكنها تشعر بآلام شديدة.
5: ورغم ذلك فهي ما تزال أجمل الجميلات.
4: يا الله يا الله.
3: واستنتجت إحدى فتيات القرية القبيحات بأن جمال تلك الفتاة نابع من تقطيب وجهها وعقد حاجبيها ووضع يديها على صدرها، وبناء على ذلك الاستنتاج قلدت الفتاة القبيحة الفتاة الجميلة في حركة توجعها، وعندما شاهد القرويون تلك الفتاة القبيحة بذلك الشكل المروع كانوا يتحاشون الطريق الذي تمر فيه.
6: حكايات وعبر، قصص مترجمة للكاتب الصحفي إبراهيم بشمي.
7: الصياغة الدرامية إبراهيم بحر.
6: حكايات وعبر، تمثيل سامي القوس، إبراهيم بحر.
7: حكايات وعبر يخرجها لكم محمد الجابر.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: أدها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. كان لقمان الحكيم يقول: اللهم لا تجعل أصحابي الغافلين الذين إذا ذكرتك لم يعينوني، وإذا نسيتك لم يذكروني، وإن أمرت لم يطيعوني، وإن صمت أحزنوني. قال بعض الحكماء في الإنفاق في سبيل الله: أجود الجود من جاد بالموجود، أجود الجود من جاد بماله وصان نفسه عن مال غيره. الإسلام أعلى والله أغلى، ونفقتك في سبيله لا تبلى. أغنى الأغنياء من لم يكن للحرص أسيرا، وأفقر الفقراء من كان الحرص عليه أميرا. والإنفاق رائد المحبة. إنه فعل قاس أن تطلب من شخص بلا حذاء أن يربط حذاءه بنفسه. مارتن لوثر كينغ.
0: ما خط القلم.
2: لا تهتم بسرعة العمل بل بجودته، لأن الناس لا يسألونك في كم فرغت منه، بل ينظرون إلى إتقانه وجودة صنعه. أفلاطون.
1: ما خط القلم.
2: رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا وثبت حجتنا، وسدد لساننا واهد قلبنا، واسلل سخائم صدورنا.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار ويخط القلم من مداد.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
3: جوابك

0: مع الدكتورة مريم باقي.
1: دكتورة، أنا كان عندي غبقة وكنت متمكيجة حق الغبقة وحط رموش، فعقب ما رجعت شلت الرموش صاروا جفوني وايد حمر، ويوم ثاني كانوا وايد يحكوني وكانت تطيح بعض رموشي. هل هذه حساسية؟ وشنو ممكن أسوي عشان ما يصيدني هالشي مرة ثانية؟ وبعد عندي سؤال دكتورة، هل الرموش الدائمة أفضل من الرموش المؤقتة اللي بالصمغ؟ ممكن تفيديني؟
2: أهلاً وسهلاً يا رشا، شكراً على سؤال الرموش، لأن أعتقد في الفترة الأخيرة البنات صاروا يستخدمون الرموش بشكل دائم حتى حق الطلعات العادية أو المجمعات. المشكلة في الرموش شيئين، الصمغ والرمش نفسه. مادة الرمش نفسه قد تسبب حساسية بس بشكل نادر مش للكل، أما الصمغ المستخدم فعلاً ممكن يسبب تحسس حق الجفون. في ناس تمشي معاهم وما تسبب لهم حساسية، بس في ناس نفسك إذا من أول مرة صادتهم حساسية لازم تنتبهين وتقللين من استخدام الرمش حق المناسبات المهمة فقط، وغيري شركة الصمغ اللي تستخدمينه. في كل الأحوال إذا تكررت السالفة معناته ما ينفع لك تحطين رموش صناعية. أما الشق الثاني من سؤالك، هل ينفع تحطين رموش دائمة؟ فأنا أقول حذاري، تحملي أي شيء في كلمة دائمة تجنبيه وطلعي من حياتك، سواء كان رموش دائمة، أظافر دائمة، أو حتى كان فيلر دائم. أي شيء دائم ما يقدر الجسم يتعامل معاه ويكسره أو يفتك منه أو يتخلص منه معناته لا مضرة على المدى البعيد. إذن الرموش نعم قد تسبب تحسس، حاولي تتجنبينها قدر الإمكان، وإذا حساسية الجفن مالتش تمت أكثر من كم من يوم زوري طبيبك، احتمال تحتاجين كريمات كورتيزون موضعية عشان الحساسية تزول، وما عليك شر إن شاء الله.
0: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة آسيا، تحديداً إلى شمال غرب سوريا، حيث تستقر المدينة الشهباء، واحدة من أقدم المناطق التي استوطنها البشر في التاريخ، مدينة حلب. ذكرت حلب في المخطوطات المصرية القديمة التي يعود تاريخها إلى القرن العشرين قبل الميلاد، وعثر فيها على آثار معبد من الألفية الثالثة قبل الميلاد، مما يجعلها واحدة من أقدم المدن والحواضر البشرية، بل يرى البعض أنها الأقدم على الإطلاق، وأن عمرها يصل إلى حوالي 12,200 عام. ولعل الأمر الذي جعل حلب أقدم المناطق المأهولة في العالم هو أنها، كما قال ياقوت الحموي في معجم البلدان، المدينة العظيمة الواسعة، كثيرة الخيرات، طيبة الهواء، صحيحة الأديم والماء، إلى جانب كونها محطة تجارية استراتيجية عبر التاريخ في منتصف الطريق بين البحر المتوسط وبلاد ما بين النهرين، وفي نهاية طريق الحرير الذي يعد من أشهر الطرق التجارية في العالم القديم. دخل العرب المسلمون إلى حلب الشهباء عام 636 للميلاد، وبدأ نجمها باللمعان في العصر العباسي وصولاً إلى عصرها الذهبي أيام المملكة الحمدانية، وتحديداً في عهد الأمير سيف الدولة. في هذا الوقت تحديداً كانت حلب حصناً مهماً من حصون الدفاع عن العالم الإسلامي في وجه المد البيزنطي، وكانت كذلك مسرحاً لمشهد استثنائي من الشعر العربي، عندما وصل إليها أحد أعظم شعراء العرب المتنبي، وكتب على أرض حلب أجمل القصائد، وقال في وصفها: كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وأنت السبيل. حلب اليوم تحتضن العديد من الآثار التي تحكي لنا قصتها الطويلة، ورغم أن أجزاء من هذه المواقع الأثرية تعرضت للتدمير جراء الحرب في السنوات الأخيرة، إلا أنها ما زالت باقية يحدوها الأمل أن يعاد ترميمها من جديد. على رأس هذه المواقع قلعة حلب. إذا زرت هذه القلعة ستجد بانتظارك بوابة بالغة الضخامة تقودك إلى واحدة من أكبر وأقدم القلاع في العالم. ولأن هذه القلعة مقامة على تل مرتفع، فهي تطل على المدينة القديمة، وتحديداً على أسواق حلب الأثرية التي يعود بناؤها الأول حسب تقدير المتخصصين إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد، ومنها سوق خان الحرير، وسوق العطارين، وسوق النسوان، وسوق الصوف، وفيها تجد الأقمشة والحلويات والمكسرات وأصنافاً كثيرة من المنتجات الحلبية الأصيلة.
2: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحلبية

الحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يختص مكتب مجلس الشورى بوضع جدول أعمال جلسات المجلس، مراعياً في ذلك أولوية إدراج مشروعات القوانين والموضوعات الهامة التي انتهت لجان المجلس من دراستها، حيث يعلن رئيس المجلس جدول الأعمال ويخطر به أعضاء المجلس والحكومة قبل انعقاد جلسة المجلس بوقت كافٍ.

سنتحدث اليوم عن الأمان الرقمي. تخيل أنك تترك منزلك مفتوحاً ويستطيع الجميع الدخول، ليس بالأمر الجيد، أليس كذلك؟ نفس الشيء ينطبق على عالم الإنترنت. نصيحة اليوم: فعل المصادقة الثنائية، يعني حتى إذا عرف أحدهم كلمة مرورك لن يتمكن من الدخول دون رمز ثان. اجعلها مثل حارس أمن لحساباتك، أمان مضاعف ببساطة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: اتخذ الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي احفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: السياحة في وجهتنا لهذا اليوم مستمعينا سياحة متنوعة يمتزج فيها التاريخ والأصالة مع الحداثة إلى جانب الطبيعة من البادية إلى سحر الشواطئ. الأردن هذا البلد المعروف بكرم أهله ونشامتهم وجمال طبيعته وعراقة تاريخه.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: أنا رحت الأردن. الأردن بلاد جميلة اللي حبيت فيها يعني الأماكن المتنوعة هناك. العقبة فيها الرياضات المائية، الباراشوت، السباحة، الجيتسكي، هذه في العقبة، ويكون الجو حار ورطب. وكذلك رحت عمان، الجو فيها جميل أيضا. ورحت البتراء، كان يعني أثري وجميل، وأعتقد أنه تم ضمه في اليونسكو، ففيها أماكن وايد حلوة وجميلة والجو جميل هناك.
3: أنا زرت الأردن. الأردن أكثر شيء يميزها الطبيعة، الجو. أحلى المناطق اللي زرتها في الأردن العقبة، البحر الميت، عمان، إربد، عجلون. أشهر الأكلات في الأردن المنسف، وأكثر الحلويات مشهورة الكنافة.
4: من الدول اللي سافرت لها الأردن،
5: جوها لطيف وأيضا الشعب جدا متعاون، والبلد اللي يتميز فيها أنها نظيفة جدا. زرت فيها الأماكن الأثرية مثل المدرج الروماني.
0: سافر ويانا.
1: تقع المملكة الأردنية الهاشمية في جنوب غرب قارة آسيا، ويحدها من الشرق العراق، ومن الغرب فلسطين، ومن الشمال سوريا، ومن الجنوب المملكة العربية السعودية. مناخ الأردن هو مزيج من مناخي حوض البحر الأبيض المتوسط والمناخ الصحراوي، فيسود مناخ حوض البحر المتوسط في المناطق الشمالية والغربية من البلاد، بينما يسود المناخ الصحراوي في غالبية البلاد. وبشكل عام فإن الطقس حار وجاف في الصيف ولطيف ورطب في الشتاء، فهناك تنوع مناخي في الأردن، حيث يسود المناخ المدار الجاف في وادي الأردن، أما المناخ المعتدل الدافئ فيسود في المرتفعات الجبلية، ومناخ البحر المتوسط يسود المرتفعات الجبلية كذلك. ومناخ البحر المتوسط البارد يسود في قمم الجبال العالية مثل عجلون، والمناخ الصحراوي الجاف في البادية الشرقية، وتتراوح معدلات درجات الحرارة السنوية بين 12 و15 درجة مئوية، وتصل في حدها الأعلى صيفاً إلى الأربعينات في المناطق الصحراوية. ويتراوح معدل سقوط الأمطار من 50 مليمتر سنوياً في الصحراء إلى حوالي 580 مليمتر في المرتفعات الشمالية، وتتساقط الثلوج على فترات قليلة على معظم المرتفعات الجبلية في شمال ووسط وجنوب المملكة، وتكون غزيرة جداً ومتراكمة في بعض الأحيان.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ جولتنا السياحية مستمعينا في الأردن من عاصمتها عمان، وهي من أهم مدن الأردن السياحية وأكبرها، فهي تضم العديد من مناطق الجذب السياحية مثل الآثار القديمة الهامة والمولات والحدائق وأماكن الترفيه وغيرها. ومن المناطق السياحية في عمان جبل القلعة، يعتبر أعلى تل في مدينة عمان، ويوصل ارتفاعه إلى قرابة 850 متر فوق مستوى سطح البحر. ويتضمن الجبل موقع آثار عاصمة العمونيون القديمة اللي تعود للعصر البرونزي، ويضم عدة آثار أخرى مثيرة للانتباه مثل معبد هرقل والقصر الأموي، إلى جانب معالم البلدة القريبة السياحية المعاصرة.
0: رحلة عبر الأثير.
1: حدائق الملك حسين، تعتبر حدائق الملك حسين إحدى أهم معالم السياحة في عمان، واللي تم تطويرها برؤية ملكية خاصة، وتشتمل الحدائق على عدة مرافق مثل القرية الثقافية، مسجد الحسين، متحف السيارات الملكي، متحف للأطفال، إلى جانب الجدران والبوابات المزخرفة.
0: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: وننتقل إلى معلم آخر من معالم السياحة في عمان، وهو متحف الآثار الأردني اللي يقع خلف القصر الأموي في منطقة آثار جبل القلعة الشهيرة. وقد بني هذا المتحف في سنة 1951 لعرض مجموعة من الآثار المختلفة اللي تم اكتشافها في عدة مواقع أثرية في الأردن. المدرج الروماني. يعود المدرج الروماني إلى القرن الثاني ميلادي، ويعتبر من أهم معالم السياحة في الأردن، ويتسع مسرح الحقبة الرومانية لما كانت مدينة عمان تسمى فيلا ديفيا لقرابة 6000 شخص، ويقع في الجزء الشرقي من الساحة الهاشمية الشهيرة. ومن معالم الجذب السياحي في عمان متحف الأطفال اللي يعتبر جزء من مشروع حدائق الملك حسين العامة، وقد أطلق المتحف في عام 2007 كعضو في جمعية متاحف الأطفال هاندز أون الدولية.
0: رحلة عبر الأثير.
1: ومن عمان مستمعينا ننطلق لمدينة أخرى من مدن الأردن السياحية، وهي مدينة العقبة. تعتبر هذه المدينة من أجمل مدن السياحة في الأردن، وهي واقعة على البحر الأحمر ومحاطة بالجبال، وتضم أجمل الشواطئ اللي تستقطب السياح للاستمتاع بالأنشطة البحرية وعشاق الغوص لاستكشاف الشعاب المرجانية والأسماك الملونة.
0: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: ونتعرف معكم مستمعينا على مناطق الجذب السياحي والأنشطة اللي بإمكانكم القيام فيها في مدينة العقبة. ونبدأ مع منتزه العقبة المائي. يقع هذا المنتزه ضمن سواحل غنية بالشعاب المرجانية والكنوز البحرية في مدينة العقبة، ويعتبر المنتزه الذي يصل طوله قرابة 7 كيلومتر من أكثر أماكن السياحة في العقبة جذباً للزوار لما يقدمه من أنشطة ممتعة. شاطئ برينايس. يقع هذا الشاطئ في العقبة ضمن حديقة الأحياء البحرية المائية في الشاطئ الجنوبي من المدينة، ويمتد الشاطئ على طول حوالي 500 متر من ساحل العقبة، ويتميز بشعابه المرجانية الخلابة، ويعتبر الوحيد من نوعه اللي يقدم أنشطة ترفيهية متعددة ضمن مساحة مصممة بشكل مبتكر ليتناسب مع كافة الأذواق والرغبات.
0: رحلة عبر الأثير.
1: ومن شواطئ العقبة شاطئ الحفاير، والمعروف أيضاً باسم شاطئ النخيل، ويقع في منطقة الحفاير التي تقع بالقرب من وسط مدينة العقبة. يفضله الزوار للاستمتاع بغروب الشمس وتجربة حياة السكان المحليين لمدينة العقبة. متحف آثار العقبة، المتحف الرسمي للمدينة، ويقع في مدينة العقبة القديمة،

0: بالقرب من قلعة العقبة التاريخية وسارية العلم الشهيرة، هو يضم المتحف قطع أثرية تعود للعصر البرونزي. يعد البحر الميت مستمعينا من أشهر وأهم المناطق السياحية في الأردن، ويقع على بعد 55 كيلومتر من عمان في منطقة وادي الأردن محاطاً بالتلال. تشتهر المنطقة بالسياحة العلاجية، ويقصدها الكثير من السياح حول العالم للاستفادة من الفوائد العلاجية للمعادن والأملاح الطبيعية في البحر الميت. ما منا مستمعينا لم يسمع عن العمالقة الأنباط ومساكنهم في البتراء اللي حفرت في الصخور. هذه المدينة الوردية اللي تعتبر إحدى عجائب الدنيا السبع الواقعة جنوب الأردن، وتعتبر من أهم الأماكن السياحية في المملكة الأردنية الهاشمية. يعود تاريخ المدينة إلى القرن السادس قبل الميلاد، ويحيط فيها العديد من المواقع الأثرية من حمامات ومقابر ومعابد وغيرها، وتعتبر من مواقع السياحة في الأردن اللي يجب عليكم زيارتها.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: وإلى مدينة أخرى من مدن الأردن السياحية، مدينة جرش. هذه المدينة الأثرية اللي تبعد حوالي 50 كيلومتر شمال العاصمة، وتضم شوارع وأعمدة ومعابد ومسارح وغيرها من المعالم اللي يعود تاريخها إلى أكثر من 6500 سنة. وتعتبر جرش من أفضل مناطق السياحة في الأردن، والتي تأتي بالمرتبة الثانية بعد البتراء، ويعقد فيها مهرجان دولي يعرف بمهرجان جرش.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: يتميز المطبخ الأردني مستمعينا بتنوع أطباقه، ويشتهر باستخدامه لزيت الزيتون كأساس في وصفاته، فالأردن يعتبر من أكبر منتجي الزيتون في العالم. أما الطبق الوطني الشهير في الأردن والعالم العربي فهو المنسف، ويتألف من لحم الخروف والأرز أو البرغل مع صلصة تدعى الجميد مكونة من اللبن المجفف. بالإضافة إلى ذلك تعتبر الفتة والمقلوبة من الأطباق المعروفة في المطبخ الأردني. وما ننسى أكيد الحلويات الأردنية الشهيرة من الكنافة والبقلاوة والقطايف. ومن هذه الأطباق الشهية نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا السياحية في الأردن، هذه المملكة الغنية والمتنوعة بالطبيعة والآثار. نلقاكم في حلقة مقبلة ورحلة جديدة. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائدي: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجدي.
1: سافر ويانا. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور

والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

علمتنا البحرين أن العلم قيمة ورمز وانتماء، وأن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين أن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وأن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين أن نعطي بقلب وروح وتفاني، وأن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: هنا البحرين.
1: الأمن، الأمن وقود الحياة. الأمن اللي تنعم به مملكة البحرين هو ثمرة جهد وتعب وسهر ونتيجة تعاون جميع أجهزة المملكة والمواطنين، واللي دايماً لهم الدور الرئيسي في المحافظة على أمن البحرين واستقرارها. شرطة البحرين،
2: شرطة البحرين، شرطة البحرين،
1: صمام الأمان والنظام وهم العيون الساهرة. وقت الشدة تلقاهم كلهم همة وعزم وعنوان لحب الوطن،
2: لحب الوطن.
1: أم FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعين وإما كنتوا، حياكم الله في برنامجكم الأسبوعي أمن أف أم. تقبلوا تحياتي من خلف الميكروفون شيخ الزياني، من الإعداد حوراء إبراهيم ومريم محمد، ومن الإخراج عبد الرحمن البطي، من الإشراف الرائد خالد الجميري. احنا معاكم مستمعين من الآن الساعة 1:00 بإذن الله، كل خميس نجتمع في هذا البرنامج الأمني اللي يناقش القضايا الأمنية والاجتماعية وكل ما يهم المواطن والمقيم. بداية نتمنى لكل مستمعين من السواق الالتزام بإرشادات السلامة حفاظا على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق، وتذكروا أن رجال الأمن في خدمتكم على مدار الساعة، هم في خدمة المواطن والمقيم.
1: من الرئيسية لعمليات 4 إلى فيصل إلى الإسعاف الوطني، استلمنا بلاغ عن وقوع انفجار بأحد المباني بمجمع 95 ونتج عنه إصابات، تم ارسال البيانات عن طريق النظام الجغرافي الامني.
2: اخوي الحق عليه، ولدي سك على روح الباب مو بعارف يبطل الباب على روحه.
3: ما عليه اختي، بتكون الامور طيبه حاليًا وراح ارسل لك وليات الدفاع المدني. انت تعطيني العنوان.
4: سياره وقفت عند المنزل رقم 31 مجمع 28 ونزل هنا 4 اشخاص مسلحين.
1: استلمت، سيتم ارسال قوات التدخل.
5: انسحاب لصقر 10، احنا باتجاه الموقع.
6: الأمن في أسبوع.
0: رئيس الشرطة يترأس الاجتماع 7 لمدراء الأمن العام بدول مجلس التعاون. وطني البحرين والمكتب التنفيذي لبحريننا ينظمان ندوة حول المدن الصحية باعتبارها رؤية وطنية. وفي أقل من 8 ساعات من تلقي بلاغ من ولي أمر الطالبة، الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تمكنت وبالتنسيق مع مديرية شرطة المحافظة الشمالية من القبض على شخص إثر قيامه بمحاولة الاعتداء على إحدى الطالبات والتحرش بها. تمكن خفر السواحل من ضبط قارب على متنه 480 كيلو جرام من الروبيان تم صيده بشباك ممنوعة قانونا.
7: من نقطة 2 إلى بحر تم رصد هدف على شاشة الرادار تجاوز المياه الإقليمية، علماً بأن الهدف غير معرف.
8: استلمت، من بحر إلى الرئيسية تم رصد هدف آخر متجه إلى الهدف الأول، واتضح على شاشة التعرف الآلي أن مالك القارب مطلوب أمنيا. أطلب الدعم من سحاب والتدخل السريع.
1: رئيسي إلى سحاب، توجه إلى الإحداثيات المرسلة.
8: من قيادة خبر السواحل إلى سهم 2، خلك قريب من الإحداثية.
9: من شجاع إلى جميع الدوريات، استلمنا بلاغ من الرئيسية عن الاشتباه بهدف في عرض البحر شمال البحرين، سيتم إرسال الإحداثيات. استلمت.
10: شجاع 209 استلم. شجاع 208 استلم.
11: شجاع 32 استلم.
12: سحاب إلى رئيسية، يقوم الهدف.

0: تم رصد إشارة لاسلكي بين الهدف وإحدى السيارات.
1: سحابة الرئيسية تفرق الهدفين بعد استلام الشحنة.
2: على 54 للرئيسية، تم رصد المركبة المشتبه فيها عن طريق الكاميرات الذكية وجاري تتبعها.
1: تم رصد الهدف وجاري المتابعة.
3: ارفع لك فوق، لا تحرك.

0: انتقل لفقرة سكتش من إعداد الرائد سلمان يوسف ومن تنفيذ الزميل ناصر جبر، نجود والأطفال مريم ومحمد.
1: يوميات عيلة أبو محمد.
2: الخبر الصج عندي.
3: لا عندي.
2: لا اللي عندك كله مو صج.
3: أصلاً أنا ما أتابع إلا الموثوق.
4: مريم محمد شفيكم؟
3: ماما إحنا خايفين وكل حساب يقول شيء ثاني.
2: ولا موقع يقول نفس الشيء.
4: ماما أنتوا أول شيء توكم صغار، والأخبار إحنا الكبار بنخبركم فيها.
5: وثانياً يا عيال، هذه المواقع والحسابات غير موثوقة. إحنا دايماً نتابع الحسابات الرسمية اللي من خلالها بنعرف الأخبار الموثوقة.
2: بابا ليش يحطون أخبار كذب؟
5: بابا هذه النفوس المريضة أهدافها وايد، مثل زيادة عدد المتابعين والتفاعل على الحساب اللي يمتلكونه، أو يكونون أشخاص يحبون يثيرون الهلع في قلوب الناس.
3: شنو المواقع الرسمية؟
4: على سبيل المثال حساب وزارة الداخلية ومركز الاتصال الوطني وبعد وكالة أنباء البحرين.
5: محمد مريم عطونا تلفوناتكم وطلعوا لعبوا في الحديقة يلا يبا.
3: إن شاء الله.
5: أم محمد لازم احنا نحمي عيالنا ونمنع عنهم هذه الاخبار اللي تعور القلب واغلبها اشاعات، ونراقب استخدامهم حق تلفوناتهم.
4: وي ابو محمد اسمع ذي الخبر، توها ام يوسف مطرشته في جروب الفريج يقول غير مواقع.
5: ام محمد ايش فيك، تونا نقول ناخذ الخبر من مصادر موثوقه، وجروب الفريج مو منهم، خصوصا اذا الخبر جاي من ام يوسف.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في موضوع حلقتنا الرئيسي عن دور الشراكة المجتمعية في تعزيز الأمن والاستقرار. مثل ما نعرف الأمن شراكة تبدأ من الفرد والمجتمع، وبالتعاون مع رجال الأمن ينعم المواطن والمقيم أكيد بالأمن والأمان. كل فرد له دور في الحفاظ على استقرار بلدنا وسلامتنا بالتأكيد. في حلقة اليوم من برنامج أمن أف أم راح نسلط الضوء على دور مديرية المحافظة الشمالية في تعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب أهمية مشاركة أفراد المجتمع في الوقاية من الجريمة، لأن التعاون بين الجميع هو أساس أي مجتمع يطلب الأمن والطمأنينة. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف معنا اليوم النقيب علي عمر علي جمعة، ضابط بحث وتحري بمديرية شرطة المحافظة الشمالية في مركز شرطة البديع. يا هلا ومرحبا فيك النقيب علي.
1: يا مرحبا شكرا.
0: يا هلا ومرحبا فيك النقيب علي. يعني في البداية خلنا نبدأ من دور المديرية في حياة الأهالي. اليوم وجود المديرية أكيد قريبة من الأهالي راح يبرز الجهود اللي تقومون فيها يوميا لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق المحافظة الشمالية. عرفنا على هذه الدور.
1: طبعا سلام شلال، مديرية شرطة المحافظة الشمالية تقوم بدور أساسي في تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق المحافظة، وذلك من خلال الانتشار الأمني والاستجابة للبلاغات والتعامل مع مختلف الحالات الأمنية، بالإضافة إلى العمل الوقائي والتوعوي على مدار الساعة. هدفنا الأساسي اللي هو المحافظة على أمن الوطن والمواطنين والمقيمين وسلامتهم، ويتم التعامل مع البلاغات باحترافية وسرية وكفاءة، وذي الشيء لتعزيز الشعور بالأمان والطمأنينة في المجتمع.
0: نعم النقيب علي، يعني أحياناً إحنا سواء كنا مواطنين أو مقيمين نشوف موقف أو تصرف ونحتار، هل هذا الموقف يستدعي أن أنا أقدم بلاغ في مركز الشرطة أو لا؟ شنو هي الحالات اللي تنصحون فيها المواطن والمقيم أنه ما يتردد في الإبلاغ عنها؟
1: الله يسلمك شيخة، ننصح المواطنين والمقيمين أنه ما يترددون في الإبلاغ عن أي بلاغ أو استشاراتي في أي موقف يثير الشبهة أو يشكل خطر على الأشخاص أو الممتلكات العامة والخاصة. مثلاً أختي عندما شاهدت تصرفات غريبة من أي شخص أو مشاهدات مركبات متوقفة بصورة تثير الشك والريبة، لا يتردد في الإبلاغ عنها حتى لو كان الشخص مو متأكد من وقوع الجريمة. مشاركته المعلومة مع

0: المختصه تساعدنا احنا كرجال الامن على التعامل معها بالشكل المناسب قبل وقوع الجريمه. يعني استشارة لو بنقولها بالعاميه المعلومه اذا ما فادتنا اكيد ما راح تضرنا.
1: اكيد
0: هذه اللي نسعى لتعزيز الشراكه بين المجتمع ورجال الامن.
1: إذا المفروض الشخص ما يتردد في حال الشك في مثل ما ذكرت في أي شخص أو أي مركبة مثلا متوقفة أو غيرها، فيسرع بالإبلاغ إلى أقرب مديرية أمنية أو مركز شرطة. نقيب علي، يعني أحيانا تحدث مشاكل بين الجيران مع الأسف، متى نقدر نقول أنها تتحول إلى قضية أمنية؟
0: على خصوص النبي عليه الصلاة والسلام وصى على تابع جار، الخلافات بين الجيران ممكنها تبدا بشكل جدا بسيط لكن تتحول لمساله امنيه اول ما يكون فيها تهديد او اعتداء او اتلاف بالممتلكات بعضهم او ازعاج متكرر او اي تصرف يشكل مخالفه او جريمه. الاهم من ذي الشيء انه ما نسمح للخلاف بين الجيران انه يتطاول. في حال وجود اي خطر او تهديد لابد انهم يتواصلون ويا الجهات الامنيه وتترك التعامل مع الموقف من جهة المختصة.
1: النقيب علي، طبعا طبيعة عملكم تحتم عليكم أن أنتوا يعني تتعاملون مع أكثر من نوع من البلاغات. أنتوا اليوم في مركز شرطة البديع وتحديدا في المحافظة الشمالية، ما هي أبرز أنواع البلاغات اللي تيكم؟ كيف تتعاملون معها من لحظة استقبال بلاغ إلى وصوله إلى الجهة المختصة؟
0: طبعا لا توجد ضغطة أمنية منتشرة أو سلوك إجرامي ثابت، ولكن تتنوع البلاغات اللي تتلقاها المديرية. تشمل البلاغات من ضمنها الجنائية مثل الاعتداءات والمشاجرات والسرقات والإتلاف العام والمشكلات المتعلقة بالممتلكات العامة والخاصة، وبعد غيرها من الحالات الأمنية، بالإضافة إلى القضايا اللي هي ذات الطابع الأسري والاجتماعي. يتم التعامل وياها من لحظة استقبال البلاغ. يتم تسجيل المعلومات الأساسية، تقييم طبيعة الحالة ودرجة خطورتها، ومن ثم توجيهها للجهة المختصة، ويتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة مع اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الأمنية والقانونية.
1: يعني أكيد البلاغات ممكن تساهم في منع مشكلة أكبر، شلون اليوم تساعد معلومات المواطن أو المقيم في الوقاية من الجريمة وتعزيز الأمن؟
0: إن شاء الله بلاغ المواطنين أو المقيمين له دور أكبر وما تتوقعين، لأن المعلومة وقتها ساعدنا كرجال أمن على اكتشاف حالة مشبوهة أو منع الجريمة قبل وقوعها. نستذكر دائما كلمة سيدي لحضرة صاحب الجلالة قائد الأعلى ملك البلاد المعظم بأن المواطن هو رجل الأمن الأول، وأن سرعة الإبلاغ ودقة المعلومات مثل وصف المكان أو الأشخاص أو المركبات تساعد الجهات الأمنية في سرعة التعامل مع الحالة.
1: راح نطلع فاصل قصير وراح نرجع لك لمواصلات محاور هذه الحلقة.

0: رجعنا من هذا الفاصل وراح نستكمل محاورنا معاك ضيفنا الكريم. مثل ما نعرف أن المديرية أو المركز الأمني لمركز الشرطة لجانب يعني اجتماعي، جانب توعوي، جانب إنساني، إلى جانب دوره الأمني، شلون اليوم تتساهمون في بناء علاقة مع أهالي المنطقة خصوصا الشباب الأسر وتعزيز ثقافة التعاون والوقاية ورفع الحس الأمني عندهم؟
1: اكتشفتها أنا نعم رجال أمن، لكن في نفس الوقت إحنا أفراد في المجتمع.
0: نعم.
1: كلنا نكمل بعضنا البعض. دور المديرية اللي ما يستطيع التعامل مع الجرائم والبلاغات، نقدر نقول إن عندنا أمور كثيرة مثل الجانب الوقائي والجانب التوعوي، وهاي كلها من خلال التواصل مع الأهالي ومؤسسات المجتمع. على سبيل المثال ننظم برامج ومحاضرات في المدارس، وبعد نستقطب المدارس لمراكز ونجيبهم زيارات ونرويهم شنو المركز يقدم من خدمات، وهذه كلها ينعكس على العلاقة بين المواطنين والمقيمين. ودائما نحرص على أن تكون العلاقة بين رجل الأمن والمجتمع قائمة على التواصل والثقة والتعاون، لأن الوقاية من الجريمة مسؤولية مشتركة. كل ما كان التواصل أقرب كانت القدرة على معالجة المشكلات والوقاية منها أكبر.
0: نعم. في ختام لقائنا معك نقيب علي، شنو الأشياء اللي البسيطة اللي ممكن أن يسويها المواطن والمقيم يوميا وتكون يعني من خلالها يكونون شريكين في الوقاية من الجريمة والحفاظ على أمن المجتمع؟
1: أول شيء اكتشاف الواحد بيبتدي من بيته. في أمور بسيطة نقدر أن احنا نحافظ على أمن المجتمع ونحد من الجريمة، واللي هي نتأكد دائما على عدم ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة، لأن أي إهمال ممكن أنه يؤدي إلى جريمة، فلا نستهين بهالأمور، وأن إحنا عدم تجاهل التصرفات المشبوهة ونبلغ الجهات المختصة. والأهم هو التعاون مع رجال الأمن والالتزام بالقوانين وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات الغير موثوقة. وفي النهاية الأمن مسؤولية مشتركة، وكل مواطن ومقيم يستطيع أن يكون جزء من الوقاية وحماية مجتمعنا.
0: نعم، شكرت لك على هذه المشاركة النقيب علي عمر علي جمعة، ضابط بحث وتحري بمديرية شرطة المحافظة الشمالية بمركز شرطة البديع. شكرا لك.
1: شكرا لك حسن الاستضافة.
0: في ختام حلقتنا مستمعينا نتذكر أن الأمن مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي الفرد، حرص على مجتمعه، ومن عدم التردد في الإبلاغ عن أي أمر قد يشكل خطر أو يهدد سلامة الآخرين، وأكيد التعاون والتواصل مع رجال الأمن، الالتزام بالقوانين والانتباه لما يحدث من حولنا، كلها خطوات بسيطة لكن تصنع فرق كبير في تعزيز الأمن والوقاية من المشكلات قبل وقوعها. كل الشكر لضيفنا الكريم ولكم مستمعينا، وأكيد لرجال الأمن في مديرية المحافظة الشمالية، ونلقاكم على خير بإذن الله الأسبوع القادم. في أمان الله ومع السلامة.

هنا البحرين مملكة الحب وواحة السلام، هنا فضاءات رحبة للتميز والتحدي والإبداع، هنا شغف التواصل والفرح والبهجة والسرور، هنا

حضارة أرض خلد التاريخ مجدها، فتجلى اسمها وتسامى قدرها. البحرين تمضي بثبات.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: إلى كل امرأة
0: خطأي وتعلمي، ومن لا يقبل فيك مخطئة لن يقبلك أبداً. رح يتألم قلبك مرة ومرتين، المهم إنك تبقين قادرة على الحب. لا تتزوجين رجل ما يحب عقلك. لا يمكن إنك تتحررين وأنت غير مستقلة مادياً. اللي يصرف عليك يحكمك بقوانينه. الرضا جيد بكل شيء إلا بالمعرفة، وخاصة للمرأة إذا حبت أنها تكون مميزة. استقبلي المديح لجمالك بفرح، المديح لعقلك بفخر، واختاري اللي يقدر الاثنين مع بعض. الفراغ عدوك الأول، اكسيه بالحركة. العلم والثقافة لا يعني المدرسة ولا الجامعة فقط، دائماً في أمور يمكن نتعلمها من أبسط الأشياء. لا تحطي نفسك في إطار، كوني فقط أنتي مثل ما أنتي. لا تخافين الرفض، من يرفضك بصدق أفضل ممن يقبل فيك وهو كذاب. ساعدي الرجل ليكون رجل بأنك تحترمين ضعفه. الرجولة ثمينة مثلها مثل الأنوثة. تذكري أن أول صفات الرجولة هي الشهامة. الحياة ليست غابة إذا كنت مسلحة بقلب محب وعقل منفتح ويد منتجة. أنوثتك لا تعني أن تكوني ضعيفة.

خلي عندك دائما مشروع جديد تبدئين فيه. الحياة تبدأ بعد الزواج وتبدأ بعد الطلاق، ما دمتي تتنفسين يعني هناك دائما بداية لكل شيء. لا تقولين أنا انتهيت. صادق الصادقين وليس المميزين، فكل صادق مميز ولكن ليس كل مميز صادق. لا تسمعي للنميمة ولا تشاركين فيها، النميمة الصغيرة بداية قطيعة كبيرة. كوني منتجة الفكر، جذابة في الحضور، مفتقدة بالغياب، راقية الكلمة، كلها من سحر الأنوثة. في الحياة الزوجية يجب أن يكون شريك الحياة متساوي الخطوات معاك في نجاحاته وفي حياته وفي تطوره، وخليك دائما مع من يبذل الجهد عشان يلحقك إذا تقدمتي عنه.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

أعصاب أعصابي دخيل الله جنون غيرة على هالحال يومية لا من زعلتك قلبتي عالمي كله وعيوب خلق الله تحطينها فيه ولا من رضيتك تناديني هلا والله دنياي عقب بعد عمري رمادية خليني أرتاح حالي حال خلق الله بنسى الشكل

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: آمن إنك محظوظ وموفق. لما تؤمن بأنك محظوظ لن تحبط بسهولة، وستلاحظ كثيرا من الفرص أمامك، وستصبح أقوى ممن قرر أنه يكون شخص غير محظوظ. ما تفكر به صباحا سرعان ما يؤثر على يومك. لما تظن أن حظك تعيس لن تحاول، لن تنجح، لن تتفوق، وستفسر ما يحدث لك بسلبية بناء على ما ظننت في بداية يومك، وستحبط سريعا. إذن ظن خيرا تجد خيرا، واستمع للصوت الإيجابي اللي في داخلك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يصدر أمرا ملكيا بدعوة مجلس الشورى ونواب للاجتماع عصر يوم الأحد 11 من شهر أكتوبر 2026 لافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة مملكة البحرين والسنغالية الشديدين للاعتداءين الإرهابيين اللذين نفذتهما ميليشيا الحوثي واستهدف مرافق مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط السعودية، معتبرة هذه الاعتداءات الآثمة انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وتصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. على هامش مشاركتها في عمل القمة العالمية 26 في مالطا، وزيرة السياحة تؤكد أن انضمام مملكة البحرين إلى المجلس العالمي للسفر والسياحة يمثل خطوة لتعزيز حضورها ضمن المنظومة العالمية لصناعة السفر والسياحة، وتفتح أفاقا أوسع للتواصل مع قيادات القطاع وصناع القرار والمؤسسات الدولية. وفد الشعبة البرلمانية يختتم مشاركته في عمل الجمعية العامة 53 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة التي عقدت في تنزانيا، وذلك بالحضور والمشاركة في 40 جلسة واجتماع وورشة عمل. وجسدت مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في عمل الجمعية العامة حرص مملكة البحرين على تأكيد دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الحضور الدولي للمملكة. رئيس دولة الإمارات ورئيس وزراء كندا يبحثان هاتفيا مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك في مختلف المجالات، كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة

هنا البحرين. حان الآن موعد آذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم.

0: إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: يتشكل مجلس الشورى من ثلاثة أجهزة رئيسية، وهي رئيس المجلس الذي يتم تعيينه بموجب أمر ملكي، ومكتب المجلس الذي يضم رئيس المجلس والنائبين الأول والثاني، ورؤساء اللجان ولجان المجلس البالغ عددهم 8 لجان دائمة.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: البحرين مسيرة عطاء، ملامح مضيئة.
2: من فجر التاريخ والبحرين حاضرة في ذاكرة البشر، سواء اتسعت دلالة هذه التسمية جغرافياً وهي تسمية البحرين أو ضاقت، لأن هذا الأرخبيل وهو أرخبيل البحرين هو القلب من هذا الإقليم، حيث التقت طرق الحضارة في جزر البحرين، وكان الدلمون اللي مثلت نقطة التقاء العالم القديم الممتد من بلاد سومر في بلاد ما بين النهرين إلى مجان في عمان، وصولاً إلى حضارة بلاد السند، كانت شاهد على ازدهار البحرين الاقتصادي كمركز للتجارة الحرة وميناء حيوي للعالم على امتداد أزمنة التاريخ. وقبل انبثاق فجر الرسالة الإسلامية كانت البحرين تحتضن بحرية تعدد الأفكار والمعتقدات على أرضها في نموذج نادر في تلك العصور إلى يومنا الحالي، وأكبر دليل على ذلك هو زيارة بابا الفاتيكان إلى البحرين البابا فرانسيس الأول.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم.
3: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
4: هذه طاقة منفح، طاقة منفح جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت على شاهين. غدروبنا غدروبنا يا عيال النكعي.
5: وقف يا صقر، صقر وقف.
0: اللؤلؤة.
6: طلع دانه، طلع دانه ولا طلعت روحك؟ طلع دانه ولا بلحت شدك قطتك حق اليراي؟
3: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء. متهوب بري والله يشهد.
6: ما تستحي ولا تخيل على وجهك تبوق ربعك، اهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب، وين بتروح من رب العالمين؟ براويك
3: ما بقت شيء. حرام عليكم نبشون، هذه ظلم ظلم ظلم يا نوخذ ظلم.
2: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
3: تقطن ولدي يا عدو الله، تقطن ولدي، تقطن ولدي.
7: ما في منك عيال، ما في عايش معاك.
3: إذا ما عشت معاي بتعيشين مع أحد غيري؟ بحرمك من الدنيا مولية.
7: ما في عايش، ما في عايش معاك، ما فيك.
3: أنا ما تبيني عيال؟ من تبين؟ من تبين؟
0: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
3: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه، بس شيل اللولوة من بالك، بنات الدير وايد وكلهم يبون ينسبونك.
8: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني، ما برضى بشيء غير

0: اللؤلؤة أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: أنا مبارك عرفت تنجحك ولدك وعرفت من تناسب، بس إن شاء الله ما تنسون تعزمونا على غد العرس.
1: إن شاء الله لين تم كل شيء بخير أول ما بنعزمك أنت وعيال النقعي كلهم.
0: حتى تراوين أنك تقدر تخطب حق ولدك من أكبر بيوت شريبة.
1: حشي والله حشي حشي، أنا ماي هذه في بالي كلش مولية، عزيمتكم واجب وشرف لنا.
0: شرف ولا تهديد؟
1: إيش فيك يا فضل؟ إيش فيك؟ ما في شيء عاجبك مولية؟ خطابنا منكم ما قربتونا، خطابنا من غيركم دخلكم الحسد والقرادة. إيش فيك أنت؟ إيش فيك؟
0: بنات شاهين عوانس وبايرات، ولين عطوكم واحدة منهم اسمهم افتكوا منها، وبنفس الوقت اكسروا عليكم معروف. لكن لازم تعرف ان زواج ولدك من بنت شاهين معناه انك حددت مكانك في شريبة، معناها انك اخترت فضلت عيال شاهين على عيال النقعي.
1: اول ما عنينا لكم وانت واللي ردتون
0: اللي راح راح، اللي راح راح يا صالح، واحنا عيال اليوم. وانا حذرتك وانت على هواك.

0: وين الريوق؟ جايبه تمر وقهوه وقاعده راس زبوزج كانه كوز. هذه رقه وادم.
1: بغيت اسوي لك عصيده بس ما حصلت طحين.
0: ما حصلت طحين؟ كان سويتي بلاليط؟ كان سويتي خبيصه؟ كان قليطي بيض؟ ولا ما تشتهين تسوي لي شيء؟
1: بسوي لك الحين.
0: ولازم اقول لك سوي؟ لازم اقول لك سوي؟ وامك ما علمتش تسوين؟ ما علمتش المره شو تسوي حق رايلها؟ ولا بس هذا انت قاعده كذي؟
1: ان شاء الله.
0: لا تقولي لي ان شاء الله، انا ابغي فعل. ومادة هالبوز هذه مو بعجبتني. خلي وجهك سمح، بشي في وجهي. ولا زعلانه لاني خذيتك عن ولد صالح بوسند. كنت تحبين تزوجينه ها؟

0: تحبينها قولي نطقي تحكي وحكي.
1: بروح اسوي لك ريوق.
0: تعالي لي ما ابغي ريوق. ابي اعرف تحبيني ولا تحبين ولد صالح بن سند؟ تبغينه ولا تبغيني؟
1: الزواج كتبه وانا راضيه بكتبه رب العالمين.
0: يعني ما تحبيني ها؟ ما تحبيني تتزوجيني بس كذي يسد هني وقلبك هناك مع سنون؟
1: تعوذ من ابليس يا جمعان.
0: ما ابغي اتعوذ من ابليس، ابغيك تحبيني. انا ولد عمك، انا ولد فضل النقعي. سنود غريب ما نعرفه، ما له اصل في شريبه. انا زوجك الحين، تعرفين زوجك، ابغيك تحبيني انا.

0: ما أدري شو أقول ولا أعرف شلون أتصرف. ما قد صارت إن عثمان بن شاهين عرض زواج واحدة من بناته على أحد. الكل يتمنى يناسبكم وهذه شرف، لكن
1: أنا صديقك يا سند وأعرف كل اللي يدور في راسك.
0: بس أبوك ما يعرف وخاف يظن إني
1: الفكرة مو فكرة أبوي يا سند.
0: مو بفكرة أبوك، هي الفكرة من
1: الشليمي. الفكرة فكرة الشليمي.
0: الشليمي الشليمي توا جاي من بنبي، مر على أبوي تكلم معاه عن الحمال اللي في بومة، لكن صقر هالريال دي غريب، أنا ما قطر تحت له.
1: المهم إنه هو قاعد مع أبوي في الميلس قاعدة طويلة وسمعته من ورا الباب وهو يدخل فكرة زواجك من واحد من بنات شاهين في راس أبوي.
0: إيه بس ليش؟ إيش مصلحة الشليمي في مثل هالموضوع؟

0: أنا ما أحس إني عايشة يا لولو. أنا مثل الطير المحبوس في قفص، يشوف الدنيا من حواليه ويموت حسرة.
1: بس أنت نحلتي يا مريم، صرتي عود يابس. شوفي لونك صار مثل الكركم، وعيونك، وين عيونك الحلوة اللي تفيض بالفرحة؟ وين سنونك اللي تشع بالنور من البياض؟
0: يا للنقع الله ينتقم منهم، هي أنا وقلبي بالتراب وداسوه.
1: بس بعد رحمة الله واسعة يا مريم، وش دراج الله ايش كاتب لك باكر؟
0: ايه الله على باكر، خليه باكر حتين يصير خير.
1: دايما الخير في باكر يا مريم، تأملي الخير وابتسمي حق الحزن.
0: سمعت يقولون ان ان ان سند بيخطب واحدة من بنات شاهين.
1: هذه كلها حكي يا مريم، وتعرفين شريبة تفصل وتخيط وتلبس الناس وهما ما يدرون. اشاعة والله صدقيني.
0: وليش ما يتزوج؟ خلي يتزوج يا لولو، ابي افرح له. انا خلاص انتهيت.
1: سند لازم بتزوج، بس مو بالحين. سمعي، سند موصيني اقول لك تحملي بروحك وكلي. سمعنا انك ما تاكلين، وانا الحين يوم شفتش صدقت. قومي روحي هاتي شيء ناكله، ولا تدرين خلينا نروح المطبخ وبطبخ لك شيء ما تقدرين تقولين ما باكله.

0: لولوه طلعين من بيتنا في الوقت؟ مو بعد لعلينا؟ ها؟ تغدي معنا.
1: انعم الله عليكم، أنا جاية أشوف مريم وشفتها.
0: أفا بس تشوفين مريم يا بختها، وإحنا لنا الله.
1: الله حق الجميع.
0: أو كفاي
1: استح على وجهك، أنت ريال متزوج.
0: متزوج إيه، بس أنت اللي في قلبي، أنت اللي في بالي. لو وين رحت يا لولو؟
1: دش حق مرتك أحسن لك، ولا أصرخ وألم عليك الناس وأخليك بيزة ما تسوى.
0: لازم أتزوجك يا لولو، لازم أتزوجك. لو وين تروحين؟ لازم
1: وتعقب حط مرايلك على بنات النقعي مو بعلي.
0: وافت بنت صالح بن سند وهي طالعة من البيت.
2: لولو رفيجتي من سنين، وش فيها يعني ليات لي؟
0: ايش فيها لنيات لك؟ ما فيها شيء، بس انا ما ابغى البنت هذه تدش بيتنا.
2: ليش؟
0: هذه تي علشان تاخذ حكينا وتتجسس حق عيال شاهين.
2: لولو ما تتدخل في سوالف الريايل، سنين وهي تدخل بيتنا وتطلع وما شفنا منها غير الخير.
0: عيال جاي تجيب لك اخبار اخوها وتوصف لك حالة المسكين اللي بغى يموت يوم تزوجتك.
2: لولو ما تجيب لي سيره اخوها لا بخير ولا بشر.
0: حلفي ان هي ما جابت لك سيره سنود. حلفي
2: والله العظيم ما جابت سيرتها، والله العظيم ما جابت سيرتها.
0: حسبالك انا مدمغ علي يقرون. انا عارف السوالف كلها، عارف ليش دشتها وطلعتها علي.

0: واعرف ان اخوها يحبك ويبغيك،
1: وانا ادري انه ميت قهر لاني خذيتك، وعلشان يبرد قلبه بياخذ واحده من العوانس المقعدين في بيوت عيال شاهين. ها ايش قلت الحين؟ ايش قلتي؟ قولك.
2: ما بقول شيء.
1: سمعي لولوه، لازم تقطع ريولها من هني، ما ابغى اشوف وجهها مولية.
2: زين بقول لها.
1: اسرار عيال النقعي ما تنقال لا حق لولوه ولا غيرها، فاهمه؟ يلا روحي حطي خداي ذلفي ذلفك الله في نار جهنم.

0: طافوا وطاف فوقهم خمسة وانت ساكت لا اي ولا لا.
1: تبي صج؟ انا محتار يبا، محتار وفي بالي شيء وخايف اقول لك.
0: في بالك شيء خايف تقوله؟ قول اللي عندك يا ابوك، احنا الريايل.
1: شليمي.
0: ايش فيه؟
1: شليمي وهو اللي دخل في راس عثمان بن شاهين فكرة زواجي من واحدة من بناتهم.
0: من قال لك الكلام؟
1: صقر يبا.
0: وش فيه لين صار لشليمي واسطة خير؟ اذا كان كلامه صج اللي سواها شليمي خير مو بشر.
1: شليمي في الليل في مجلس فضل النقعي، وفي النهار في مجلس عثمان بن شاهين.
0: شليمي تاجر ولازم يخلي علاقته زينة مع اليميع ولا يخسر.
1: يعني شليمي يقدم مصلحته على مصلحة الغير؟
0: كل واحد يقدم مصلحته يا أبوك، ما حد ما يحب مصلحته، كل الناس طبعها كذي، شليمي وغير شليمي.
1: بس يبا ما سألت نفسك ليش سعى شليمي هالمسعى؟ وش مصلحته؟
0: والله يا أبوك أنا ما سألت نفسي هالسؤال، والله أعلم بالنيات.
1: إيه يا يبا، إحنا نمشي على طريق كله يمر، وأخاف أخاف يبا أن اللي في الفخ أكبر من العصفور.
2: غدا نلتقي.
3: اللؤلؤة.

0: اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر.
1: اللؤلؤة
0: للمخرج إبراهيم عيسى.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما.

0: ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. العلم وسيلة والعمل ثمرة. العلم أساس البناء، والعمل ثمرة الغراس. والبناء من غير أسس لا يبنى، والثمر من غير غرس لا يجنى. قال بعض الحكماء: لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده، فإن الناس لا يسألون في كم فرغ، وإنما ينظرون إلى إتقانه وجودة صنعته. الكلمة الطيبة تجلب الود وتزيل الجفاء وتغرس الصفاء والوئام، فكم سكنت من ثورة غاضب، وقربت من ود حانق، وهدأت من فتنة.
0: ما خط القلم.
2: من تمام العلم استعماله، ومن تمام العمل استقباله، فمن استعمل علمه لم يخل من رشاد، ومن استقبل عمله لم يقصر عن مراد. جسم الحرب الشجاعة، وقلبها التدبير، وعينها الحذر، وجناحها الطاعة، ولسانها المكيدة، وقائدها الرفق، وسائقها النصر.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: فكرة تعالوا نغيرها مع آلاء البناء وصابر السعيد.
1: ليش يتشائم الناس من بعض الأمور؟ كثير نسمع أن فلان يقول لما أطلع من بيتي وأتشوف غراب قدامي أتشائم وأخاف أن يصدني شيء مو زين، ونسمع فلانة تقول إذا لبست اليوم هالقميص بزفت في الامتحان، وأمور غيرها كثيرة ما لها حصر. فشنو أصل هالمعتقدات؟ هل هي صحيحة؟ وشنو تأثيرها علينا؟ سألنا مجموعة من الناس عن الأمور اللي يعتقدون إنها تجلب النحس لهم. خلونا نسمع أجوبتهم.
2: تفكير الشخص نفسه إن كان تفكيره سلبي طبعاً بيجيب النحس حق نفسه، ولا إنه النحس إحنا ما نسمي نحس، بس هو تفكيره السلبي هو اللي يخلي الشغلات تطلع عليه في الآخر، أو تفكيره الغلط نفسه. ولا قلنا إحنا نحس؟ ما في شيء اسمه نحس، هذه مكتوب من رب العالمين.
3: هذا الشيء دعوة الوالدة بس، إذا كانت مو راضية عليه خلاص كل شيء نحس قدامي.
4: شيئين، صلاة الفير إذا مو مصلي صلاة الفير، وثاني شيء الوالدة، إذا الوالدة في ذا اليوم ما كانت دعيت لي من الصبح دعوة حلوة تخلي يومي يصير جميل.
5: إذا أفكر بطريقة سلبية، إذا أفكر إن أنا اليوم ما بقدر أنجز، اليوم ما بقدر أسوي إلا يصير، فأنا I call إن يعني أنا أدعو الإيجابية وأدعو السلبية، فالنحس بيجي من الداخل.
1: الغراب، خلونا نوقف أول شيء عند هذا الكائن واللي يطلق عليه طير الساحرات المدلل. هل تتشائمون منه؟ وليش؟ تعرفون أن الغراب هو أكثر الطيور ذكاءً؟ بس هالشي ما شفع له عند البشر، فكثير من الناس ينظر إلى بعين الخوف ويتشائمون منه، يمكن لأن صوته قبيح، يمكن لمكرة ودهاءة، ولكونه من الحيوانات اللي تعيش أكرمكم الله في القمامة، واللي تعيش على الجيف وأجساد الموتى. هالنفور من الغربان مو وليد اليوم، لكنه يرجع لعصور قديمة. ففي إنجلترا وإيرلندا كانوا يعتبرون الغراب تجسيد لآلهة الحرب ونذير بالموت. أما في السويد فكانوا يعتقدون بأن الغربان هي أرواح الناس اللي ماتوا قتلى، وفي الدنمارك اعتبروها أرواح شريرة تم طردها من الأجساد الممسوسة.

0: رؤوسا. أما العرب فرأوا في الغراب تجسيد كامل للشؤم والنكد. وحتى الجاحظ ذكر في كتاب الحيوان وقال: ومن أجل تشاؤمهم بالغراب اشتقوا من اسمه الغرابة والاغتراب والغريب، وليس في الأرض بارح ولا نطيح ولا قعيد ولا أعضب ولا شيء مما يتشاءمون به إلا والغراب عندهم أنكد منه. مسكين الغراب، طائر حالة من حال هالطيور، شمعنا أهوى يعني بس علشان لونه أسود، ويعني ودايما يطلع في الأفلام إنه أهوى الشرير وهو نذير الشؤم وهو اللي بسببه قامت الحروب أو قامت المشاكل. فهو معتقد عين ترف، الله يستر. أي عين لترف؟ اليمين ولا اليسار؟ لا اليمين. أوه أشوى، الحمد لله، لا تخافين. طبعا رفة العين من الأمور اللي يتشائم منها الناس، بس أكيد مو العين اليمين، العين اليمين خير. أما إذا رفت العين اليسار فهي نذير شؤم، ويعتبرون أن في مشكلة بتصير. علميا ما في أي علاقة لرفة العين بشؤم أو خير، فهي حركات لا إرادية سببها إما التهابات في العين أو قلة نوم وتعب. يا أخي أنت مو نايم مو مرتاح، أو أنت يا أختي يعني سهرانة في الليل رفت عينك خلاص بتصير مشكلة. دايما إحنا نزرع في مخنا معتقدات وأفكار ما لها أي علاقة بالصحة ولا أصلا منطقية، ويتقبلها عقل إنسان واعي إنسان راقي إنسان متعلم. وفي بعض الثقافات فتح المقص أو تركه مفتوح أو فتحة وتسكيرة كذلك يعتبر من الأمور اللي قد تجلب المشاكل والنكد. يمكن كنا نشوف في الأفلام المصرية لما يبون أي مشكلة تزيد وتولع فيصكون وفتحون بالمقص علشان الماتش يحمى. وكذلك في خرافة ثانية أو معتقد ثاني، وهو وانتو بكرامة لنعال المقلوب أو الحذاء المقلوب. ففي ناس كثيرة يعتبرونه سبب للمشاكل وما يتحملون تشوفون أي جوتي أو نعال مقلوب إلا لما يقومون يعدلونه بعدين يرتاحون. ولما تكون في مشاكل وبعدين يكتشفون بالفعل إن نعال مقلوب فهو السبب اللي أدى لكل المشاكل اللي صارت في البيت. أمور كثيرة وخرافات واعتقادات توهم الناس بصحتها ويتوارثونها عبر الأجيال وتظل مجرد وهم الناس اخترعته. والدليل إن بعض الأمور ناس تتشائم منها وتعتبر عند غيرهم مصدر للتفاؤل. ومثال على هالشيء البومة. البومة يعتبرها العرب نذير شؤم، أما الغرب فيتفائلون فيها. فاختلاف ثقافات واختلاف معتقدات.
1: فكرة تعالوا نغيرها.
0: للأسف في ثقافتنا أمور كثيرة مغلوطة، وإحنا كجيل واعي فاهم متعلم لازم يستند على أدلة وبراهين علمية في آراء وجهات نظرة. يعني هل معقولة إني إذا كنت مستانس وضحكت وايد هذا دليل على إنه بيصيدني شيء مو زين عقبة؟ وليش الرقم 13 هالمسكين يتشائمون منه؟ شنو ذنبه وشنو جريمته؟ وهل معقولة قميص أو قلم بيحددون مصيري؟ وهل الطول القائمة؟ أنا ما بدخل برأي الدين في هالموضوع، لأن باختصار يعتبر التشاؤم من التطير وهذا شيء غير جائز. لكن اللي أحب أكد عليه إن إحنا جيل التغيير، هاي المعتقدات والخرافات لازم نمحيها، والأفكار المغلوطة تعال نغيرها.
1: تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج صابر سعيد.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في ساحل بلاج الجزائر في منطقة الزلاق، واللي يعتبر من أفضل وأجمل الشواطئ في المنطقة، ويبعد عن العاصمة المنامة حوالي 35 دقيقة. تم إعادة تجديد الساحل بجميع المرافق المحيطة فيه، وتم افتتاحه في عام 2021، ويتضمن العديد من الأنشطة

الترفيهية، منها العروض الموسيقية والفعاليات الموسمية واللي تم الإعلان عنها بشكل مسبق، إلى جانب التنزه على الشاطئ والتمشي على الرمال الناعمة والسباحة وممارسة الألعاب الرياضية الشاطئية مثل كرة القدم وكرة الطائرة والكرة المائية والاستمتاع بمنظر الغروب على الساحل. وبالنسبة لأوقات الافتتاح، فيومياً يمكن للزوار التوجه إلى الساحل من الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساءً. شاطئ وساحل بلاد الجزائر في منطقة الزلاق كان وجهتنا اليوم في موقع على خريطة البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية للفنان رابح صقر. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: الحقيقة بدقيقة.

0: يهتم مجلس التعاون الخليجي بتحقيق المعالجة الشاملة لقضايا السكان والموارد البشرية وتركيبة القوى العاملة في دول المجلس.
1: تمت ترجمة هذا الاهتمام من خلال سياسات طالت المواقع التي تتمثل فيها القوى العاملة.
0: تبنت دول المجلس سياسات سكانية لجميع فئات المجتمع وتلبي احتياجاتهم في مجالات الصحة والتعليم والعمل.
1: تبنت أيضاً منهجيات حديثة لتطوير وإدارة الموارد البشرية.
0: شددت على زيادة معدل مشاركة المرأة في قوة العمل.
1: شجعت القطاع الخاص على تشغيل العمالة الوطنية.
0: أوجدت أيضاً مناخ الاستثمار المتكامل لضمان الفرص الملائمة لمواطني دول المجلس لتحقيق مبادراتهم ومشروعاتهم.
1: كل ذلك كان الهدف منه الارتقاء بالمواطن في دول المجلس لمستوى المنافسة،
0: لأنه الهدف الأسمى من قيام مجلس التعاون الخليجي،
1: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: إنك يا عزيزي المستمع إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: في يوم كيومنا هذا من عام 1886 للميلاد، جلس طبيب من أطباء ريف إنجلترا أمام مكتبه وجهز كمية مناسبة من الأوراق، ولم يلق بالا إلى جرس الباب الذي يدق في إلحاح.
1: توتي توتي، لا تفتحي الباب أرجوك.
2: قد يكون أحد المرضى يا آرثر، ألا تنوي أن تستقبل مرضاك اليوم؟
1: ليس اليوم على أي حال، ومن يدري لعلي أكف عن استقبال المرضى نهائيا.
0: ومد الطبيب الريفي الشاب يده في بطء إلى القلم وكتب في قمة أول صفحة من الأوراق التي أمامه:
1: دراسة في اللون القرمزي، مغامرة بوليسية مثيرة الحوادث، بقلم الدكتور آرثر كونان دويل.
0: ثم وضع القلم وبدأ يفكر في البداية، وأقبلت زوجته توتي الجميلة:
2: لما تفكر يا آرثر؟ لماذا لم تبدأ روايتك؟ قلت لي أمس إنك رتبت حوادثها ولم يبقى إلى التدوين.
1: أجل، كل شيء جاهز يا عزيزتي، ولكني لم أستقر بعد على اسم البطل.
2: كيف؟ ألم نتفق أمس على أن يكون اسمه شرينفورد؟
1: أجل يا عزيزتي أجل، ولكنه اسم صعب في النطق، يحسن أن أختار اسما يسهل على الجميع نطقه. قرأت مرة مقالة للكاتب أوليفر ويندل هولمز يقول فيها إنه إذا عوزته الأسماء لأبطال رواياته لجأ إلى صفحة

0: الوفيات في صحيفة التايمز، وأنا أحب هولمز وأرى توتي. ما رأيك لو أسمينا البطل هولمز؟ هولمز اسم سهل. ها، لم يبقى إلا الجزء الأول من الاسم.
1: ما رأيك في اسم أخي؟
0: رائع رائع، اسم أخيك مع اسم صديقنا هولمز يكونان اسم بطل أول رواياتي. تستحقين قبلة كبيرة على هذا الاكتشاف يا عزيزتي.
2: وأمسك آرثر كونان دويل قلمه وكتب اسم بطل روايته،
0: شارلوك هولمز.
2: في ذلك اليوم ولدت أشهر شخصية روائية بوليسية في تاريخ الأدب حتى هذه الساعة. بعد أول رواية يحل معضلاتها البوليسية المعقدة الرجل الذكي النحيل صاحب الأنف الذي يشبه منقار الصقر، والذي يدخن الغليون المعوج، ويركب العربات التي تجرها الخيول، ويقطن المنزل رقم 221 بشارع بيكر بلندن. بعد أول رواية غدا شارلوك هولمز محبوب الناس جميعا مهما اختلفت مشاربهم وثقافاتهم وأجناسهم، وغدت مغامراته تحمل الرقم الأكبر في عالم المطبوعات، ترجمت إلى 45 لغة، وتجاوز مجموع ما بيع منها 10 ملايين نسخة، ودرت حقوق نشرها حتى اليوم أكبر ثروة جاء بها عمل أدبي في التاريخ. 121 فيلما، 5000 سيناريو إذاعي، 600 برنامجا تلفزيونيا، 120 مسرحية، بالإضافة إلى مئات الجمعيات المنتشرة في أوروبا وأمريكا وبعض بلاد آسيا، وكلها تحمل هذا الاسم المثير،
3: جمعية محبي شارلوك هولمز.
2: ترى هل ولد شارلوك هولمز في يوم كيومنا هذا من فراغ؟ فلنسأل الدكتور كونان دويل نفسه، فهو أدرى كيف كانت ولادة بطله.
0: ليس من فراغ بالطبع يا سيدي، ما من بطل روائي يعيش في قلوب الناس محبوبا أو مكروها إلا وله نموذج حي في هذه الدنيا.
2: ومن كان نموذجك في تكوين شخصية وعقلية شارلوك هولمز؟
0: أستاذي في كلية الطب الدكتور بيل، جوزيف بيل، كان جراحا بارعا، ويعتمد حتى في تشخيص مرض عملائه على قوة استنتاجية خارقة. في إحدى المرات دخل علينا في مستشفى كلية الطب مريض لم يسبق أن تردد على المستشفى، وحتى قبل أن يبدأ الدكتور بيل في فحصه،
4: أجل يا سيدي ضابط الصف.
5: عجبا يا دكتور، هل تعرفني؟
4: كلا يا عزيزي.
5: فكيف عرفت أنني صف ضابط رغم أنني لا أرتدي ثيابا رسمية؟
4: أنت صف ضابط، تم تسريحك حديثا من الجيش، وقد عدت توا من ميناء باربادوس، كما أنك تشكو من داء الفيل.
5: سيدي الدكتور، بالله عليك كيف عرفت كل هذه المعلومات عني؟
4: لنبدأ بالفحص أولا ثم أخبرك كيف عرفت.
0: وما خرج المريض حتى انهلنا عليه نحن طلبته بالأسئلة.
4: على رسلكم يا أبنائي، الأمر في غاية السهولة. لقد كان هذا السيد يبدو جنديا من هيئته، هل لاحظتم أنه لم يخلع قبعته عند دخوله الغرفة؟
5: أجل أجل، لم يفعل هذا رغم لهجته المهذبة.
4: هذا لأنه اعتاد أن لا يخلعها أبدا حسب قوانين الجيش. هذا يدل على أنه ترك الخدمة حديثا ولا يزال أسير العادة القديمة. أما كيف عرفت أنه ضابط صف؟ فذلك لهالة السلطة المتكبرة التي يتميز بها دائما ضباط الصف.
6: وكيف أدركت أنه جاء من ميناء باربادوس على وجه التحديد؟
4: لقد لوحت الشمس الحامية بشرته، والأعراض التي يشكو منها تدل على أنه مريض بداء الفيل، وهو مرض استوائي منتشر على وجه الخصوص في ميناء باربادوس. ولما كانت لنا حامية عسكرية في ذلك الثغر، فالمؤكد أن ضابطنا الهمام جاء من باربادوس.
2: بعد روايته الأولى دراسة في اللون القرمزي، توالت المغامرات الرائعة لشارلوك هولمز. علامة الأربعة، فضيحة البوهيمية، الحية الرقطاء، أسرار باريس، كلب باسكرفيل.

0: ثم عشرات القصص القصيرة المذهلة بالأسلوب الأخاذ الذي برع فيه كونان دويل حتى صار علامة مميزة له يحاول أدباء عصره تقليده. المذهل أنه رغم الشهرة المدوية التي أصابها الطبيب الريفي ككاتب روائي عالمي، فإنه أبداً لم يكن راضياً. كان يشعر بشيء ينغص عليه أيامه. ما الذي يجعلك بائساً هكذا يا سيدي؟
1: شارلوك هولمز هو سبب تعاستي.
0: ماذا؟ شارلوك هولمز هو سبب تعاستك؟
1: أجل،
0: إنه من خلق قلمك، وهو الذي جعلك من أثرياء إنجلترا، وهو الذي رفع اسمك إلى السماكين،
1: هو الذي وصل إلى قمة الشهرة. ما أنا إلا الرجل الذي يكتب شارلوك هولمز، هو المتبوع وأنا التابع، هو السيد وأنا الخادم، هو الذكي الألمعي العبقري، وأنا مجرد رجل يدفع ريشته في المحبرة ويخط الحروف والكلمات على الورق. هو معبود الجماهير، وأنا سائق عربة شهرته. تصور يا سيدي، ما من مكان أحل فيه حتى يعلو الهتاف لشارلوك هولمز. لشارلوك هولمز، وليس لي أنا خالقه، ليس لآرثر كونان دويل.
0: هذه أعجب تجربة مر بها كاتب. أخشى أن يكون هذا بداية رواية جديدة لشارلوك هولمز.
1: اللعنة على شارلوك هولمز، لن أكتب بعد ذلك روايات بطلها شارلوك هولمز. سأكتب مسرحيات من لون آخر، ربما تاريخية، ربما اجتماعية. أما شارلوك هولمز فسأدفنه إلى الأبد.
0: ماذا؟ تقتل شارلوك هولمز؟ إنك بهذا تقضي على شهرتك.
1: أرأيت؟ ليس هذا رأيك أنت وحدك. الجميع يقولون إنني لن أنجح كأديب إذا كففت عن كتابة مغامرات هولمز واتجهت إلى لون آخر.
0: وما يهمك من قول الناس يا سيدي؟ المهم أنهم يحبون شارلوك هولمز ويتخاطفون النسخ رواياته، وتطبع المجلات التي تنشر قصصه أكبر أعداد عرفها تاريخ النشر حتى اليوم.
1: لقد استقر عزمي على أن أنهي أسطورة شارلوك هولمز. سأقتل هذا اللعين الذي حرمني الشهرة الحقيقية وقيدني إليه بقيد من حديد.
0: كانت زوجته تقضي الشتاء في مصر حين كتب إليها برغبته في قتل هولمز، فأسرعت تكتب إليه.
2: هل جننت يا آرثر؟ لا تقتل شارلوك هولمز، وإلا فارقتك إلى الأبد. كيف تجسر على ارتكاب هذه الجريمة البشعة؟
0: وصاح الكاتب المحاصر في حنق:
1: أيها اللعين التعس شارلوك هولمز، أتريد أن تفرق بيني وبين زوجتي الحبيبة توتي؟ هل جعلوا منك شخصا حيا تتنفس وتعيش وتفرق بين الرجل وزوجته؟ بحق السماء لا أقتلنك.
0: وأمسك القلم وكتب روايته العصابة البيضاء، وبدأها بهذه الكلمات:
1: إنه ليحزنني أن أنعى لقرائي وفاة صديقي العزيز شارلوك هولمز، الذي قتله في نهاية هذه الرواية الرجل الشرير الدكتور مورياتي لص المجوهرات الشهير.
0: وما جاء الفصل الأخير في رواية العصابة البيضاء حتى قرأ الناس بأنفاس لاهفة وحزن عميق ودموع تنساب فتطمس الكلمات، قرأوا كيف أمسك هولمز بلص المجوهرات دكتور مورياتي على قمة شلالات ريشنباخ، فطعنه اللص الفاجر بمدية ماضية، ثم سقط معا إلى الهوة المائية السحيقة ليلقى كل منهما حتفه في الحال. لا حد للغضب الذي اجتاح محبي شارلوك هولمز. بيت كونان دويل يقذف بالطوب والطماطم والبيض الفاسد، فيضطر الطبيب الحانق إلى الهرب إلى الهند. الجنازات الرمزية تسير في كل شوارع إنجلترا. أعضاء جمعيات محبي شارلوك هولمز يرتدون الحداد. وشمل هذا الجو الوهمي المذهل أدباء معروفين، حتى لقد حاول أحدهم أن يؤلف رواية جديدة يعيد بها هولمز إلى الحياة. آلاف البرقيات والمقالات والنداءات تتوسل إلى كونان دويل أن يعيد الرجل الذي أحبه الجميع إلى الحياة، ولكن
1: مستحيل.

0: مستحيل. لقد مات شارلوك هولمز، لقد تحررت من رفقة العبودية. أخيرا مات هولمز في شلالات رشنباخ ولا بعث له.
1: 9 سنوات تمر وشارلوك هولمز جثة هامدة في قاع الشلالات الوهمية التي داخت البعثات المحبة لهولمز بحثا عنها. وأخيرا شاء الله للشخصية الأدبية التي ماتت أن تبعث. كيف عدلت عن قرارك يا دكتور آرثر كونان دويل؟
2: بالأمر يا سيدي، جاءني أمر ممن لا أملك أن أرد أمره، لهذا فقط عاد هولمز إلى الحياة في رواية مغامرة البيت الخالي. لم يكن هولمز قد مات حين سقط مع مورياتي في هوة الشلالات، لقد قاوم النزف وخرج سالما وقضى السنوات 9 الماضية في ضيافة الدلاي لاما بالتبت.
1: ألهذا كان للرواية التي عاد بها إلى الحياة صلة بالعلوم الروحية؟
2: أجل يا سيدي، التبت موطن هذه العلوم الغيبية.
1: وما رأيك في الشائعات التي تقول إن هولمز عاد إلى الحياة حين سمع رنين الدولار؟
2: ماذا تعني يا سيدي؟
1: أعني أن السيد جورج نيوز من نيويورك كتب مقاله في أحد الصحف الأمريكية، قال فيه إنه دفع لك مبلغ 20,000 دولار كهدية صغيرة مقابل بعث هولمز إلى الحياة مرة أخرى.
2: كذب يا سيدي، كذب لا يليق برجل ثري مثل جورج نيوز.
1: والدليل؟
2: الدليل هو أنني حصلت على 120,000 جنيه استرليني كحقوق نشر للروايات 3 التي كتبتها بعد عودة شارلوك هولمز إلى الحياة، وهي وادي الخوف والانتحار المذهل ونهاية هولمز.
1: أكانت الرواية الأخيرة النهاية الأبدية لهولمز أم أنك أعدته للحياة مرة ثالثة؟
2: خرج هولمز من حياتي يا سيدي نهائيا عام 1927 نهائيا.
1: ولكن شارلوك هولمز لم يخرج أبدا من حياة محبيه ولن يخرج. ستظل تلك الشخصية الروائية الرائعة التي ولدت على الورق في يوم كيومنا هذا، ستظل حية في قلب كل محب لروايات الإثارة النظيفة الرفيعة الخالية من الدجل والتهريج الرخيص.
3: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال،
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أهلا بلقائكم دائما وأسعدتم أوقاتا سعداء دائما أيها الأحبة، ونحن نلتقيكم في مكتبة المعارف، هذه المكتبة العامرة بكل أنواع المعارف، واللي يسعدني باستمرار أن أصحب فيها أستاذنا الكبير الحقيقة محمد جمال، اللي يتحفنا دائما بكثير من يعني المعلومات اللي تشعرنا باستمرار أن احنا نضيف يعني لإنجاز التعبير لمخزوننا الشيء الكثير. أهلا وسهلا.
1: حياكم الله أعزائي المستمعين، وفعلا أنا كبير في السن وأكبر منك استقلال وعاصرت هذه الأمور ذي بعضها عاصرتها في طفولتنا، ولو أنك متأسف أن مولد أذني أيام الغوص، كنت أتمنى أكون يعني على

0: سطح سفينة.
1: انا راح
0: ولكن
1: اتاسف في هذه الحاله يا ابو عبد الله، لانه ما راح اقعد وياك في هالصحبه، لانه بيكون سنك اكبر من كذي بكثير.
0: على كل حال، احنا تحدثنا في الحلقات السابقة عن فن عظيم جدا
1: نعم
0: أصبح على وشك النسيان والتبخر من الذاكرة الشعبية الآن لعدم ممارسته، وبقى عندنا في بس ذاكرة أمهاتنا وجداتنا،
1: نعم
0: ونتف متناثرة هنا وهناك نحاول نلمها ونجمعها ونقدمها بصورة تليق بها كجزء من تراثنا الحضاري وكجزء من تاريخنا في الواقع، أرخت الأغنية الشعبية. وأنا أشوف عندك مقال تحبين تبتدين بالبرنامج
1: نعم
0: اليوم.
1: الحقيقة أستاذ محمد ما راح أبعد بعيد، ويعني استكمالا لنفس الموضوع كنا تكلمنا عن المرادة، وهذا فن
0: نعم
1: يعني
0: نعم
1: الجميل فيه يمكن لأن له فيه خصوصياتنا، يعني
0: اي نعم
1: خصوصية البحرين الحقيقة.
0: اي نعم
1: وما راح أبعد بعيد لما قلت هالكلمة أقصد في مقالة سابقة حضرتك كتبتها، راح أقتطف منها يعني جزء يمكن اللي ما قرأها من
0: نعم
1: المستمعين. تقول في جزء من هالمقالة: احتفى البحرينيون بالكلمة الشعبية احتفاء كبيرا، وأصبحت من وسائل التعبير عن الحدث لدى المواطن، ورافقته في أحزانه وأفراحه وسائر المناسبات الاجتماعية، رافقته في حقله أثناء الحصاد، وفي بحثه الدؤوب عن لقمة العيش فوق سفن الغوص، هذه اللي تعشقها ربما.
0: نعم
1: كما ارتبطت أيضا بالغناء ارتباطا تاما، واخترقت الكلمة الشعبية، هذا طبعا ما قلته في مقالتك، المجتمع النسائي، فكانت خير أنيس لزوجة حزينة لغياب الزوج، أو أم ثكلى، أو شابة ترقص بين زميلاتها في يوم عيد. كما تعددت أنماط الشعر العامي، وأصبح من الصعب حصرها تحت بنود أو أطر يمكن إخضاعها لقوانين ونظم فنية. واختلفت البحور والقوافي، وأصبحت الحاجة ماسة إلى جمع ما تبقى منها في الذاكرة الشعبية. طبعا أنا ما راح أقرأ كل المقالة مع حرصي الشديد طبعا على قراءة ما كتبت، ولكن راح نكتفي فيها الجزئية بس أستاذ محمد، حتى أعطيك المجال أنك تتكلم
0: نعم،
1: أيضا عن هذا الفن اللي إحنا سبق ويعني تعرضنا لجزء كبير منه.
0: هو أولا الكلمة الشعبية عندي ملحوظة على يعني أنت اللي قرأتيها الآن، أحب أفسر بطريقة ثانية. نحن كلنا يعني رحنا المتحف، أو على الأقل سمعنا بالمتحف،
1: نعم
0: وعندما نسافر نزور متاحف دول العالم ونشوف في المتاحف كتل طينية وقطع من النحاس وقطع من الزجاج وآنية من العصر الفلاني وختم دلموني يتولى عالم أو دكتور دنماركي شرح ما جاء في هذا الختم.
1: نعم
0: هذه الأمور دي هي مخلفات مادية يعني تدل على ما وصل إليه شعب من الشعوب. يعني إحنا نشوف الآن الأهرام ونقول الفراعنة شلون كانوا مثلا مهندسين، وعلم الهندسة كان متطور جدا، ونشوف التماثيل في إيطاليا والنحت والرسم في عصر النهضة وغيره نقول الفن كان مزدهر، ونشوف الأختام الدلمونية أيضا تدل على أن قبل 4000 سنة الناس كانت تتعامل في ماذا؟ يعني الأختام الدلمونية حسب رؤيتنا لها في
1: نعم
0: المتحف
1: إذا يعني الملموس، ما هو
0: هذه
1: ملموس
0: ما
1: من
0: هو
1: هذا.
0: مادي يسمى مادي.
1: نعم
0: بالإضافة إلى ذلك، هذا الشعب أو هذه الشعوب تركت لنا مأثورات شفاهية متناقلة،
1: نعم
0: مثل، حكمة، أبيات من الشعر مجهولة المؤلف، وهو بيت القصيدة، يعني هذا موضوع حلقاتنا
1: نعم
0: الآن.
1: نعم
0: أبيات الشعر التي اخترقت المجتمع النسائي مثل ما قلت أنا في تعبير سابق، وأصبحت خير أنيس لأم ثكلى أو زوجة حزينة لغياب الزوج. فعلا احنا لو تابعنا ما حصلنا عليه من نصوص لفن المرادة اللي تحدثنا عنه في السابق، وجدناه يسمح بالبوح بما لم يكن المجتمع يسمح البوح به. يعني المجتمع ما كان يسمح للمرأة أن تتغزل، ولكن في المرادة نجدها تتغزل، ونجدها يبلغ بها الغزل أحيانا إلى يعني قد يكون غزل اللي يسمى الغزل الفاضح. وأنا عندي الآن بعض الأبيات، يعني ثناياك غضة نوره يا الفضة، ثناياك غضة يا سعد أبو من يمضه ريجك عسل يا سعد أبو

0: ومن يمضى هذا الحديث، هذا يعني هذا البيت اللي قاله رجل لقلنا لا استحل وهيك،
1: نعم
0: فما بالك تقول امرأة. إذن هناك وجدت القناة التي تستطيع تصريف الشحنة المكبوتة لديها بفعل المجتمع وبفعل الحالة النفسية التي وصلت إليها نتيجة لغياب زوج أو فقدان حبيب.
1: نعم، تذكر أنا طرحت سؤال عليك يعني أستاذ محمد لما قلت لك هل بالفعل أن فيما يشير إلى أن من كتبت هذه الكلمات هي امرأة؟ قلنا أن ترددها المرأة ولكن قد يكون كتبها لها يعني أخوها أو وصل لها، فهل بالفعل هذا دليل قاطع؟ لا يمكن أن هذا يأتي على لسان امرأة، قد يكون بالفعل هذا رجل تغزل بواحدة ولكن ما وصلته لنا عن طريق المرادة هي امرأة، ألا تعتقد يعني؟
0: نعم، أنت تدري أن المجتمع البحريني كان فيه شاعرات بس ما كان مسموح لهم، يعني قصة سعيدة بنت ناصر وفي غيرها شاعرات مشهورات جدا، ما كان يسمح لهم بخوض مجتمع الرجال. ويعني الشعر معروف، شعر ديوان
1: نعم
0: العرب،
1: نعم
0: وفي المجتمع القديم كان الشاعر له مكانة وكان المفضل وكان
1: نعم
0: يدخل على كبار القوم ويمدحهم وينال
1: صحيح
0: عطاياهم،
1: نعم
0: فلم تكن المرأة مسموح لها. إنما كانت هناك شاعرات موهوبات، وهناك يعني على مستوى الخليج كله، أنا ما أتحدث عن الوقت الحاضر، طبعا في شاعرات عربيات كثيرات، ولكن أتحدث عن يعني خلينا
1: الوقت
0: نقول
1: اللي كان غير مسموح فيه ظهور
0: نعم
1: المرأة
0: نعم
1: بهذا
0: نعم يعني خلينا
1: الشكل.
0: نقول القرن 19
1: نعم
0: وبدايات القرن العشرين.
1: نعم
0: الطريقة التي كتبت بها أشعار المرادة تدل على أن هناك مبدع، وأن
1: نعم
0: ما يات عفوية المبدع، لأنه مقفاه، وبعدين هي مثلوثة، يعني مثلا الآن مشرق ورايح يا ذا القمر يلي مشرق ورايح، هي أصلها يا ذا القمر يلي مشرق ورايح، سلم على اللي مرقده في البرايح، سلم على حمد خنين الروايح مثلا. بس شلون يغنونها؟ يثلثونها، يقولون يبون العجز الثاني من
1: نعم
0: البيت يحقلون صدر، يعني مشرق ورايح يا ذا القمر يلي مشرق ورايح، مرقده في البرايح، سلم على اللي مرقده في البرايح، خنين الروايح، سلم على حمد خنين
1: تعطي
0: الروايح.
1: جمال أنا أعتقد هني يمكن وقع موسيقى مختلفة متميزة.
0: انت تعرفين ان هذه يخضع للحن، اخضاع الشعر للحن ولوزن الاغنيه، هم ذي اخضعوا، يعني وجدوا ان لي عنق بيت الشعر وأخذ عجزه ويحطونه في الصدر، والصدر يخلونه في الوسط، يعني هذه ضرورة من ضرورات الغناء، كما نشأ الموشح
1: نعم
0: العربي سابقا في الأندلس لضرورات الغناء. نجد أن أيضا المرأة البحرينية كانت تغني هالنوع من الشعر المثلوث لضرورة من ضرورات القناع، علما أن المرادات تنقسم إلى قسمين، الجزء الثاني يسمونه الردح أو الرديح، والرديح ما فيها تثليث للبيت، إنما المشي والمرادة يرادون يعني يلتقون الصفين
1: نعم
0: على أمامه ويردون إلى الخلف مثل ما نشوفه في التلفزيون طبعا الآن.
1: واللحن يتغير
0: أي
1: نعم
0: هذه كلها موجود في النهاية قبل المغرب، ولما يريدون الختمون يردحون البنيات، يحررون أيديهم ويصفقون ويردحون بريولهم ويقولون غناء خاص وسريع وحيوي جدا في الموضوع ذي. نرجع للكلمة الشعبية، احنا نعرف ان فن المرادة فن بدوي، واعتقد تحدثنا في الحلقة السابقة
1: نعم
0: وقلنا ان مثلا مرادات آل خليفة كانوا يرادون، يعني المجموعة من الفتيات يقولون حريوا من ورا السور، يا لات خليفة حريوا من ورا السور، ولا انكسر مكسور ولا صاح صايح، ولا طاح طايحهم ولا انكسر مكسور، وانكسر بيرق نصور، والعز من الله، وانكسر بيرق نصور. نصور هو هني نصر بن مذكور،
1: نعم
0: ويعني هذا اذا كم نوقع يعني نأرخ ل 200 سنه على الاقل هذه
1: نعم
0: الاغنيه.
1: هذا أيضا ما قلناه في
0: اي في الحلقه
1: الحلقة
0: السابقه
1: السابقة نعم
0: يعني ايضا ذباحه يا لات خليفه في الخلا ذباحه، وسدوه سلاحه كم من خصيم وسدوه سلاحه، هذه من ايضا الابيات التي قيلت في ايام يعني الفتح، أحمد الفاتح لما فتح البحرين يعني. وعندنا قدمنا أشياء ثانية تدل على أن المرادة بدوية الأصل، ولكن السؤال عندما جاءت إلى البحرين وجدت بيئة بحرية ولم تجد بيئة برية،
1: وخذت جزء حتى من البيئة.

0: قلنا انها اندمجت مع
1: اي
0: نعم
1: فعلا، ويبنى نماذج على ذلك.
0: نعم
1: ووعدت المستمعين الكرام ان نقرا عليهم نماذج كثيره.
0: الان يعني كلنا الحقيقه ننتظر انك تفي بهذا الوعد.
1: في البدايه لو سمعنا المخرج اغنيه شعبيه استعان مطربها بكلمات كانت متداوله عند الجماعه المرادة، خلينا نسمع عبد الله احمد شو يقول.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نتابع معكم ما تبقى من هذا البرنامج.

0: مطربنا عبد الله أحمد هني استعان بكلمات متداولة يعني سمعناها في المرادات في المسايد يصلون هذا الثلاثة في المسايد يصلون واثنين يسلون واحد عديل الروح واثنين يسلون مشيكم بالعنادي هذا الثلاثة مشيكم بالعنادي حركت وفادي داروا على المشي حركت وفادي طبعا هذه كلها قزل أخذي عين مثلا على السطح توشي عذبتني اللي على السطح توشي واربع تراتشي أبو ثمان شغاب واربع تراتشي وعلى السطح طليت عذبتني اللي على السطح طليت وعقبه تغليت رويتني روحك وعقبه تغليت.
1: الله أنا ما زلت مصرة على أنه يعني هذا غزل يمكن كاتب رجل يتغزل بامرأة وجاء على لسان يعني سيدات من خلال المرادة. ما أعتقد أن امرأة يعني تتغزل بامرأة إلى هذه
0: لا لا هو أكيد يعني يعني لو عرفنا أن الفتيات اللي كنا يرقصنا المرادة كانت بنات صغار فتيات صغيرات السن طربات فرحات وأيضا تحدثنا أن قد تكون هناك فرصة للأمهات أن ينقون عرايس حق عيالهم من خلال هذه الموضوع ذي وبعدين الغزل ما كان بس كله للرجال يعني خذي هذه مثلا يوهرة في صحن الصين شبهت أم زيد يوهرة في صحن الصين وتشريج كل السلاطين يا اليوهرة تشريج كل السلاطين شوفي مثلا هذه يعني يا الأخضر بالسوادي يعايرونك يا الأخضر بالسوادي وقرن الزبادي يبقيشت المخبأ وقرن الزبادي
1: الله
0: هنا في بعض المصطلحات لازم نشرحها الأخضر اللي هو
1: السمرة
0: أسمر وهذا أيضا مصطلح عربي يقول عبد الله بن عباس يقول أن الأخضر من يساجلني يساجل ماجدا من بيت العرب برسول الله وابن عمه وبعباس بن عبد المطلب يعني يقول أن الأخضر معناها أنه يميل إلى السمرة فكلمة أخضر ذي مستخدمة عند العرب بمعنى أسمر احنا نقول يا الأزرق أو أخضر بس ما نقول يا الأسمر
1: نعم
0: في الأغاني فيه الأسمر يا الأسمر يا زين الآخر بس أكثر شيء نقول والله الولد أخضر
1: نعم وقرأت أنا أستاذ محمد أن ما يقصد بالأخضر هو الأسمر اللي سمرته تميل إلى الحمرة يعني مو الأسمر اللي يميل إلى السواد المخلوط بالحمرة يعني يسمى الأخضر هذا يعني معلومة قرأتها
0: على كل حال عندنا الأخضر كلمة عربية يعايرونك زين هي ايش قالت الفتاة قالت بقيشت المخبأ وقرن الزبادي يعني
1: الزباد نوع من العطر اللي تطيب يطيبون
0: بس شوفي قرن الزبادي ليش قرن اول يحطونه في قرن غزال صغير كذي ويستخدمونه يستخدمون القرن هذه لعمل الفرق في الشعر
1: نعم نعم عشان منها

0: رائحة الشعر من يعطي فارق سيده.
1: الله
0: نعم
1: يرحم الله. انتوا عارفين الشغله
0: نعم
1: يعني، انا قاعد اشرح حق واحد عارف الشغله دي.
0: نشرح اللي ما يعرف. نعم
1: على كل حال يعني قاعده تقول لان الزبر لونه اسمر،
0: صحيح.
1: يعني هني يذكرني بقول عنتر اللي يقول ان كنت اسودا فالمسك لوني،
0: نعم.
1: فك يعني كانه يقول المسك بعد اسود، ولولا سواد الليل ما طلع الفجر، مثل ما قالوا.
0: نعم.
1: بعدين يعني شوفي احنا
0: يبقى المخبة،
1: عرفنا المخبة الجيب والجيب.

0: يقولون مثلا كلكم يا الحييات بنات فلان، كلكم يا الحييات ما فيكم رديات، عثر بخت من قال ما فيكم رديات. زين، وكما النيل سودان والعين يا حصة، كما النيل سودان على الربع زيدان، يا بنت من ياخذ على الربع زيدان. في أيضا أنا أذكر تقول مرأة أذكرها من الذاكرة، حاول أتذكر البيت من الشعر، اللي تقول يما أبي ثوب صابغ روحه، صابغ روحه يما أبي ثوب صابغ روحه، ودق بروحه ولن شافني الغواص دق بروحه. يعني الغواص
1: ربنا ما حد يقاومه من شدة جماله
0: طبعا
1: يعني.
0: الغواص هني يمثل في الضمير الشعبي قمة البطولة وقمة كاسب المال،
1: يعني فتى أحلام البنات،
0: فتى أحلام البنات الغواص.
1: نعم.
0: الغيص.
1: نعم.
0: فهي تقول لن شافني دق بروحه، يعني تعرفين طبعا دق بروحه معناها أنه أغمي عليه من فوق لتحت وأغمي عليه. وهني كلمة صابغ روحه نوع من أنواع الأقمشة اللي كانوا يلبسونها قبل. في نوع ثاني أيضا كان صابغ روحه والقيلان.
1: صابغ روحه عندك معلومة شنو يعني اللون ذي اللي يقصدونه؟
0: والله لا ما أدري، بس أيضا دح الماية، يعني نوع من القماش يسمونه دح الماية وصابغ روحه وايد أسماء.
1: صحيح.
0: يعني يذكرون، أنا مرة قريت في المتحف كتيب في الأسماء ذي كلها، بس هذه وثقها، يعني يما أبي لثوب دح الماية لين شافين الغواص توه راية.
1: هالغواص ببدله يعني يدق بروحه وتوه راية، مدري توه راية.
0: على كل حال
1: نعم،
0: هما يبتدون الرقصة والأغنية يعني بالنبي خير الأبرار صلاة والسلام.
1: نعم.
0: على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تتوالى الأغراض المدح، وتكون في الذاكرة بعض من الأبيات المراداة عندما كانت بدوية الأصل. يعني تشوفها مثلا، الطاسة محلى لبوس الطاسة، لباسة على حمد لباسة. شنو الطاسة؟ الخوذة. الخوذة لا تلبس في مناسبات عيد مثلا، الخوذة تلبس
1: للحرب،
0: للحرب عشان تداري ضرب.
1: نعم.
0: ف القيلان محلى لبوس القيلان، بوسلمان على حمد بوسلمان. واحتفائهم بالبراحة احتفاء كبير جدا، لأن مجتمع البدوي ما كان في براحة، في خيمة.
1: نعم.
0: المجتمع هني كان في عندنا البراحة، وكلنا نعرف إيش ماذا تمثل البراحة.
1: نعم.
0: لنا ولضميرنا الجمعي الشعبي، البراحة هي مكان للعب الأطفال في النهار، ومكان للسمر في الليل. العرضة في البراحة، الأعراس في البراحة.
1: نعم.
0: التجمعات. نعم. في البراحة.
1: بعض البرايح قلنا أنها أيضا تسمى بأسماء.
0: نعم.
1: يعني الفرجان وأصحاب.
0: إيه.
1: وأشهر بيت في الفريج.
0: نعم.
1: براحة بن فلان.
0: إيه. نعم. تصوري يعني مشرق ورايح، يا ذا القمر يلي مشرق ورايح، مرقده في البرايح، سلم على اللي مرقده في البرايح، خنين الروايح، سلم على فلان خنين الروايح.
1: هذه كناية عن شنو مرقدة في البرايح أبو عبد الله؟
0: والله في الزمن القديم البراحة في بعض، يعني اللي ما كان عنده عائلة ما كان عنده مانع يرقد في البراحة. البراحة كان تخبرين الحر.
1: نعم.
0: وأنا أذكر أن في شمال منطقة محرق في شيء اسمه الطعوس.
1: نعم.
0: كانت هضبات مرتفعة.
1: نعم.
0: وأيضا في منطقة، ما دام احنا جينا الحديث عن الخليج والخليج كلك واحد، يعني في منطقة في الدمام تسمى الطعوس والعدايم.
1: نعم.
0: العدامة الآن.
1: نعم.
0: حديقة كبيرة طبعا عقب ما العمران زحف على.
1: نعم.
0: دولنا
1: حتى
0: وعلى
1: في الكويت كان في منطقة شديدة.
0: طيب. كانوا الشباب بالذات. نعم. يطلعون لطلب البراد.
1: نعم.
0: واللي تاخذ النور يرقد يقوم. نعم. يقوم الصبح حق صلاة الصبح ويرجعوا عادي جدا انه يرقد برا. واذكر في يعني الشقيق المملكة العربية السعودية الاهل كلهم، يعني حتى الفتيات وحتى العائلة كلها تطلع يقعدون في البر ويتعشون ويستانسون ويباتون ويرقدون، والصبح.
1: نعم.
0: يردون بيوتهم الصبح، وكان.
1: نعم.
0: الامان.
1: نعم.

0: طبعا سمعنا الجزء بسيط من
1: نعم
0: هالفاصل من فن المرادة، ولكن قبل لا نختم الوقت دائما يداركنا، بسألك يعني أستاذ محمد، هل فقط أغراض المرادة أو هالنوع من الشعر للمديح فقط، يعني ما كان لها أغراض أخرى
1: لا
0: مثلا
1: لا، هو كانت الرقصة
0: حماسية يعني
1: كل
0: بس؟
1: ما في ذاكرتهم يجيبونه، حتى الرثاء. واحنا جبنا بيتين في الحلقة السابقة، الآن نجيب بيتين في الرثاء. مثلا يقول: لا تضيق عليها يا قبر فلانة، لا تضيق عليها وتمقط إيديها، وسع لها يا رب تمقط إيديها. لا شك أن تذكروا صديقة من صديقتهم أخذها البين، فهم فرحانين يبوها. وبعدين في شنو، في هجاء، يعني مثلا شيخة شوينة عثر بخت من قال شيخة شوينة، وسويرج في عينه يعله العمى، وسويرج في عينه.
0: نعم، هو مديح ورثاء يعني
1: يعني
0: يمدحونها، وقصدي وهجاء
1: لا
0: يمدحونها ويهجون من يعني
1: هو واحد قال ان شيخة شوينة او فلان شوينة، فهات تسأل شيخة شوينة عثر بخت من قال شيخة شوينة، وما يستحق الا العمى في عينه. ونحن أعتقد أن الوقت أدركنا إشارة المخرج، وكنا نتمنى أيضا أن يجيب أمثلة أخرى كثيرة جدا، ولكن نتمنى لقاءكم في حلقة قادمة وموضوع آخر.
0: طبعا كل عام وانتم بخير، يعني رمضان على الأبواب، الله يعيد عليكم بالخير والبركة إن شاء الله، ويعني تتمون صيامه على خير وبركة ويتقبل الله منكم إن شاء الله. نلقاكم في أيام رمضان على خير، ومع السلامة.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: تعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول في المنطقة اللي حصلت على التعليم الرسمي، حيث استمر التعليم الرسمي في المملكة إلى عام 1919 لما تم إنشاء أول مدرسة رسمية في مملكة البحرين. ومن ذاك الوقت وحتى اليوم تحتل مملكة البحرين المرتبة الأولى في المنطقة في توفير التعليم للجميع بدون تمييز، وتتمتع البحرين بتفوق دولي في مجال التعليم، وهذا الشيء يجعلها في طليعة دول المنطقة. فأشادت تقارير دولية بمملكة البحرين لمستواها العالي في التعليم ومحو الأمية بنسبة 95%، بالإضافة إلى مستواها العالي في مؤشر التنمية البشرية بحسب التقارير الدولية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية للفنان رابح صقر. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: الحقيقة بدقيقة. يسعى مجلس التعاون الخليجي لدفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجال الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية
2: في سبيله لتحقيق أهدافه لتطوير هذه القطاعات. أقيمت المراكز والهيئات للبحوث العلمية وإقامة المشاريع المشتركة.
1: تبنى المجلس سياسات ترمي للارتقاء بالتعاون العلمي والتقني، فأقر زيادة التمويل المخصص للبحوث،
2: كما ساهم في توطين القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية،
1: وسعى لتحقيق التكامل بين مؤسسات البحث العلمي في دول المجلس.
2: وجه المجلس عنايته لاستخدام التقنية النووية في الأغراض السلمية للاستفادة منها في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
1: أبرم المجلس اتفاقيات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مشاريع دعم البنى التحتية القانونية وشروط السلامة وتطوير مركز إقليمي للبحوث وتطوير القوى البشرية.
2: هكذا ينظر مجلس التعاون الخليجي إلى المستقبل بأمل وتفاؤل،
1: مسخراً الدعم الكامل للبحث العلمي والتقني للنهوض بدوله الست.
2: إنها الحقيقة بدقيقة،
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: تعتبر المرأة البحرينية من العوامل الرئيسية في عملية التنمية في مملكة البحرين، وتمتد مساهمتها إلى جميع جوانب الحياة العامة، بما في ذلك السياسة والتنمية الاجتماعية والأعمال التجارية وما إلى ذلك. واصلت البحرين جهودها اليوم لجعل دور المرأة أكثر شمولاً وتعزيز التوازن بين الجنسين.

حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3.

0: نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يصدر أمرا ملكيا بدعوة مجلسي الشورى والنواب للإنعقاد يوم الأحد المقبل لافتتاح دور الإنعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس. وزيرة السياحة تؤكد أن انضمام مملكة البحرين إلى المجلس العالمي للسفر والسياحة يعزز حضورها على خارطة السياحة الدولية. للعام التاسع على التوالي مملكة البحرين تحافظ على الفئة الأولى عالميا في مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي. ووفقا لتقرير سيريوم طيران الخليج تتصدر شركات الطيران الأكثر التزاما بالمواعيد في الشرق الأوسط وإفريقيا للشهر الثاني على التوالي.

إلى تفاصيل النشرة، فأهلا بكم. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء. جاء فيه المادة الأولى تضاف مادة 19 جديدة مكررا إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، نصها الآتي: تحسب الاشتراكات المستحقة عن كافة فروع التأمين بالنسبة للخاضعين لأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني وفقا للحد الأدنى للأجر الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء كأساس لاحتساب الاشتراكات، بما يحقق التناسب بين مجموع الاشتراكات المسددة والمزايا والمنافع المستحقة. المادة الثانية تسري أحكام المادة 19 مكررا المضافة بموجب المادة الأولى من هذا القانون على كل مؤمن عليه تحققت بشأنه شروط تسجيل لأول مرة طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بعد نفاذ أحكام هذا القانون. المادة الثالثة فيما عدا المنتفعين بأحكام القانون رقم 31 لسنة 2005 بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون، يكون للعاملين البحرينيين الذين يعملون خارج مملكة البحرين أو داخلها لدى صاحب عمل غير مخاطب بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 أن يطلبوا أحد الخيارين الآتيين: 1- الانتفاع بأحكام القانون رقم 31 لسنة 2005 بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم طبقا للحد الأدنى المحدد كأساس لاحتساب الاشتراكات وفقا لأحكام المادة 19 مكرر المضافة بموجب المادة الأولى من هذا القانون. 2- الاشتراك في نظام تأميني خاص يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 31 لسنة 2026 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد، ونصت المادة الأولى من الأمر الملكي على أن يدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الأحد 11 من شهر أكتوبر 2026 ميلادية لافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس. أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات الحرص على مواصلة تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوسيع أفاق العمل المشترك بما يدعم الأولويات التنموية لمملكة البحرين، وأشار معاليه

0: إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات وبالتنسيق مع هيئة البحرين للثقافة والأثار تواصل تعزيز التكامل بين قطاعي النقل والثقافة من خلال تطوير حلول تنقل مستدامة تسهل الوصول إلى المواقع الثقافية والتراثية والفعاليات، وتسهم في تحسين تجربة المواطنين والمقيمين والزوار عبر دراسة ربط الوجهات الثقافية بشبكة النقل العام وتطوير مسارات ثقافية مستدامة وتنسيق حلول التنقل خلال المواسم والفعاليات الثقافية. وأوضح معاليها أن العمل المشترك بين قطاعي النقل والثقافة يفتح آفاقا أوسع لتطوير مبادرات نوعية تستثمر الإمكانات المتاحة لدى الجانبين. وفي هذا الصدد أكد الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار أن التنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات لتعزيز التكامل بين قطاعي النقل والثقافة يمثل خطوة داعمة لجهود التخطيط الثقافي وتخطيط النقل بما يسهم في رفع مستوى الوصول إلى المواقع والفعاليات الثقافية وإبراز ما تزخر به مملكة البحرين من مقومات ثقافية وتراثية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة التنسيق بين الجانبين لبحث مشروعات ومبادرات مشتركة تجمع بين إدارة الوجهات الثقافية وتطوير حلول التنقل بما يتيح تجربة أكثر تكاملا للزوار ويعزز الاستفادة من المواقع الثقافية والتراثية مع الحفاظ على طابعها التاريخي والعمراني. أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض أن انضمام مملكة البحرين إلى المجلس العالمي للسفر والسياحة يمثل خطوة تعزز حضورها ضمن المنظومة العالمية لصناعة السفر والسياحة. جاء ذلك على هامش مشاركة سعادتها في أعمال القمة العالمية 26 للمجلس التي تستضيفها مدينة فاليتا في مالطا. وأضافت وزيرة السياحة أن الانضمام إلى المجلس يأتي في إطار حرص مملكة البحرين على توسيع شراكاتها الدولية في القطاع السياحي وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع القطاع الخاص العالمي، موضحة أن التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة السفر والسياحة عالميا تجعل من الحضور الفاعل في المنصات الدولية المتخصصة عنصرا مهما في مواكبة التحولات المستقبلية للقطاع والاستفادة من البيانات والمؤشرات في تطوير البرامج والمبادرات، إلى جانب الاطلاع على أحدث الممارسات في مجالات السفر والسياحة وأبرز استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بما يواكب تطلعات مملكة البحرين نحو قطاع سياحي أكثر استدامة. وحول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة. أهلا بك سعادة الوزيرة. كيف يسهم سعادة الوزيرة انضمام مملكة البحرين إلى المجلس العالمي للسفر والسياحة في تعزيز تنافسية المملكة واستقطاب المزيد من الاستثمارات السياحية؟
1: مساكم الله بالخير ومشكورين على الاستضافة. طبعا انضمام مملكة البحرين وهيئة البحرين للسياحة والمعارض تحديدا إلى المجلس العالمي للسفر والسياحة يمثل خطوة جدا مهمة لتعزيز حضور البحرين على خارطة السياحة العالمية، ويفتح أمامنا آفاق أوسع لبناء الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع السفر والسياحة. طبعا الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعتبر من أهم المحركات لتطوير القطاع السياحي، ومن خلال هذا الانضمام نطمح إلى اكتشاف وتحديد فرص تعاون جديدة تستقطب الاستثمارات وتساهم في تطوير مشاريع وتجارب سياحية تضيف قيمة حقيقية للزائر. طبعا مشاركة أو انضمام مملكة البحرين إلى هذا المجلس يشكل لنا نقلة نوعية من ناحية الاستفادة من شبكة واسعة جدا من الشركات والخبرات العالمية اللي ممكن نحن نستفيد منها، وهذا الشيء يدعم ندعم جهودنا في تنويع المنتج السياحي وتعزيز تنافسية المملكة كوجهة سياحية جاذبة للاستثمار. طبعا هذا التوجه يتماشى مع أهداف الاستراتيجية السياحية من خلال تعزيز الشراكات، استقطاب الاستثمارات، تنويع التجارب

0: السياحية وأيضا زيادة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني. في النهاية هدفنا في هذه الشراكة الاستراتيجية إن إحنا نترجم هذه الشراكات على أرض الواقع من خلال مشاريع وفرص جديدة تدعم المؤسسات المحلية ورواد الأعمال، وتخلق فرص عمل نوعية للمواطنين، وتعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية متجددة ومستدامة.
1: سعادة الوزيرة، كيف تعتز مملكة البحرين الاستفادة من عضويتها في المجلس العالمي للسفر والسياحة لتطوير القطاع السياحي، وما هي أبرز الفرص التي يمكن أن تتيحها هذه العضوية خلال المرحلة المقبلة؟
0: طبعا من خلال مشاركة البحرين أو عضوية مملكة البحرين في المجلس، نتطلع إلى الاستفادة من الدراسات والرؤى المتخصصة اللي وفرها المجلس حول اتجاهات السياحة العالمية، وهذا الشيء تحديدا يساعدنا على مواكبة المتغيرات في القطاع، وأيضا يحدد لنا الفرص الواعدة ويعزز تنافسية المملكة على المستوى الدولي. طبعا احنا نشوف ان هذه العضوية فرصة لتعريف مجتمع الأعمال السياحي العالمي بالمقومات التنافسية اللي تتمتع بها البحرين، وتسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في استقطاب المزيد من الشراكات والاستثمارات الدولية. طبعا طموحنا ان هذه العضوية ما تقتصر فقط على تعزيز الحضور الدولي لمملكة البحرين، ولكن ايضا نتطلع ان من خلال هذه العضوية ان تترجم التعاون الفعلي والمبادرات النوعية اللي راح تسهم في تحقيق أهدافنا السياحية، وأيضا تدعم النمو المستدام للقطاع السياحي وتعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
1: نعم، سعادة السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، شكرا جزيلا لك. تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك فريدريك العاشر ملك مملكة الدنمارك في قصر كريستيانسبورغ بالعاصمة كوبنهاغن أوراق اعتماد الدكتور محمد علي بهزاد سفيرا فوق العادة مفوض غير مقيم لمملكة البحرين لدى مملكة الدنمارك الصديقة. وخلال مراسم تسليم أوراق الاعتماد، نقل الدكتور محمد علي بهزاد تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى صاحب الجلالة الملك فريدريك العاشر وتمنياتهما لجلالته بمفر الصحة والسعادة ولحكومة وشعب مملكة الدنمارك الصديقة مزيدا من الرقي والتقدم والازدهار. من جانبه، كلف صاحب الجلالة الملك فريدريك العاشر الدكتور محمد علي بهزاد بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار، متمنيا للسفير دوام التوفيق والنجاح في مهمته الدبلوماسية. وتم خلال اللقاء بحث مسار علاقات الصداقة والتعاون الثنائي القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، ولا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والتأكيد على أهمية الارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يلبي الطموحات المشتركة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. حافظت مملكة البحرين على تصنيفها ضمن الفئة الأولى للعام التاسع على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوية المعني بتقييم جهود الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يرصد ويقيم جهود 188 دولة، بما يعكس التقدم الذي حققته المملكة في تطوير منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
2: 9 أعوام من المحافظة على التصنيف الدولي المتقدم، مسيرة وطنية جعلت من مكافحة الاتجار بالأشخاص نهجا مؤسسيا مستداما لا يقتصر على مواجهة الجريمة فحسب، بل يمتد إلى الوقاية منها وحماية ضحاياها وصون الحقوق الإنسانية. هكذا تواصل مملكة البحرين ترسيخ مكانتها ضمن الفئة الأولى في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، مستندة إلى رؤية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية وتعزيز

0: مبادئ العدالة وحماية الحقوق. خلف هذا التصنيف منظومة وطنية متكاملة تتضافر فيها جهود المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية بقيادة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عبر تشريعات متطورة وآليات للرصد والوقاية والحماية والإنصاف. ومن أبرز المبادرات مركز حماية العمالة الوافدة الذي يوفر الخدمات الإرشادية والقانونية والإيواء ونظام الإحالة الوطنية لتحديد الضحايا وتنسيق حمايتهم، إلى جانب أنظمة حماية الأجور والرصد الاستباقي لحالات الاستغلال والجهود الأمنية في ضبط الجرائم وملاحقة مرتكبيها. التجربة البحرينية لم تتوقف عند تطوير أدوات الحماية المحلية، بل امتدت إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات عبر المركز الإقليمي للتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز التعاون مع المنظومات الدولية وسفارات الدول المصدرة للعمالة ومؤسسات المجتمع المدني. وفي الميدان تواصل وزارة الداخلية جهودها في إنفاذ القانون والتوعية المجتمعية من خلال الحملات التفتيشية والبرامج الوقائية وقنوات الإبلاغ متعددة اللغات، بما يعزز سرعة الاستجابة والتكامل بين الجهات المعنية. وبين التشريع والوقاية والحماية وإنفاذ القانون تتشكل ملامح تجربة بحرينية تقوم على استمرارية التطوير والعمل المشترك، وتقدم نموذجا مؤسسيا متميزا في مواجهة جريمة عابرة للحدود. فالمحافظة على الفئة الأولى لتسع سنوات متتالية مسؤولية لمواصلة البناء على المنجزات وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية وترسيخ مكانة مملكة البحرين ضمن الدول المتقدمة في مكافحة الاتجار بالأشخاص وصون الكرامة الإنسانية وحماية الحقوق.
1: وبهذه المناسبة معنا عبر الهاتف السيد نبراس محمد طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. أهلا بك سيد نبراس. وبداية، لا شك يعني إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان. كيف تنظرون إلى استمرار تصنيف المملكة ضمن الفئة الأولى في مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام التاسع على التوالي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية، نيابة عن أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في مملكة البحرين، أحب أني أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة هذا الإنجاز اللي يعكس الدعم والاهتمام الكبير اللي تحظى به جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص في مملكة البحرين. استمرار المملكة ضمن الفئة الأولى للعام التاسع على التوالي يمثل تأكيد دولي على نجاح جهود البحرين في مكافحة هذه الجريمة، وأيضا يؤكد على حرص مختلف الجهات المعنية على مواصلة العمل ومراجعة وتطوير التشريعات والإجراءات وتعزيز التعاون فيما بينهم. أشوف أن هذا الإنجاز يحملنا مسؤولية لمواصلة العمل والبناء على ما تحقق، وأيضا على تعزيز جهود الوقاية من الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا وإنصافهم لحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، ويعزز مكانة مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي.
1: نعم سيد نبراس، يعني ما هي أبرز الإنجازات التي أسهمت في تحقيق هذه المكانة الدولية، وما هي خططكم المستقبلية للحفاظ عليها؟
2: تحققت هذه المكانة بفضل جهود وطنية متكاملة تشارك فيه الجهات الحكومية ذات الصلة، وبالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وتشمل هذه الجهود تطوير التشريعات وتعزيز إجراءات الوقاية من الاتجار بالأشخاص، وأيضا على التعرف على الضحايا وتوفير الحماية اللازمة لهم، وهذا إلى جانب مواصلة إنفاذ القانون ومحاسبة المتورطين، بالإضافة إلى التدريب المستمر وبناء قدرات العاملين في مختلف الجهات اللي قد يكون لها دور في رصد حالات الاتجار بالأشخاص والتعرف على الضحايا. أما في المرحلة المقبلة فهدفنا هو الحفاظ على هذه المكانة ومواصلة تطوير

0: الجهود الوطنية بما يواكب التحديات المرتبطة بهذه الجريمة اللي تتجاوز حدود الدول. ونعمل حاليا في الوقت نفسه على الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة منها في تطوير بيئة العمل وحفظ الحقوق وإنصاف أصحابها. وأرى أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لأعوام 2027 إلى 2029 تمثل خطوة مهمة للمرحلة المقبلة، فتوفر إطار لمواصلة تطوير جهود المكافحة وتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية وضمان استدامة العمل والبناء على ما تحقق من إنجازات.
1: نعم، السيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، شكرا جزيلا لك. اختتم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى مشاركته في أعمال الجمعية العامة 53 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة التي عقدت بجمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك بالحضور والمشاركة في 40 جلسة واجتماع وورشة. وجسدت مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في أعمال الجمعية العامة حرص مملكة البحرين على تأكيد دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الحضور الدولي للمملكة وإبراز المنجزات الحضارية المتحققة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ودور وأسهامات السلطة التشريعية في المحافل البرلمانية الدولية. وتقدمت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بمقترح البند الطارئ للجمعية العامة 53 بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان ضمان حرية الملاحة والأمن البحري وتدفق التجارة الدولية عبر الممرات والمضائق البحرية وفقا للقانون الدولي، دعوة إلى تحرك برلماني عاجل. وقد حاز المقترح على 877 صوتا مؤيدا من الوفود البرلمانية المشاركة، كما وعقد وفد الشعبة البرلمانية 9 لقاءات ثنائية وتنسيقيات مع مجموعة من الوفود البرلمانية المشاركة. أكدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مواصلة تنفيذ مسح القوى العاملة للعام 2026 الذي يستهدف عينة عشوائية تضم أكثر من 4000 أسرة من مختلف محافظات مملكة البحرين خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر المقبل. وتؤكد الهيئة التزامها بخصوصية المعلومات واستخدامها للأغراض الإحصائية فقط، داعية الأسر المختارة إلى التعاون واستكمال المقابلات المطلوبة.
2: في إطار تطوير الخطط والبرامج الحكومية والاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، جاء مسح القوى العاملة لعام 2026 الذي يهدف إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة حول خصائص القوى العاملة والنشاط الاقتصادي والمتغيرات في سوق العمل، بما يدعم وضع الخطط والسياسات استناداً إلى بيانات موثوقة. تم تنفيذ مسح دخل القوى العاملة لعام 2026 على أسس ومعايير البحث العلمي، إذ يستهدف عينة عشوائية تضم أكثر من 4000 أسرة من مختلف محافظات مملكة البحرين وفق المعايير والمنهجيات المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية. يأتي هذا المسح ضمن جهود مملكة البحرين لتعزيز منظومتها الإحصائية وتوفير بيانات دقيقة تسهم في دعم التخطيط وصياغة السياسات التنموية بما يواكب متطلبات سوق العمل ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
1: للشهر الثاني على التوالي تواصل طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين تألقها وتصدرها لشركة الطيران الأكثر التزاما بالمواعيد في الشرق الأوسط وإفريقيا وفقا لتقرير سيريوم لشهر سبتمبر الماضي. ويأتي هذا التقدم امتدادا للأداء المتميز الذي حققته الناقلة الوطنية مدعومة بكفاءة عملياتها التشغيلية ودقة التخطيط والتنفيذ وريادتها في الأداء.

0: التشغيلي.
1: في إنجاز جديد يعكس تميز الناقلة الوطنية وريادتها في الأداء التشغيلي، تواصل طيران الخليج تعزيز حضورها على خارطة الطيران الإقليمية، محققة المركز الأول بين شركات الطيران الأكثر التزاماً بمواعيد الوصول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للشهر الثاني على التوالي، وفقاً لتقرير شهر سبتمبر من عام 2026. طيران الخليج سجلت نسبة التزام بمواعيد الوصول بلغت نحو 92.90% خلال شهر

0: أغسطس المنصرم في مؤشر واضح يعكس التحسن المتواصل في كفاءة العمليات والحرص على توفير تجربة سفر تتسم بالانسيابية والالتزام بالمواعيد. ولم يقتصر هذا التميز على الالتزام بمواعيد الوصول، بل شمل مختلف جوانب الأداء التشغيلية بما في ذلك انتظام مواعيد المغادرة وكفاءة تنظيم الرحلات ضمن الزمن المجدول والمحافظة على استمرار العمليات بمستويات عالية من الاعتمادية، الأمر الذي يعكس تكامل منظومة العمل والجهود المبذولة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية. كما حافظت طيران الخليج على مستوى مرتفع من موثوقية عملياتها، ما يعكس القدرة على المحافظة على استمرارية الرحلات وفق أعلى معايير الأداء. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد قدرة الناقلة الوطنية على ترسيخ معايير عالية من الدقة والموثوقية ومواصلة مسيرتها نحو التميز في مختلف جوانب عملياتها التشغيلية، بما يؤكد قدرتها على تعزيز موثوقية الرحلات من مستويات عالية من الاعتمادية والانتظام والارتقاء بتجربة المسافرين. ويجسد تصدر طيران الخليج لهذه القائمة للشهر الثاني على التوالي التزامها المتواصل بالتميز التشغيلي وترسيخ حضور المملكة في قطاع الطيران الإقليمي والدولي لتضع جودة الخدمة ورضا المسافرين في صميم أولوياتها.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

صور شعبية صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.

مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في أول لقاء مع هذا البرنامج الذي نستعرض فيه نماذج من تراث هذه الأرض الخيرة، ونقضي دقائق مع شعرائها ورواتها وصور شعبية وفنية مختارة من هذا التراث، فأرجو أن تنال أعجابكم. الشاعر يوسف بن فلاح كما اشتهر، ولكن اسمه الكامل يوسف بن حسن بن محمد بن فلاح، أديب وشاعر كان له دور بارز ودور مرموق، أورد ذكره مؤلف التحف النبهانية في تاريخ البحرين، عند كلامه عن الشيخ خليفة بن سلمان بن عيسى الخليفة فقال عنه: أما حاجبه فهو يوسف بن حسن بن فلاح ذو الآداب الحميدة. وهذه إطراء سجله له التاريخ، وسيظل وهو وسام فخر لهذا الشاعر الذي لم تقدر له الأيام أن يعمر، فقد توفي وهو في حوالي 40 من عمره أو طاف 40 شوي. نظم الشعر النبطي وكان مشهور بتأريخ الأحداث، فأي حدث يصير في البحرين كان ينظم له تأريخ بالطريقة الأبجدية، وكذلك أي بناء مشهور أو معروف لحاكم أو لشخصية معروفة يطلب منه أن يؤرخ ذلك البناء، فيكتب له بيت أو بيتين تضمين لذلك المحل أو لذلك الحدث. علاوة على ذلك كان يوسف بن فلاح مشهور بجودة الخط. اطلعت على مخطوط مجموع أشعار بخط الشاعر، والحقيقة أن خطه جميل، كما أنه له مخطوط يضم فيه مجموعة من أشعاره في الفترة من عام 26 هجري إلى عام 28، مجموعة صغيرة من القصائد ولكن تشهد بجمال خطه وتسجل له بعض ما فقد من أشعاره. أجاد في فنون الشعر ونظم بالفصحى كما يقال، ولكن لم أعثر على دليل، ونظم بالنبط ونظم الموال وأرخ للحوادث كما ذكرنا. توفي عام 1342 هجري في السنة اللي يسمونها سنة الرحمة. أما القصيدة اللي نعرض لها هذه الليلة فهي قصيدة نظمها عام 1327 هجري، يتشوق إلى بعض أصحابه الذين سافروا إلى الغوص، ويستهلها بالغزل كعادة الشعراء في الماضين سواء بالفصحى أو بالنبطي. فيقول يوسف بن حسن بن فلاح: بين الزمان بين الزمان ومي جسمي غدا ميت، متعللا ما بين وقته والفراق، كن لا أهلي لا رفاقه ولا بيت، متدروش لابس جلابيب مشتاق. كن لا أهلي لا رفاقه ولا بيت، متدروش لابس جلابيب مشتاق، شفجن لعل أظفر بما به تمنيت، واطفي حرارة خاطر بالفكر ضاق، مع ناظر مبلذ نومه تهنيت، ونلذلي مبطيف يسخون.

0: الأرفاق. مع ناظرا مبلذ نومه تهليت تهنيت ملذ مبطيف يسخون الأرفاق يا لايمي في ترك مهواه وليت ويحك تلوم مولعا للهوى ضاق هم الضواري بودهم لو تمعنيت هم الضواري بودهم لو تمعنيت ما لمتني وانا لما قلت مصداق ما بالوجيه الغر عنهم تسليت حشا ولا بخدودهن او بالعناق ما بالوجيه الغر عنهم تسليت حاشا ولا بخدودهن او بالعناق كم يعترض لي بالحسن يرتعي هيت ظبي المدن واغضي حذر شلف الاماق ادري بان وصالهم يحيي الميت ونصولهن تدمي بحشا كل مشفاق كم يعترض لي بالحسن يرتعي هيت ظبي المدن واغضي حذر شلف الاماق ادري بان وصالهن يحيي الميت ونصولهن تدمي بحشا كل مشفاق وانا على سلطان نفسي توليت ما طيعها في بعض ما بشفها لاق وانا على سلطان نفسي توليت ما طيعها في بعض ما بشفها لاق غير الغزل وتصفد القاف والبيت مالي بقربة شادن بالحسن فاق بالعجز انا عن مسلك الغي قريت بالعجز انا عن مسلك الغي قريت الرشد أولالي وبهطوع خلاق لو بالمحارم والجهل فايدة ريت أهل المقارع في مقاصير وأطباق لو بالمحارم والجهل فايدة ريت أهل المقارع في مقاصير وأطباق يكفي بذا الدنيا إلى طمعت يا شيت بأخوان في التقوى عزيزين الأخلاق للسر صناديق إن أبديت وأخفيت ما لها إلا ردت الخبر وجه مغلاق هذا طبع للي جفوني وظليت من بعدهم لو ناب الأصحاح معتاق 90 أيام النوى حين عديت زادت على 90 من عظم الفراق فلولا الوصل معلوم بالقول أمليت ما كان عندي من سجلات وأوراق والختم صلوا عد ما طاف بالبيت ذا عيلة يطلب من إحسان رزاق على النبي والآل ما قلت وبديت بطفي حرارة خاطرا بالفكر ضاق
1: نايم بالخميس العنبر يقول ريمن فطلس الشيه الحاش الفخر منكم مثله سلا صار أبدا في النساء منكم والله ما حد جفاكم والفخر منكم بيض الرعابيب عقلي من جداهم وفر ويا من بقلبي نوي شرخ المودة وفر خلخال يا بيض نسا من جداكم وفر والله ما حد جفاكم والفخر منكم
2: الروح صوب لوده لم تزل ناجله الروح صوب لوده لم تزل ناجله واشوف خيل الحبيب عنها ناجله من يوم شفت الضعون تشهلت ناجله القلب من زود حره لو حديد دار الصعب اللي توده ذاك الغيرك دار واللي يبيلك يجي لو دون دارك دار أبتي غبن وكامي علتي ناجلة
3: يا أهيف فصلوا ثوبك على قدراي وبهواك تاه العقل ما ظل بي قدراي إن قلت أنا أصبر فلا لي على الصبر قدراي يا نور عيني على العاشق سهم لحظة وأفديه بالروح ساعة والوصل لحظة ودي أنا بعشرتك ما فارجك لحظة لكني من عشرتك خايف على قدرك
4: حب المولع تمكن في الفواد وساد والحال مني نحل والدهر جوره ساد كم من عظيم حكم في ذا الزمان وساد دار الزمن به ودورات الزمن مره تسقيك حلو العسل وتسقيك من مره حكم ضميرك وغض الطرف لو مره ما ينفعك غير خلك لو زمانك ساد عبد الرحمن شاهين الضحك
5: سهم من الشوق صوب مهجتي صابني من حسن خلم بد في طلعته صابني يا صح عرف ترى ما صابكم صابني شخصك ترى راح في غب المهالك هوى متنحر الراش في موي غبة هوى وان كان ودك ومالك عن هوام هوى حاضر تقول الشقاء من حبهم صابني
0: في الفترة الماضية
6: أقام

0: برنامج نسائي من رضوان مسابقة شعرية كانت مفتوحة لجميع المستمعين. وفي هذا اللقاء نستضيف أحد أعضاء لجنة التحكيم، هو الأستاذ حسن كمال مدير إذاعة البحرين. نسأله في هذا اللقاء عن انطباعه عن المسابقة وعن رأيه في هموم الشعر النبطي. مساك الله بالخير أبو خالد.
1: مساك الله بالخير والنور.
0: في البداية نبغي نتكلم عن مسابقة نسائي من رضوان، شلون كان الإقبال عليها؟ وش رأيك في القصائد اللي وصلت مستواها والنتيجة اللي طلعت؟ يعني
1: حقيقة كانت الفكرة جيدة. نعم. فكرة إقامة مسابقة لتحفيز الشباب وهواة الشعر النبطي على الكتابة في هذا الفن من الشعر العربي، فكانت الفكرة الحقيقة جيدة، ولذلك تسابق الشباب في إرسال العديد من الرسائل للبرنامج، وقدمت مجموعة كبيرة من البرامج من القصائد اللي لبت نداء المسابقة، واختيرت منها بعض القصائد الجيدة بالفعل، وتم اختيار القصائد الفائزة.
0: طيب ايش رأيك في المستوى، في مستوى القصائد اللي وصلت للمسابقة؟
1: المستوى من حيث الأوزان والقوافي جيدة جدا، ولكن ما أعرف ليش السبب في أن جميع المواضيع تكاد تكون واحدة، وهي مواضيع الحب،
0: الغزل.
1: اي نعم. اي نعم.
0: طيب مستوى الإقبال بالنسبة لشباب البحرين على المسابقة، هل تعتقد أنه كان جيد؟
1: أيضا كان مستوى الشباب وأقبالهم جيد جدا، مع أن وصلت للبرنامج رسائل من جميع دول الخليج الشقيقة، ولكن أيضا عندنا هني ناس مهتمين بالشعر النبطي، مهتمين خصوصا من الشباب أيضا.
0: أعزائي المشاهدين، الأستاذ حسن كمان تأثر بالمسابقة ونظم أبيات، لا هم للمشاركة في المسابقة ولكن للتعبير أو من دافع التأثر. بيت المسابقة الأول كان هم من تجدده الليالي ولا زاح، باني على جوف الضماير أطبوقي. نسمع ايش قال الأستاذ حسن كمال.
1: هم من تجدده الليالي ولا زاح، باني على جوف الضماير أطبوقي. متى تبدده التسالي والأفراح، تجري السعادة في عروق الخفوقي. أسجع سجيع الطير وأنوح ليناح وون والنات الحزين المشوقي، على زمان الذي ريحني وراح، ويا وليف مسعف لي رفوقي. يوم الصبالي في الدجنات مصباح، نوره كما نجم السنة لاح فوقي. عصر الشباب اللي عن الروح رواح، جنحات عمري صفقت لي صفوقي. عصر انصفالي والهنا فيه وضاح، بالحب والأحباب سيرت نوقي. من الفرح أطير والبال من ساح، كني مقيد والصبا فك طوقي. لا تلومني ليه من تذكرت يا صاح، تذكار جرح مهجتي ومعلوقي. لا تلومني خلك عن اللوم سماح، لا شك تعذرني إلي شفت عوقي. عوقن يخلي الدمع في الخد سفاح، تل الحسايف من قواصي عروقي. والله لو يرجع شبابي بالنياح، لا نوح نوحات الهبيل الطفوقي. لكن شباب راح هيهات يرتاح من فارقه، وامسى عليهم حروقي. ليت الشباب يعود مرة وينزاح سيل الظلام اللي تغشاه موقي. لك يا شبابي جرني التوق وانساح فكري وعاودني هيامي وشوقي.
0: صح لسانك يا أبو خالد على الأبيات. طيب أبو خالد، إيش رأيك في دور الكلمة النبطية في الأغنية؟
1: الأغنية ممكن تكون في باللغة الفصحى وباللغة العامية البسيطة، وأيضا باللغة أو باللهجة النبطية بالشعر النبطي، وهناك الكثير من الأغاني الجيدة بالفعل، وخصوصا السامريات يعني أحسن شيء لها الكلمة النبطية. والكلمة النبطية هي قصيدة بالطبع، تكون في قوة وجزالة القصيدة، وهي بالتالي أقوى، يعني تأتي في المرتبة الثانية بعد العربية الفصحى. العربية الفصحى ثم النبطية ثم الكلمة الشعبية.
0: الشعبية. هاي تقييم في نظري تقييم جيد وتقييم صحيح، يعني أعطيت الكلمة النبطية حقها.
1: المفروض يعني هذه الحقيقة
0: بس
1: والواقع.
0: أبو خالد في

0: الحاضر التوجه نحو الكلمة النبطية للأغنية صار قليل، ايش رأيك انت في هذه وشنو السبب؟
1: هو الحقيقة ما جرت العادة ان تعمل أغنية باللهجة النبطية أو بالشعر النبطي، ولكن جرت العادة أن تغنى القصيدة النبطية. إذا كان موضوع القصيدة النبطية جيد وكلماته سلسة وصالحة للغناء، فأي قصيدة نبطية ممكن غناءها أيضا، في سواء حماسية أو غزلية أو في أي غرض من الأغراض.
0: طيب وخالد، سؤال عنك أنت، متى توجهت للشعر النبطي؟
1: الحقيقة يعني في الآونة الأخيرة، يعني ربما أحيانا أنظم الموال بشكل بسيط أو أنظم قصيدة بسيطة بالشعر النبطي، لأني بس يعني من باب تجربة الشيء، ليس لأنني شاعر نبطي. أنا لست شاعرا نبطيا أبدا، لا أعرف الشعر النبطي، ولكن مجاراة لهذه الهواية الحلوة لهذا النوع من الفن الشعري الراقي الحقيقة والأصيل في المنطقة، أحببت أن أجرب نفسي فيه فقط.
0: والله يا أبو خالد هذا تواضع منك، لكن كلماتك اللي سمعناها تنم أن عندك مقدرة في الشعر النبطي لا تقل عن أي شاعر مقتدر.
1: يتروالي يعني أي واحد عنده قدرة على تأليف القصيدة بالعربية الفصحى ممكن أيضا أن ينظم قصيدة بالنبطي، وأيضا ينظم قصيدة باللغة الدارجة العامية.
0: بالفعل العديد من الشعراء المعروفين بالكلمة الفصحى لهم محاولات، لهم مساهمات بمحاولات في الشعر النبطي، وما في داعي نعدد الأسامي لأنه بمجاله، ولكن
1: كبار شعراء الموجودين
0: كلامك يعني محل تجربة ومشهود لهم في ذي المجال،
1: لأن الحقيقة القدرة على صياغة الأبيات الشعرية بأي لغة من اللغات تتيح للشاعر أن ينظم أيضا أكثر في هذا المجال.
0: أبو خالد، ذكرت من شوي عن أنك نظمت الموال.
1: نعم،
0: نبي فترة استراحة مع موال نسمع من نظمك.
1: ليت الذي صابني قد صابكم ليلة. لاحظ أن أنا كلمتي حديثة أقول قد.
0: أحسن.
1: أي صح أحسن، يعني معناته هنا الاختلاف، هني يصير الاختلاف بين شعراء الموال الأصيلين الشعبيين اللي عندهم القوة في صياغة الموال، وبين الشعراء اللي يأتون من بعد اللي إحنا منهم. فليت الذي صابني قد صابكم ليلة، حتى تعرفون من يسهر لكم ليلة، شرول متيم بكم قيس مع ليلة، أنطر ليالي الفرح تعود لي بس عاد، وأقول بس يا دهر من ذا القهر بس عاد، ودعت شوقي وتناسيت الأسى بس عاد، نقض جروحي وداعي ليلتي ليلة.
0: ليلة، الحقيقة أبو خالد ظاهر أنك توغلت في الشعر، في فنون الشعر الشعبي
1: من زمان أيضا، وأنا كنت أحاول أنظم الموال، هو الحقيقة فقط للتعلق بهذه الفنون، يعني مخافة اندثارها، مخافة فمحاولات يعني سواء مني أو من غيري. والحمد لله أني أرى شباب كثيرين في هذه الأيام يعني متعلقين بالشعر الشعبي والشعر النبطي، على الأقل يعني أحسن من ما يكون الإنسان ما ينظم أو ما يهتم بالشعر. فاللي ما عنده مقدرة حتى على النظم باللغة العربية الفصحى عليه أن يتجه للشعر النبطي أو الشعر الشعبي، وطبعا شيء أفضل من لا شيء.
0: أنت ترغب في الاستمرار في محاولاتك هذه؟
1: والله متى ما طرأت لي خاطرة أو فكرة معينة أشوفها في أي قالب تمشي، فهل تكون في لغة عربية فصحى، أو نتكون بلغة بكلمة شعبية، أو نتكون بالنبطي، ولكن يعني بالطبع أكثر شيء باللغة العربية الفصحى، وإذا كان موضوع أغنية معين فأخليه باللغة الدارجة العامية البسيطة، لأن أكثر قدرة على التعبير أنا فيها قصدي، ولكن اللغة أو الشعر النبطي يصعب علي قليل، بعض الكلمات ما أقدر يعني أصيغها الصياغة المطلوبة.
0: هذا شيء طبيعي أبو خالد، لأن كل مجتمع له كلماته المتداولة وله مفرداته اللي يستعملها.
1: نعم،
0: حتى المجتمع الثاني ما هذا، حتى في الفصحى هو في الكلمة النبطية بس.
1: تغير الأجيال أيضا. نعم، حتى في الفصحى.
0: طيب أبو خالد، بصفتك أحد المسؤولين في إذاعة البحرين، مدير إذاعة البحرين، والإذاعة مركز من مراكز الإعلام المشعة، طيب

0: إيش رأيك في التوجه الإعلامي تجاه الكلمة النبطية؟
1: عندنا برنامجين اللي هما نسايم الرضان وسوار الليل.
0: سوار الليل.
1: والحقيقة من الرسائل اللي أشوفها ترد لهذين البرنامجين أرى أن الإقبال شديد جدا على هذا النوع من البرامج، وأرى التجاوب الكبير بين الشعراء ومحبي الشعر مع معدي ومقدمي هذين البرنامجين. والحقيقة أسر كثيرا عندما أشاهد التوجه من الشباب لهذا الشعر ولهذا الفن الحقيقة الأصيل.
0: يعني أبو خالد، أنت هل ترى في الكلمة النبطية إثراء للكلمة الشعبية والأغنية وللفن؟
1: هو عموما للأدب الشعبي والتراث الشعبي عموما والأصالة الشعبية الموجودة عندنا. فالقصيدة النبطية لها شعراءها ولها المتذوقون لهذا النوع من الفن الشعري، وكذلك الكلمة الشعبية وكذلك القصيدة. فالحقيقة التوجه جيد والنجاح اللي يلاقي البرنامج جيد جدا أيضا.
0: طيب وخالد، قبل الله نودعك نبي نسمع منك قصيدة نبطية.
1: بعد نجرب ونشوف، الحكم لك وللأخوة المستمعين أو المشاهدين الكرام. أهلا. سرج سراجك في دجى الليل، تكفى يا صاحبي خلي المسالك على شوف، نور طريجي بالمعاثير رصفة، سهل خطاوي من تعنى لك يطوف، لا تجعل العدوان فيني تشفى، لو لا تخلي الدمع همال مذروف، وسفة على ما فات يا خل وسفة، وسفة على دنيا بهالحب بشفوف من عقب ملفة، ترك الود وقفة ومسيت تل الأسف من قاصي الجوف، وين الحبيب اللي به القلب يشفى، وين الذي بالعين والروح محفوف، ينسى ويبعد ويتجنى ويجفى، وهو الذي بالوصل معروف موصوف، ما ظن عيني عقب فرقاه تغفى، والقلب في نار التذكار مشغوف، خليتني من طول ممشاي أحفى، أركض وهوبي في المفاويز ملهوف، بخت الذي سامح وصافى وعفى، واسد الجميل بمنة منه ومعروف، ما زل جدمي لو مرامي تهفى، لني على وصلك شفوق ومتلوف، جعل المحب ينال إحسان وعطفة عقب الشقاوي والمنايا لها صروف، وليت الليالي عقب لك دار تصفى، ويلقى المتيم قلب جاسي بهروف.

أنا 4000 أصدقاء يدشون البحر يميع، يجلسون في البر يميع، إخوان، إخوان دنيا مش إخوان بطن وظهر. حصلوا ضيم من إنه خذ أيام الركبة، خذوهم عبر وركبوا وسافروا من بلد لبلد، دشوا القوس البلد اللي هم فيه، هم كانوا رجال أبين ريح، وذاك الوقت هالبحر يتعبون على الرجال اللي فيهم خير. لما راحوا في ذي البلد اللي ركبوا فيها القوس تمعنوا بهم وحبوهم وقدموهم على اللي وياهم. كان فيهم واحد صارهم جدمي، والثاني راعي سكان، والثالث راعي شامري، وكل واحد في وظيفة لأنهم ريايل كلهم يعتمدون عليهم، ولا كانهم يجلسون يتساسرون في بعضهم بعض يسولفون، ما حد يدري عن قيادتهم شنو. هناك إنه خذ مدة 4 أشهر وعشرة أيام مدة القوس، يبقى يلحق عليهم كلمة تطلع منهم غلط ما حصل، لا حق نفسهم ولا حق عقيرهم ولا يا أبو طاري لا زين ولا شيء. الله قسم إنه خلصوا القوس، في ذاك الوقت يضربون مدفع اللي بيقفل بالقواويص، يثور مدفع، ثور مدفع ونشر، لما نشر نشرت الخشب اخطفوا. هذه ناخذاهم سلسل اشراع وخطفوا خاير الخشب، يروحون جبله يبون البلاد وهو خاير مشرج، يسوي تطالعون كلهم حذ حذ. بالحقيقه هم قد زروا 4 أشهر وهم قرب اجانب حن مجبلين على بلادهم يبون يروحون ليش يشوفون اهلهم. قاموا يطالعون هالمجدمي اللي هو رئيسهم، قال له واحد لا يارش قلبي كالجزازه، قرير طاح متخبث ميازه، انا اللي نذكروا لي سحر يازي خضر فاصفر سحرني سحر يازي. ما تكلم اللي هو رشيد. قحص الثاني قال له

ألا يا رشد قلبي ما يوني من خردات ما زحني. ألا يا رشد قلبي ما يوني على طاري الولف دوبه يحني. آه من خردات ما زحني غبل الناس وانا لي بيانا. رشد ما تكلم. التفت الثالث قال لا يا رشد ألا يا رشد شرت الوالميان شفن لك وشفين الليان. أنا ما ظنيت تدله من هواهم هل كيف قلبك جسد بعد الليان. التفت رشد قال له تذكر لي هوا باب مسايف وشلت ردن شلت ردن مقصور حمر الشفايف. إياه وش مركبي ما هو بطايف ونقص الكسي حبل حج انقص الكسي نهز السنبوق وانكسر الفرمل انكسر الجسي حد الميانة. خاير انه خذي طاب خاطره عرف قيادتهم حالا ياهو بلاده بلاد انه خذي وطبعوا المحمل وطلعوا تانكي ونزلوا كشارة طلبوا الرخصة قال ما رخصكم. قال ابدن خلاص كنا اول عندنا سد بيننا تكشفت على سدنا الحين خلاص ما نجلس وياك كلام رابعك مدى الحياة وردوا بلادهم وسلامتكم.

0: شاعرنا اللي بنتكلم عنه الليلة شاعر قديم معروف في مجال العرضة، يتردد اسمه في منتديات الشعر النبطي، ولكن الموروث من قصائده قليل. لذلك التقينا مع نجل الشاعر السيد حمد بن عبد الله الرويعي يحدثنا عن والده الشاعر عبد الله بن علي الرويعي. مساك الله بالخير.
1: الله يمسك بالخير والكرامة.
0: أخ حمد، نبيك تكلمنا عن الوالد الله يرحمه.
1: نعم.
0: بدايته مع الشعر وشلون تعلم الشعر؟
1: نعم. ولد أبوي في الرفاع الشارجي ودرس القرآن على يد زمزم بخيت عبدة الحمود صباح، ومن بعدها يروحون يقضون سترة، ودرس يعني الكتابة على يد ابن حبيل في سترة تجويد، يعني حتى في الكتابة.
0: نعم.
1: والكتابة اللي كتابه هو كتابة أبوي كلها على يد ابن حبيل، وهي كان ابن حبيل حتى القرآن يعني كتبه كتابة يد.
0: نعم.
1: هاي اللي سمى ابن حبيل.
0: نعم.
1: وتتلمذ على يده أبوي،
0: تلمذ في الكتابة وفي
1: نعم في الكتابة
0: القرآن، تعلم
1: القرآن تعلم على يد
0: زمزم.
1: زمزم بنت، نعم، بنت بخيت عبدة الحمود.
0: والكتابة عند
1: الكتابة عند ابن حبيل
0: في سترة. هاي
1: في سترة. نعم.
0: في شو اسم القرية في سترة؟
1: القرية اللي في سترة أظنها سفالة.
0: سفالة.
1: سفالة. نعم.
0: طيب قبل أن نسألك سؤال ثاني، نبي نسمع نموذج من قصائد أبوك لو كم من بيت
1: إن شاء الله. يقول الله يرحمه، وهذه يعني قصيدة يعني أنا حفظتها يعني منه. نعم. منه يقول فيها: سلام مني لريش العين مفنون، ظبي تكمل بالحسن والمعاني، وتحيت الإعداد ما ناح مكنون، من ضامري والمكلماني لساني، وإعداد ما بين المحبين يسعون، أمراس لاتم بالخفأ لا بياني، سلام أحلى من مأكل مزيون، أيضا وخن من طيب جال الثماني، لك يا حسين العود يا زاهي اللون، يا هايف الخصرين حبك براني، خلي المودة بالنصيفة ولا تهون، بيني وبينك يا عريب المياني، مثلك فهيم وعارف اللي كتبون، وراس القلم يكفيك كل المعاني، رد الجواب اللي على الصفح منظوم، ترى محبك ناحل من زماني، اقبل وسامحني ترى القلب مفتون، فمورد الخدين زين المعاني، والختم صلى الله على اللي يقولون محمدا مختار سر بياني.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: نعم.
0: طيب أخ حمد، الوالد في بدايته لازم تخالط مع شعراء، من الشعراء اللي كانوا في وقت ذاك الوقت؟
1: اللي تخالط في وقت ما تخالط معاهم هو كان يقض في سترة.
0: نعم.
1: هو مع أبوه

0: عياله يعني، وكان يروح ويي على واحد يسمى خليفة بن هلال رميحي.
1: رميحي مش معروف.
0: نعم. والثاني يسمونه ابو يمع وهو كبيسي.
1: نعم.
0: والثالث وهو مصباح بن خالد الكعبي.
1: نعم.
0: نعم. يروح عليهم ويي وياخذ منهم ويكتب، ويروح مثلا حتى ياخذ من ديوان الشيخ حمد من صخير.
1: نعم.
0: ياخذ من هناك ويكتب، وكان هناك مبارك بن مسعود.
1: نعم.
0: ويعطونه وياخذ ويكتب، ياخذ قصيد كله من فحول الشعراء يعني الغرب، يعني اقصد مثلا السعودية. نعم.
1: نعم.
0: وكان يعني يمارس الشعر كله كثير، ويقول لي اذا بقيت تكون شاعر.
1: نعم.
0: احفظ لك 2000 بيت شعر ولا ما تصير شاعر، صم على صدرك.
1: نعم.
0: ولا ما تصير شاعر.
1: هذه
0: نصيحتي لي انا. نعم.
1: طيب اعمال اللي اشتغلها يعني.
0: نعم.
1: عقب ما تعلم القران
0: ذاك
1: الوقت في غوص،
0: هل
1: ركب الغوص؟
0: نعم ركب الغوص.
1: نعم.
0: مع نوخذه في الحد، وهو الله يسلمك
1: ركب سيب ولا غيس؟
0: سيب ركب. نعم. سيب ويا
1: ما بلازم اسمه ما عليه.
0: اي نعم.
1: طيب.
0: نوخذه في الحد.
1: نعم.
0: اي نعم.
1: هذا اللي يعني سمعت منه الكلام انه ركب مع نوخذه من الحد.
0: من الحد. نعم.
1: سيب. طيب عقب الغوص يعني تم في الغوص مده طويله لو اشتغل اشغال ثانيه؟
0: لا تم في الغوص يمكن بس مع القيص الغوص كذي 2 أو 3
1: بس
0: وعقب بعدين نزلوا.
1: نعم.
0: نزلوا وبعدين عقب صارت شركه بابكو.
1: نعم.
0: هذه. ودخل الشركة في عام 1930.
1: نعم.
0: عامل يشتغل.
1: نعم.
0: ولكنه دائما مع الشعر، دائما فكرته مع الشعر ومع الشعراء، ويروح حق رميحي قانم رميحي ومحمد بن سعود نعيمي وتسامرون في الليل.
1: نعم.
0: في الحنينية تحت.
1: ما شاء الله.
0: نعم. تسامرون هني في الحنينية ولا بغى يسوي شعر هوي. يا يقول لك خذ حصى على حصى. وتظهر لك نغم. نغم القافية.
1: نعم.
0: تاخذ حصى والحصى صم.
1: نعم.
0: بنتين وتطلع برا.
1: أيوه.
0: تترك البيت تترك العيال.
1: نعم.
0: وتروح هناك وتسوي شعر بروحك. نعم هذا ابوي يعني اللي قال لي.
1: أيوه.
0: الله يرحمه.
1: طيب تحفظ بعد شيء من قصايده؟
0: نعم.
1: غير اللي ذكرته.
0: حافظ له واحده وهي حق صديج له.
1: نعم.
0: وهذه على صديج له. وهي حق حمد بن صقر الكعبي.
1: شو يقول؟
0: يقول فيها يا بن حمد يا شوق مجمولة الزين، يا بن حمد يا شوق مجمولة الزين، يا منتهى قاية عبيد وشكواه، يا ريف هالهجن ويا قرة العين، يا نور وجه يا ذرزاب ننجاه، أنت الذي لك في ضميري محلين، والغير ما قلب الخطا جاب طرياه، يا أخوي عقلي شارك حب ثنتين متماليات في ذهابه بلواه، دوراد واللي في ضميري صوابين، أخوك يا فرز اللقى وانت ملقاه، من عام الأول يا صقر يوم الاثنين 1000 مساير على طيب مشهاه، في بيت نشمي انك عامل معادين، الصاحب اللي لا عدم حسن طرياه، يوم الرئيد زولهن قمت في الحين باسير عنهم ما ادري الواش وشفاه، بقيت بروح وذا بيتنا ينادون، عبيد عود قلت ها حس ذا يا منادا، رديت عجلا واحتضل قلب رمحين بسباب طفلات المهانه البلواه، من شوف خد لون ورد البساتين في مستظل الاغصون خاضرا مرباه، والراس كالديجور طوله ذراعين يعمل بطيب دايم الدوم يغذاه، وحياي مقرونات في منتهى الزين كنون في كهف معدل حلاياه، وخشوم من شر واحد ود المسانين بين اليبين وبين خد وشفيه، ذيك الشفاية لون نظم السكاكين ومن نفس من يازين صف الثنايا، ورقابهن تشبه رقاب المهاتين ولا الترايب نور صبح حلاياه، وأقدامهن اللي خضبوهن بطرقين من شافوا ميامس ندي ضاع ترياه، متكملات بالمحاسن كما العين سبحان من صور لذلك وسواه، مروا وشالوا لبة القلب في الحين يا عونت الله يا صقر وين أبلقاه، لك بشتكي يا بن غيث المساكين عما جرى بأقصى القوى.

0: في ذكرناه ولازل تسالم طول ما مرت سنين. ألف سلام لكم من كان يوحاه، عساك تجبرني بعيمين وميمين، هذا ويشي مهجة طيب لا ما، والباقي ما قيبه.
1: جزاك الله خير. طيب الوالد مثل ما ذكرنا شيال عرضه.
0: نعم.
1: حسب ما سمعنا عنه. طيب أنت شفته في العرضات يشيل شيلات؟
0: شفته في العرضات وشفت الشيخ محمد.
1: نعم.
0: بن عيسى الله يرحمه.
1: نعم.
0: إذا سوى القصيدة. نعم. مثلا.
1: نعم.
0: يجيبها حق أبوي في العرضة ويقول له عبد الله أبيك شيل ذي. هذه حين تأخذها حالا.
1: نعم.
0: وتقولها.
1: نعم.
0: ويأخذها أبوي.
1: ويشيلها.
0: ويشيلها حالا يعني في نفس الميدان.
1: طيب هو الوالد يسوي شيلات؟
0: إيه كان يسوي. نعم شيلات.
1: نعم. عندك شيلة من شيلات تسمعنا؟
0: نعم.
1: نعم.
0: عندي واحدة حافظها وهي حق والدي قايلينها في في في ميدان الشيخ محمد بن سلمان.
1: نعم.
0: في يعني في في في في مجلسه.
1: نعم.
0: يقول فيها سلام يا شيخ حوى العلم الجميل فعله تعلق فوق رؤوس النايفات حر إلى منه شهر صاد الفصيل فرخ قطامي وذراع الطايلات نسل الخليفة شيخنا زبن الدخيل أهل المعالي من عصور ماضيات مسترثينة من عصر جد أصيل سيف وضيف والعطايا وافيات علم توضح في جميع الكائنات حاش المراجل واحتوى الراي الثجيل والسعد فاله من عليم الخافيات والختم صلى الله عدد وابل يسيل على نبي خصه الله بالثبات. نعم.
1: طيب الوالد طبعا نظم الكثير من القصائد.
0: كثير وايد.
1: هل أحد من المطربين غنى له شيء؟
0: نعم سوى وحده وهو غناها محمد الديري.
1: من هو ذي محمد؟
0: المطرب الديري في المنامة وكان هو من الرفاع أصله.
1: إيه.
0: وكان مساعد ماله واحد يسمونه علي الحصار.
1: شلون مساعد ماله؟
0: مساعد ماله على الطبلة.
1: على الطبلة.
0: على الطبلة. وهم طالبينها من
1: والمطرب ذي يطق أصوات.
0: يطق أصوات وايد طق أصوات راح السعودية.
1: نعم.
0: راح الكويت. بس الحين يعني ما أشوف ما أسمع له صوت.
1: طيب ما تذكر شنها الأغنية اللي غناها مطلعها؟
0: لا لا والله ما أذكر أنا.
1: طيب زين تبادل القصيد مع شعراء هو.
0: تبادل.
1: إيه نعم. ما تخبر أسامي بعض الشعراء اللي تبادل معاهم؟
0: اللي تبادل معاهم شعر يعني؟
1: يعني بعضهم إيه نعم.
0: مثلاً والله كان ينخى دائماً حسب بن صالح.
1: حسب بن صالح.
0: نعم. نعم ولد خالت له.
1: نعم.
0: وحسب يعني ما بس يعني أنا ما عندي إلا المسودة اللي أنا أحفظها من قول أبوي.
1: نعم.
0: وحفظ من منها هذه أظن يمكن 4 أبيات أو 5 أبيات.
1: أبوي حسن.
0: اللي حق حسن. اللي حق حسن. يعني أبوي قايلها حق حسن.
1: شو يقول؟
2: يقول ألا يا هي يا ضبي المهاتي توقع زين لا تذهب حياتي. أنا داخل على الله ثم عليك برفجة من توده يا شفاتي ترق الحالتي يا روح روحي بوصلك ساعة قبل الوفاتي أنا من فوق 2 سنين انت تتابع 3 شهور ما طيق المقاتي وقل النوم قلل شوف عيني مهاجر مقلتي طيب المباتي وجسمي ناحل والقلب أعظم وراسي شاب يا سيد البناتي وعقلي شاركه حبك وخفه وأخلى الروز مع ذاك الثباتي قضية طرف بشري منك روحي وبحال ومال وعيال وبناتي أنا دوست من شين وزين وفعلك ما جرى في الغاوياتي تباشرني وتبدي بالأشارة وتقفي ما أرى منك التفاتي أذا إنصاف عندك لو ظليمة تفكر لو أجر لك في مماتي إذا من قيل عبد الله توفى تفوز بموت مسلم يا غناتي إن كان نسيت يا سيدي تذكر ضحى في الدار بين الفاخرات يوم إنك جالس وتقول لازم من الفنجال

0: إذا غاب الوشاتي وهذا الإنس ملزوم يتكمل إلى جلقيض وكفينا المماتي. سكتنا وانقضى المشتى وجينا بوسط القيض، ما جتني وصاتي حبيبي. كم مضت شتوة وقيضة وأنا من كرتجي خابت شفاتي. ذي قهوة حارب لو ثوب سيدي سليمان إلو بعض إلو بيض صعواتي. ذي قهوة حارب لو ثوب سيدي سليمان إلو بيض صعواتي. أنا ما أرضى يقال فلان يكذب زمط فلان ما جاله بواتي. أنا ودي إذا لسانك تلفظ بعلم صار فوق الوافياتي، إذا قلت الجواب يصير كنه جمالك بين غضات الصباتي. إلى شال إلى شالوا براقعهن وبانت قدود كالنجوم الزاهراتي. فرق هيئات وجناتك عليهم كفرق النور من بعد الصلاتي. فقط يا نافل الخفرات اسمع كلامي، كان مقصودك مماتي. فنالي لابت وعيال عم أسود قطع كالمرهفاتي. فلا تظن دم عبد الله يخلى ورويعيين ذخري وخزناتي، ومنهم بكتفي بالحرة لأشقرك عام الضد زبن الجاذياتي. وطي النفس ينبوع الكرامة سخي الكف ما ينعل غناتي. عضيدي من تهاسدي وذخري نديمي للعلوم الغانماتي. أبو راشد حسن بن صلب صالح بتوعا في دياج المظلمات. عزيزي شوق مجمل الحياء الحلايا خنين الجيب لباس العباتي. حسين العود عنقه ليس مثله كود اللي يقود الجازياتي. يعجز الفاح عن أوصاف حسنه من الحور الخوند الكاملاتي. حسن يا أخوي لك بشكي وبنخة جنابك وانت مأوى الطايلاتي. جرحني حب مجلي الثنايا بلبة مهجتي واشقى حياتي. لكن خديه لمنه تبسم تقل مفروس في ذا المترفاتي. أخي أرجوك تفزع لي وتقبل جوابي واسرع برد زتاتي. وبق ودم ودم وبق واسلم ودم لازلت سالم بخير من إله الكائناتي. عدد ما قال ناظمها وأنشأ ألا يا هيه يا ربي المهاتي.
1: قبل نخلص هذا اللقاء نبي تعلمنا متى توفى الوالد وفي وين توفى؟
2: أبوي توفى والله حنا حوالي 17 سنة من توفى.
1: يعني تقريباً.
2: تقريباً.
1: عام 1968.
2: 68 مثلاً نعم.
1: نعم.
2: نعم.
1: وين دفن؟
2: دفن في الرفاع الشرجي.
1: في الرفاع.
2: نعم.
1: في الحنانية.
2: في الحنانية. هو أبوه ويده.
1: كلهم هنا.
2: كلهم في الرفاع الشرجي.
1: وكم عمره يوم توفى؟
2: حوالي 65 أو 68 سنة
1: بس.
2: نعم.

صور شعبية. صور شعبية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يتشكل مجلس الشورى من ثلاثة أجهزة رئيسية، وهي رئيس المجلس الذي يتم تعيينه بموجب أمر ملكي، ومكتب المجلس الذي يضم رئيس المجلس والنائبين الأول والثاني، ورؤساء اللجان ولجان المجلس البالغ عددهم 8 لجان دائمة.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: عرب وطرب.
1: الموسيقى والغناء هما عنوان رقي الشعوب وإحساسها وخوالج ذاتها وتجلياتها في الأفراح والأحزان، وصياغة هذا الإحساس إلى ألحان وجمل موسيقية تؤكد أصالة الغناء في عالمنا العربي. فلنتذوق موسيقانا العربية ولنتعرف على الرواد في فن الطرب والغناء. ندعوكم أعزائنا في كل حلقة إلى التعرف على أساطين الفن الغنائي العربي.
0: عرب وطرب. إعداد مبارك خميس. تقديم فاطمة محمد. التأليف الموسيقي جمال القائد. عرب وطرب من إخراج حمد بوغيس.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجنا عرب وطرب.

صباح فخري هو أحد عمالقة الطرب والغناء في سوريا والوطن العربي. اسمه الحقيقي صبحي أبو قوس، وتقديراً لمن رعى موهبته الغنائية وهو الفنان فخري البارودي أطلق عليه اسم

درس الغناء في معهد حلب للموسيقى، وبعد أن تمكن من دراسة الموشحات والقدود والإيقاعات والأدوار والسولفيج والعزف على العود، تخرج من المعهد الموسيقي الشرقي سنة 1948 للميلاد، وابتدأ مشواره مع الغناء العربي الأصيل، وشد بأجمل القصائد من الشعر العربي القديم، فقد غنى قصائد للمتنبي وأبو فراس الحمداني وابن الفارض ومسكين الدرامي وغيرهم. شارك صباح فخري في العديد من الحفلات في معظم البلدان العربية، وطاف بفنه دولاً أجنبية كثيرة. دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن غنى لمدة تزيد على 10 ساعات متواصلة على المسرح بمدينة كاراكاس بفنزويلا.

تربع صباح فخري على عرش فن غناء الموشحات والقدود الحلبية، ونال الكثير من شهادات التقدير والجوائز من أمريكا والسويد وألمانيا وفرنسا وتونس والسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمغرب، وحصل على وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة من بلده سوريا، وذلك لدوره في الحفاظ على الفن الغنائي العربي والتراثي الأصيل. يحظى صباح فخري في سوريا بمحبة كبيرة من جمهوره وعاشقي الطرب، إلى درجة تتجاوز حالة الإعجاب إلى حالة يمكن وصفها بالعائلية، فقلما تجد عائلة سورية لا تترنم بأغنياته وتلتقي على محبة فنه العربي الأصيل.

0: وفي الحلقة القادمة لنا وقفة مع أحد رواد فن الطرب العربي.
1: عرب عرب وطرب. إعداد مبارك خميس. تقديم فاطمة محمد. التأليف الموسيقي جمال القائد. عرب وطرب من إخراج حمد بوغيس.
0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

عندما قدم المستكشفون الإغريق إلى البحرين منذ حوالي 300 عام قبل الميلاد أسموها تايلوس، ووصف المؤرخون تايلوس بأنها عامرة باللؤلؤ والأحجار الكريمة. وظهرت تايلوس في خريطة الجغرافي اليوناني الكبير بطليموس التي رسمها قبل 200 عام من الميلاد.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. اقتراح تعديل الدستور.
1: يحق ل15 عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي. فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

إذاعة البحرين، صوت البحرين. إذاعة دولة الكويت بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم برنامج إذاعات عربية. إعداد محمد مزيد.

0: تقديم يوسف جوهر ومحمد مزيد. تنفيذ أحمد العبادي. إذاعات عربية يخرجه لكم سالم الراشد.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة أسبوعية جديدة مع برنامج لوحات شعبية. برنامج لوحات شعبية والذي نتناول من خلاله كل ما يهم الفنون الشعبية والزجل والأهازيج الشعبية، فتابعونا.

0: أدى العمل الصعب والمعقد للبحارة سابقاً أن هناك أعمال شاقة تتطلب منهم جهداً عضلياً كبيراً تحت أشعة الشمس الحارقة، فلجأوا إلى الغناء للتخفيف من هذه المعاناة، وكان منها قوارب صيد السمك واللؤلؤ في منطقة الخليج العربي، إلى ظهور مجموعة من الأنواع الموسيقية الأكثر إثارة في العالم والوطن العربي. فقد كانت الموسيقى الشعبية التي تعتمد على الأناشيد والصيحات الجماعية حتى تعطي نغمة النهام. ونحن نتساءل اليوم كيف حدث ذلك، وما السر وراء استمرارية هذه الأنواع الموسيقية وبقاؤها إلى يومنا هذا.
1: صاحب الدين، صلي وسلم عليك يا رسول الله.

عدنا لكم مستمعينا الكرام مع برنامج لوحات شعبية، ولا زال الحديث مستمرا حول الفنون الشعبية. كما استطاع البحارة هؤلاء

لا الفنانون باستخدام الإيقاعات البحرية كتابة الأغنية الحديثة مما ساهم في تأصيل الفن الموسيقي وتلك النقلة بين السابق والحاضر، وكذلك الفن الخليجي الذي ترك بصمة واضحة في التراث العربي القديم. فقد استطاع الفنانون المعاصرون لهذه الفترة تنقيح بعض الألحان التراثية وإعادة كتابتها بأسلوب حديث ومبتكر، مما ساهم بتطوير الأغنية الخليجية والأناشيد القديمة. أدى كل ذلك إلى إبداع في العمل الفني وسرعة تطويره، وإلى ازدياد طموح الفنانين، وبالتالي السعي لتسجيل الموسيقى بآلات موسيقية حديثة تختلف عن الماضي. فقد سافر الفنان سعود الراشد إلى القاهرة عام 1958 لتسجيل أغانيه بمصاحبة الفرقة المصرية، وذلك بطلب من إذاعة صوت العرب، فقد سجل 5 أغاني، ومن ضمن تلك الأغاني فز قلبي وصوت مناح رق، ومن ألحانه ومن الألحان التي طورها صوت يا ليلى دانا وصوت لولا النسيم. وهذه الأعمال لاقت الكثير من النجاحات، مما أدى إلى الإسراع في تكوين الفرقة الموسيقية لإذاعة دولة الكويت ذات الآلات الموسيقية المتنوعة عام 1959، والتي لعبت دورا كبيرا في تسجيل العديد من الألحان الجديدة، كما ساهمت بالازدهار الفني الموسيقي لمطربي الخليج. فقد زار الكويت الكثير من المطربين الخليجيين والعرب، وذلك لتسجيل أعمالهم الموسيقية، مما جعل دولة الكويت قبلة للمطربين منذ عام 1960. ونستمع معكم مستمعينا الكرام إلى شيء من الزمن الجميل للمطرب الكويتي سعود الراشد وأغنية فز قلبي.

عدنا لكم مستمعين الكرام مع برنامج لوحات شعبية، ولا زال الحديث مستمرا حول الفنون الشعبية. ساعدت هذه النهضة الكويتية الفنية الكبيرة على اتجاه كثير من الفنانين لدراسة الموسيقى، وخاصة في مصر، مما أدى إلى صياغة موسيقى عملية حديثة ساهمت في تطوير الموسيقى الكويتية.

وإن من المتغيرات التي ساهمت في اندثار الفنون البحرية نذكر منها تغير مكان الأغاني. لعل من أهم هذه المتغيرات تغير الأسلوب المعيشي للناس، بعدما كان الاعتماد على اقتصاد البحر الذي ارتبط به الفن الغنائي ارتباطا كليا، تغير هذا النمط الاقتصادي، مما ساهم مساهمة كبيرة في اندثار كثيرا من هذه الأنواع الغنائية، وخاصة غناء العمل سواء على اليابسة أو على سطح السفينة. وكذلك مستمعي الكريم، من الأمور والمتغيرات التي ساهمت في اندثار الفنون البحرية تغير المناخ الاقتصادي، ومعه تغير المناخ الفني. فلم يعد البحارة يغنون فنونهم المحببة إليهم، وذلك لعدم وجود الرابط الاقتصادي لهذه الألحان. وبالتدريج اختفت ألحان السنجي واليامال وغيرها من الفنون فنون العمل، وذلك باختفاء المهنة والضرورة النفسية لأداء هذه الأعمال. ومن ثم ساهم ذلك في اندثار هذا النوع من الغناء. ولكن على الرغم من ذلك، حاول البحارة نقل هذه الأغنية إلى اليابسة في محاولة منهم للحفاظ عليها، فأصبحوا يتخيلون هذا الواقع البحري على اليابسة، وصاروا يغنون هذه الأغاني خارج نطاقها الفني ومكانها الأصلي. فقدمت مبتورة وغير صادقة على الرغم من مسرح هذه الأغنية بإعادة تمثيلها وتصورها، ولكن اختفاء الحاجة المهنية لها أدى إلى اختفائها تدريجيا من الساحة الفنية. وثانيا، أسلوب أداء هذه الأغاني. يمتاز أسلوب الأغاني البحرية بالأداء الجماعي، فنسمع في كثير من الأحيان أغاني تؤدى بأكثر من مغني وهو النهام، كما يساهم البحارة بترتيلاتهم ونحبهم في هذا الأداء الجماعي، والذي يتطلب مجموعة متجانسة فنيا تؤدي هذه الأغنية بهذا الأسلوب وبإتقان. كما أن الغناء الجماعي يوحد العمل ويزيد في إنجازه بالسرعة المطلوبة، مما يجعل لهذه الأغنية أهمية أدائية جماعية للحفاظ على الإيقاع الموسيقي وإيقاع العمل، أي إيقاع العمل المطلوب بأدائه. وبتطور الغناء واعتماده على الآلات الموسيقية واهتمام كثير من المؤلفين الموسيقيين بالتصوير الموسيقي وأدائهم على

0: أداء مطرب واحد أسوة بالغناء العربي الحديث ابتعد الكثيرون من أفراد الكورال البحري عن فنونهم، وذلك لتقصير المؤلفين بالاستفادة من هذا الكورال، ومن ثم كتابة موسيقى حديثة تستعين بهؤلاء أصبح فن المغني الفرد مع الأوركسترا هو الفن السائد، وهذا بدوره أدى لعزلة الكثيرين من الفنون البحرية ذات الغناء الجماعي، مما ساهم في تجميدها وانزوائها. ثالثاً، الشعر الغنائي. اعتمدت الفنون البحرية على شعر المويلي والزهيري بأنواعه المتعددة وببروز نهضة ثقافية عربية ساهمت بوجود شعراء شباب يعتمدون اللغة العربية الفصحى في الكتابة، فضلاً على أن الصور الشعرية التي اعتمدها هؤلاء الشعراء ذات مدلولات حديثة تتلائم مع الغناء الفردي، مما أدى إلى انزواء شعراء العامية الذين انتهجوا أسلوب المويلي والزهيري في كتابة أغانيهم، وتحول الذوق العام والأسلوب الشعري والصور الشعرية إلى التغني بالوطن والهيام بتعبيرات حديثة تلتقفها الناس بسرعة لأنها تعبر عن الواقع الحالي بطباع الحداثة. رابعاً، المرأة والغناء. بوجود وسائل الإعلام المتنوعة وسفر الكثيرين من الناس إلى الخارج، سمع الكثيرون أغاني متنوعة تغنيها المرأة، وذلك على عكس أغاني المرأة عندنا المرتبطة بالتراث، فأصبح لابد أن يتحول المجتمع ويستمع إلى غناء المرأة في غناء حديث بدلا من الغناء الرجالي. وقد سمى الدكتور عبد الله الجسمي ذلك بذكورية الفن الغنائي، فكل الغناء البحري لا يغنيه إلا الرجال، وذلك للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى ظهور هذه الفنون. حتى عندما نقل البحارة فنونهم إلى اليابسة ظل هذا الفن ذكوري، وذلك بسبب ظروفها وطابعها المتمثل بالعمل وبالاجتماع مع الرجال في دواوينهم، وكذلك ساهمت الظروف الدينية والاجتماعية والعادات والتقاليد التي تطالب بانفصال المرأة عن الرجل بالبعد عن هذا الفن بشكل تدريجي. ونبقى مستمعين الكرام مع هذا الفاصل للمطربة عودة المهنة وفرقتها والماضي الجميل، والتي من خلال هذا المقطع الصوتي توصي النوخذة وهو قائد السفينة بالتهوين على أبنائهم الغواصة من عناء العمل.
1: الله كريم الله كريم، ايش اعطيه اعطينا غنايه مال اول إيه. عليهم
2: اي والله بقنا بقنا شد الله يجيبهم بقنا شد الله يجيبهم ان شاء الله. علمكم الحين يا اخوي ما احلى

ساهم التطور الاقتصادي والثقافي إلى تعلم المرأة ثم ظهورها في ميدان العمل ونجاحها فيه، كما ساهم وفود كثيرة من المطربات العربيات إلى الخليج بالانتباه لهذه الظاهرة، ومن ثم إفساح المجال للمطربات المحليات بأخذ مكانتهن الفنية، فظهرت الحاجة إلى التغيير من الغناء الرجولي إلى الغناء النسائي. نجحت المرأة في ذلك، مما أدى إلى احتكار كثيرا من النساء في الغناء، وأصبحنا أفضلية خصوصية بوجود صوت ذي طابع نسائي خليجي بحت اعتاد عليه أهل الخليج. كذلك سميت بحرفة الغناء، جاءت بأسلوب جديد وطابع موسيقي.

0: علمي ساهم بازدهارها الفن وانتشارها، ولكن للأسف ساهم باندثار الفنون البحرية أيضا ذات الطابع الرجالي وانزواء هذا الفن في الدواوين الخاصة لمرتاديه. خامسا، الفنون البرية. الفنون البرية ساهمت أيضا باندثار الفن البحري، وذلك باهتمام المسؤولين بهذه الفنون البرية، وخاصة فن العرض الذي اعتبروه فن الحرب الذي لا بد وأن يشارك فيه المسؤولين، وذلك اعتزازا ببداوتهم. كما أن العرض هي رقصة جماعية رجالية يستمتع المسؤولين بالمشاركة فيها، وذلك لإبراز نفوذهم وقوتهم. ونبقى مستمعين الكرام مع هذا الفاصل لأحد فنون البادية، وهي رقصة العرض، والتي يرقصها في الغالب الفرسان قبل خوض المعركة بالسيوف.
1: وللشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح اهتمامات ورعاية للفنون التراثية والشعبية الكويتية، وعلى رأسها رقصة العرضة أبرز ملامح التراث الصميم، حيث شارك والده المغفور له الشيخ عبدالله الجابر الصباح في الاحتفالات الوطنية والشعبية المختلفة.

حميم بين البر والبحر، ومن الطبيعي أن تنطبع فنون البحر بمشتاقي الرحلة وحط الرحال، وكذلك للبادية خصوصيتها وتراثها وفنونها.

0: كنتم مع برنامج إذاعات عربية. تقبلوا تحيات فريق العمل: يوسف جوهر، محمد مزيد، أحمد العبادي. إذاعات عربية، أخرجه لكم سالم الراشد.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها، ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي غاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية للفنان رابح صقر. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: كيف أبني علاقة جيدة مع ذاتي؟
2: الحياة تبدأ من علاقتك بذاتك. كل علاقة في حياتنا تصطلح بمجرد أن نتصالح مع ذاتنا، بما فيها علاقتنا السامية مع الله سبحانه وتعالى مصدر وجودنا. إذا حسنت هذه العلاقات حسنت العيش في هذه الحياة، والحل في إصلاحها فهم الذات والتواصل معها وبناء علاقة جيدة معها. الطريقة المثلى لبناء علاقة جيدة مع ذاتك أن تبني علاقة امتنان مع جسدك، أن أكون لطيف مع نفسي وأظهر قيمة الآخرين، أتخلى عن الكمال وأتجاوز عن أخطاء الغير. لا تحكم على نفسك أبداً، عادي لو أخطأت، ودائماً أخفض صوت النقد الداخلي عندك.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. عضوية الاتحادات البرلمانية.
1: يشارك مجلس الشورى من خلال الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين أو منفرداً في عضوية عدد من الاتحادات والهيئات والمؤسسات البرلمانية الدولية والإسلامية والعربية التي يقرر المجلس الاشتراك في عضويتها أو المساهمة في أعمالها. ولدى المجلس عضويات في أكثر من 10 اتحادات ومؤسسات برلمانية إقليمية ودولية.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: عز القصيد وخان حرفا كتبته، ما عاد تطربني له أعذب قوافيه. يوم الذي روحي بكفي وهبته، لمح بهجرانه لقلب مصافيه. طرياك يا الفرقة بعيدة حسبته، أثرى زمن غدار سودة ليالي. عهدك بقلب خفق من عرفته، لك الوفا لو نيتك له تجافي.
1: وين الحنان؟ وين دمع سكبته؟ ذرة رماد بريح حبة بتالي. ذليت لك نفسي على ما طلبته، وانته بهجرانك وصدك تجازي. حب النمى حب ارتوى ما وصفته، يبسط غصون القلب لي حل طاري. هو دنيتي وعمري على ما ذكرته، لو هو يجافيني أنا شلون مغلي.
0: أعزائي المستمعين، بالحب نرحب بكم وبالشوق بكم نلتقي. حياكم الله معانا في ليلة من ليالي الشوق.

0: أنا ما بدل أحزان قلبي بفرح الناس، ما أرضى أن تنقلب للدموع اللي تستدركها الكآبة من جوارحي وتصير ضحكة. أتمنى أن تبقى حياتي دائما دمعة وابتسامة.
1: شلون دمعة وابتسامة متناقضين في نفس الوقت؟ تذكرين قبل كم ليلة تكلمنا عن وجود متناقضين في إنسان واحد؟
0: أتذكر طبعا. أنا أقصد من دمعة وابتسامة أن الدمعة تطهر قلبي وتفهمني أسرار الحياة، والابتسامة تقربني من الناس اللي أحبهم ويحبوني.
1: يعني الدمعة حق اللي قلوبهم متعذبة من الحب، والابتسامة تكون عنوان للفرح اللي الكل يحتاجه.
0: هذه أنت لخصت اللي أبغي أقوله.
1: لذلك أنا أتمنى دائما أن أموت شوق ولا أحيا ملل. أحب تكون في أعماق نفسي مجاعة للحب والجمال.
0: ليش هذه النظرة اللي يمكن تكون غريبة نوعا ما؟
1: أبد لا غريبة ولا شيء، لأني خبرت الدنيا فشفت أن اللي يكتفي بأقل الأشياء هو أشقى الناس وأقربهم من المادة، وسمعت تنهيدات المشتاق المتمني فسمعت منه أعذب الألحان.
0: عموما هذه فلسفتك اللي أحيانا تبرز من ثنايا كلامك. لكن أقول أن الليل هو رحلة الهدوء اللي جاي، وكل ما به المساء من مشاعر ومن أحاسيس ومن أمور كأن زهرة تضم أوراقها وتنام وهي معانقة شوقها، ولين انبلج نور الصباح تفتح شفايفها وتستقبل من الشمس قبلة. لأن حياة الأزهار في اعتقادي هي شوق ووصال، بس أخاف أحيانا أن هالأحلام اللي نسرح بها تكبر وتكبر وإحنا مكاننا نراوح ما نتحرك.
1: المفروض أن إحنا نكبر مع أفكارنا وأحلامنا، ما يصير الأحلام والأفكار تكبر في جسد ما يكبر. صعبة أنه يحتمل الإنسان مثل هالواقع.
0: بالعكس، هو أحلى شيء أن أحلامك وأفكارك تكبر وترتفع فوق وانت جسدك ما كبر بعده بض في عمر الشباب اللي ما يزول.
1: أكبري ما أبغي جسد ما كل حاجة عاطفة، مليت داعب غرتك واكذب على حجانها. ارتقي، ابغي حوار، ابغي ضجيج وعاصفه، ابغي مدينه واعيه والاسئله سكانها.

0: يا بنت أنا ما شاكني شوف النخيل الواقفة ما دام ما تثمر رطب وشلي بطول أغصانها. ما أوالف العشق الغبي والكذب صعب أوالفه، ليه أفترش لحظة فرح ثم التحف بحزانها.
1: تعبت أدلل هالطفل وجامله ولاطفه، تعبت أصلح لعبتن هو في الأصل ما صانها. لو كان جلدي من خشب كانت تهون السالفة، لكن أخاف العاقبة من نخوتي وأخوانها. لجيت بصنع دمعتي قالت عيوني آسفة، من صدقها تبكي قهر جعلي فدا لجفانها. أدري بها تبغي تقول وش لك بنخلة واقفة، مدام ما تثمر رطب لا تنخدع بغصانها.

0: من الصدف اللي تواجه الإنسان أحياناً إنه يكون ماشي وسط جموع الناس وعقله ربما يكون سارع في أشياء كثيرة، ورغم الزحمة وتدافع الناس والطرق المتشعبة اللي مر فيها الواحد إلا أنه مركز كل تفكيره في الموضوع اللي شاغله، لكن فجأة ينتبه
1: بالتأكيد في شيء كبير جداً شاله من الأفكار اللي كانت تدور في راسه وهزة عنيفة وانتشلة من بين الجموع.
0: فعلا، ومع ذلك هو مو مصدق إن اللي صار كان حقيقة، في باله إنه هو امتداد طبيعي للحلم اللي كان هو عايش فيه بين الجموع.
1: معقول إنسان ما يقدر يفصل ما بين الحلم والحقيقة؟
0: إذا تداخلوا الاثنين تصبح عملية الفصل بينهم من أصعب الأشياء، امتزاج غريب ومتداخل بين الحقيقة والحلم.
1: وانت مريت بهالتجربة؟
0: أنا يمكن مريت فيها عدة مرات، لكن هالمرة التجربة مو بتجربتي أنا، كنت أتمنى أن تعاودني نفس الحالة، وإن كنا في حياتنا اتصادفنا مواقف أبعد من الخيال وأقصى من الحقيقة.
1: عيل منه صاحب هالتجربة اللي تتمنى أنك تمر فيها؟
0: تجربة شاعر.
1: شو اسمه؟
0: اسمه سعود عبد العزيز الحربي، امتزج فيها الحلم والحقيقة.
1: وصار الحلم خيط رفيع يصعب فصله عن الحقيقة، مو بجذي؟
0: هي حقيقة في زحام الناس شفتك، ولا حلم يزيد من شدة عناية؟ ما بغيت أحد يوم إني لمحتك، كان ودي أعتذر لك عن خطايا، جايز إني يوم عاتبتك جرحتك، خانني التعبير ما قصدي النهاية، وجايز إني يا حبيبي ما فهمتك، الأمور الخافية تبغي دراية، لا تقول وراسك الغالي هجرتك، مستحيل مستحيل أهجر عيونك يا هوايا.

0: أحن حق بلادي، أحن لجمالها، أحب ناسها، أشتاق لها، أشتاق لهم، أشتاق للجميع في غربتي، أشتاق لها وأنا فيها. ففيني شوق، أحس أن فيني شوق أبدي حق هالديرة، شوق ما ينفصل عني أبدا.
1: كلنا طبعا نشتاق حق ديرتنا، واللي ما يشتاق حق الديرة معناته ما اغتسل من بحرها ولا شرب من مايها ولا داست ريولها ترابها ولا شم عطرها وتنفس عبيرها.
0: علشان كذي لما نسافر عن الديرة ونغيب فترة لو قصيرة، يمكن من أول أسبوع بعد السفر للأماكن البعيدة، يبدأ معانا حنين الشوق.
1: إذن إحنا ليش نسافر ما دمنا نشتاق بكل هذه القوة؟ ليش نترك بلادنا ما دمنا ما نقوى على فراقها؟
0: أهو لولا الشوق مكان السفر، ولولا السفر مكان الشوق.
1: يعني تبغين تقولين أن الشوق هو اللي يدفعنا للسفر، والسفر هو اللي يدفعنا للشوق؟
0: فعلا، إحنا نشتاق نسافر علشان نشوف أماكن غير أماكننا، لكن لما نسافر ونبتعد ونحاول إن إحنا نعيش هناك ونقارن

0: نكتشف ان بلادنا تولد شوق فينا وحب جارف حق الوطن، فنرد له بشوق.
1: ليه اسافر واتعب اليم الشحيح؟ ليه اجدف والكفوف معقله؟ ليه خايل مزنة الهم وتطيح فوق صدر أول الهم أوله؟ جيت عايف جرحي اللي ما يصيح، ما حرمني من عذاب حلله. آهي اللي في عزاها تستبيح، في حناجرها الجروح مكبلة.
0: يا حبيبي للطريح انت المطيح، من عيونك لاخر الرمش لوله. ليتني لك والمسافر يستريح، ليت حظي للتمني وصله. يا هلابك يا هلابك يا جريح، مثلك القلب أوله لك أسئله. ليه سافر يجرح الوصل الشحيح، وليه عود والدروب محوله.

0: أعزائنا، هذه موعد عودة المحبين من السفر إلى شوق الوطن، وإحنا معاكم كان الشوق دليلنا، بس صار لازم الشوق يستريح. نلتقي معاكم إن شاء الله في ليلة الغد، تمنياتنا لكم بليلة فرح سعيدة،
1: تصبحون على خير. همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح هوية.
1: الثقافة هي هوية كل شعب وكل بلد. أولتها البحرين اهتمام كبير فاق كل التوقعات من خلال إنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار اللي كفلت لها الحكومة الاحترام والتقدير إيماناً منها بأهمية الثقافة وأصالة التراث. وفي عام 2012 كانت البحرين عاصمة الثقافة العربية. بالإضافة إلى ذلك تتميز البحرين بإنتاجها الثقافي البالغ 1750 كتاب ورسالة علمية وأدبية وفكرية وسياسية في الفترة بين العام 2000 إلى 2010، وهو ما يفوق ما تم إصداره في 100 عام السابقة من سنة 1900 إلى سنة 1999.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة خليجية للفنان رابح صقر. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: دكتورة، ممكن يسوي لي مضاعفات؟
2: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
1: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة. خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة، أنا عندي مشكلة في شفايفي، لونها مو طبيعي.

0: غير لونها وايد داكن بشكل محرج. وايد يسألوني عنها لأن لونها مختلف عن لون بشرتي. ما أعرف شنو السبب، وهل ممكن يكون في علاج؟ إيش تنصحيني دكتورة؟
1: شكرا لك على هذا السؤال المهم. حقيقة موضوع الشفاه الداكنة موضوع مؤرق حق الشخص اللي عنده، وشائع أكثر في وسط الآسيويين والخليجيين، يمكن لأن إحنا جيناتنا فيها صبغات أكثر وميلانين أكثر. أهم شغلة تجاوبني على سؤالين. السؤال الأول، هل الشفاه الداكنة ذي عندك إياها من يوم ما أنت كنت صغير؟ معناته الإجابة التصبغات ذي وراثية وصعب إن هي تروح. أما الشق الثاني والأهم، جاوب بينك وبين نفسك، هل أنت مدخن؟ إذا كنت مدخن طبعاً ما تفرق طريقة التدخين، سواء شيشة أو سيجارة عادية. إذا كان في موضوع أو عامل تدخين، هذه هو السبب اللي لازم ينشال ويتوقف. التدخين للأسف له مضار كثيرة، واحدة من المضار هي المضار الجمالية أو الشكلية، بمعنى معظم المدخنين تصير عندهم تصبغات في الشفايف، في اللثة، وحتى في اللسان والأغشية المخاطية داخل الفم. التدخين مضارة كثيرة وتأثر على الحياة وعلى الصحة بشكل عام. أنصحك إذا كنت مدخن تقطع هذه العادة. وفي كل الأحوال لو حتى وقفت التدخين ولا تزال التصبغات موجودة، ممكن تراجع أي طبيب في أي عيادة موثوقة. هناك بعض الإجراءات الموضعية مثل الليزر وبعض الكريمات الواقية قد تخفف بدرجة أو درجتين حسب لون الشفاه.
2: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يتفضل فيشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب يوم غد الأحد.
2: على هامش مشاركتها في أعمال القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة، وزيرة السياحة تؤكد أن انضمام المملكة إلى المجلس يعزز حضورها على خريطة السياحة الدولية.
1: للعام التاسع على التوالي مملكة البحرين تحافظ على الفئة الأولى عالميا في مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوية.
2: ووفقا لتقرير سيريوم طيران الخليج تتصدر شركات الطيران الأكثر التزاما بالمواعيد في الشرق الأوسط وأفريقيا للشهر الثاني على التوالي.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم.
1: أهلا بكم. صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم 19 مكرر إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 نصها الآتي: تحسب الاشتراكات المستحقة عن كافة فروع التأمين بالنسبة للخاضعين لأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني وفقا للحد الأدنى للأجر الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء كأساس لاحتساب الاشتراكات، بما يحقق التناسب بين مجموع الاشتراكات المسددة والمزايا والمنافع المستحقة. المادة الثانية: تسري أحكام المادة 19 مكررا المضافة بموجب المادة الأولى من هذا القانون على كل مؤمن عليه تحققت بشأنه شروط التسجيل لأول مرة طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 بعد نفاذ أحكام هذا القانون. المادة الثالثة: فيما عدا المنتفعين بأحكام القانون رقم 31 لسنة 2005 بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون، يكون للعاملين البحرينيين الذين يعملون خارج مملكة البحرين أو داخلها لدى صاحب عمل غير مخاطب بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 4

0: 2024 لسنة 1976 أن يطلبوا أحد الخيارين الآتيين: 1- الانتفاع بأحكام القانون رقم 31 لسنة 2005 بشأن التأمين الاجتماعي على البحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم طبقاً للحد الأدنى المحدد كأساس لاحتساب الاشتراكات وفقا لأحكام المادة 19 مكرر المضافة بموجب المادة الأولى من هذا القانون. 2- الاشتراك في نظام تأميني خاص يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 31 لسنة 2026 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد، ونصت المادة الأولى من الأمر الملكي على أن يدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الأحد 11 من شهر أكتوبر 2026 لافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس.
0: هذا ويتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، فيشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، وذلك يوم غد الأحد الموافق 11 من شهر أكتوبر 2026. أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات الحرص على مواصلة تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوسيع آفاق العمل المشترك بما يدعم الأولويات التنموية لمملكة البحرين.
1: وأشار معاليه إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات وبالتنسيق مع هيئة البحرين للثقافة والآثار تواصل تعزيز التكامل بين قطاعي النقل والثقافة من خلال تطوير حلول تنقل مستدامة تسهل الوصول إلى المواقع الثقافية والتراثية والفعاليات، وتسهم في تحسين تجربة المواطنين والمقيمين والزوار عبر دراسة ربط الوجهات الثقافية بشبكة النقل العام وتطوير مسارات ثقافية مستدامة وتنسيق حلول التنقل خلال المواسم والفعاليات الثقافية. وأوضح معاليه أن العمل المشترك بين قطاعي النقل والثقافة يفتح آفاقا أوسع لتطوير مبادرات نوعية تستثمر الإمكانات المتاحة لدى الجانبين. وفي هذا الصدد أكد الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار أن التنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات لتعزيز التكامل بين قطاعي النقل والثقافة يمثل خطوة داعمة لجهود التخطيط الثقافي وتخطيط التنقل بما يسهم في رفع مستوى الوصول إلى المواقع والفعاليات الثقافية وإبراز ما تزخر به مملكة البحرين من مقومات ثقافية وتراثية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة التنسيق بين الجانبين لبحث مشروعات ومبادرات مشتركة تجمع بين إدارة الوجهات الثقافية وتطوير حلول التنقل بما يتيح تجربة أكثر تكاملا للزوار ويعزز الاستفادة من المواقع الثقافية والتراثية مع الحفاظ على طابعها التاريخي والعمراني. أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض أن انضمام مملكة البحرين إلى المجلس العالمي للسفر والسياحة يمثل خطوة تعزز حضورها ضمن المنظومة العالمية لصناعة السفر والسياحة.
0: جاء ذلك على هامش مشاركة سعادتها في أعمال القمة العالمية 26 للمجلس التي تستضيفها مدينة فاليتا في مالطا. وأضافت وزيرة السياحة أن الانضمام إلى المجلس يأتي في إطار حرص مملكة البحرين على توسيع شراكاتها الدولية في القطاع السياحي وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع القطاع الخاص العالمي، موضحة أن التطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة السفر والسياحة عالميا تجعل من الحضور الفاعل في المنصات الدولية المتخصصة عنصرا مهما في مواكبة التحولات المستقبلية للقطاع والاستفادة من البيانات والمؤشرات في تطوير البرامج والمبادرات إلى جانب الاطلاع على أحدث الممارسات في مجالات السفر والسياحة وأبرز استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بما يواكب تطلعات مملكة البحرين نحو قطاع سياحي أكثر استدامة. وخلال مداخلة هاتفية

0: في نشرة سابقة تحدثت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة عن فرص استفادة مملكة البحرين من عضويتها في المجلس العالمي للسفر والسياحة، وأبرز الفرص التي يمكن أن تتيحها هذه العضوية خلال المرحلة المقبلة.
1: طبعا من خلال مشاركة البحرين أو عضوية مملكة البحرين في المجلس، نتطلع إلى الاستفادة من الدراسات والرؤى المتخصصة اللي وفرها المجلس حول اتجاهات السياحة العالمية، وهذا الشيء تحديدا يساعدنا على مواكبة المتغيرات في القطاع، وأيضا يحدد لنا الفرص الواعدة ويعزز تنافسية المملكة على المستوى الدولي. طبعا احنا نشوف ان هذه العضوية فرصة لتعريف مجتمع الأعمال السياحي العالمي بالمقومات التنافسية اللي تتمتع بها البحرين، وتسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بما يسهم في استقطاب المزيد من الشراكات والاستثمارات الدولية. طموحنا أن هذه العضوية ما تقتصر فقط على تعزيز الحضور الدولي لمملكة البحرين، ولكن أيضا نتطلع أن من خلال هذه العضوية أن تترجم التعاون الفعلي والمبادرات النوعية اللي راح تسهم في تحقيق أهدافنا السياحية، وأيضا تدعم النمو المستدام للقطاع السياحي وتعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
0: حافظت مملكة البحرين على تصنيفها ضمن الفئة الأولى للعام التاسع على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي المعني بتقييم جهود الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يرصد ويقيم جهود 188 دولة، بما يعكس التقدم الذي حققته المملكة في تطوير منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
2: ويعكس استمرار تصنيف مملكة البحرين ضمن الفئة الأولى للعام التاسع على التوالي ما تتمتع به المملكة من منظومة وطنية متكاملة وفاعلة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ترتكز على أطر تشريعية وتنظيمية متطورة.
3: 9 أعوام من المحافظة على التصنيف الدولي المتقدم، مسيرة وطنية جعلت من مكافحة الاتجار بالأشخاص نهجا مؤسسيا مستداما لا يقتصر على مواجهة الجريمة فحسب، بل يمتد إلى الوقاية منها وحماية ضحاياها وصون الحقوق الإنسانية. هكذا تواصل مملكة البحرين ترسيخ مكانتها ضمن الفئة الأولى في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، مستندة إلى رؤية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية وتعزيز مبادئ العدالة وحماية الحقوق. خلف هذا التصنيف منظومة وطنية متكاملة تتضافر فيها جهود المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية بقيادة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عبر تشريعات متطورة وآليات للرصد والوقاية والحماية والإنصاف. ومن أبرز المبادرات مركز حماية العمالة الوافدة الذي يوفر الخدمات الإرشادية والقانونية والإيواء ونظام الإحالة الوطنية لتحديد الضحايا وتنسيق حمايتهم، إلى جانب أنظمة حماية الأجور والرصد الاستباقي لحالات الاستغلال والجهود الأمنية في ضبط الجرائم وملاحقة مرتكبيها. التجربة البحرينية لم تتوقف عند تطوير أدوات الحماية المحلية، بل امتدت إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات عبر المركز الإقليمي للتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز التعاون مع المنظومات الدولية وسفارات الدول المصدرة للعمالة ومؤسسات المجتمع المدني. وفي الميدان تواصل وزارة الداخلية جهودها في إنفاذ القانون والتوعية المجتمعية من خلال الحملات التفتيشية والبرامج الوقائية وقنوات الإبلاغ متعددة اللغات، بما يعزز سرعة الاستجابة والتكامل بين الجهات المعنية. وبين التشريع والوقاية والحماية وإنفاذ القانون تتشكل ملامح تجربة بحرينية تقوم على استمرارية التطوير والعمل المشترك، وتقدم نموذجا مؤسسيا متميزا في مواجهة جريمة عابرة للحدود. فالمحافظة على الفئة الأولى

0: لتسع سنوات متتالية مسؤولية لمواصلة البناء على المنجزات وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية وترسيخ مكانة مملكة البحرين ضمن الدول المتقدمة في مكافحة الاتجار بالأشخاص وصون الكرامة الإنسانية وحماية الحقوق.
1: وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد السيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن استمرار تصنيف مملكة البحرين ضمن الفئة الأولى في مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام التاسع على التوالي يمثل تأكيدا دوليا على نجاح جهود المملكة في مكافحة الجريمة وحرص مختلف الجهات المعنية على مواصلة العمل ومراجعة وتطوير التشريعات والإجراءات وتعزيز التعاون فيما بينهم.
2: استمرار المملكة ضمن الفئة الأولى للعام التاسع على التوالي يمثل تأكيد دولي على نجاح جهود البحرين في مكافحة هذه الجريمة، وأيضا يؤكد على حرص مختلف الجهات المعنية على مواصلة العمل ومراجعة وتطوير التشريعات والإجراءات وتعزيز التعاون فيما بينهم. أشوف أن هذا الإنجاز يحملنا مسؤولية لمواصلة العمل والبناء على ما تحقق، وأيضا على تعزيز جهود الوقاية من الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا وإنصافهم لحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، ويعزز مكانة مملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي.
3: اختتم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى مشاركته في أعمال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة التي عقدت بجمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك بالحضور ومشاركة في 40 جلسة واجتماع وورشة.
1: وجسدت مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في أعمال الجمعية العامة حرص مملكة البحرين على تأكيد دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الحضور الدولي للمملكة وإبراز المنجزات الحضارية المتحققة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ودور وإسهامات السلطة التشريعية في المحافل البرلمانية الدولية. وتقدمت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بمقترح البند الطارئ للجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي تحت عنوان ضمان حرية الملاحة والأمن البحري وتدفق التجارة الدولية عبر الممرات والمضائق البحرية وفقا للقانون الدولي، دعوة إلى تحرك برلماني عاجل. كما وعقد وفد الشعبة البرلمانية 9 لقاءات ثنائية وتنسيقات مع مجموعة من الوفود البرلمانية المشاركة. أكدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مواصلة تنفيذ مسح القوى العاملة للعام 2026 الذي يستهدف عينة عشوائية تضم أكثر من 4000 أسرة من مختلف محافظات مملكة البحرين خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر المقبل.
3: وتؤكد الهيئة التزامها بخصوصية المعلومات واستخدامها للأغراض الإحصائية فقط، داعية الأسر المختارة إلى التعاون واستكمال المقابلات المطلوبة.
4: في إطار تطوير الخطط والبرامج الحكومية والاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، جاء مسح القوى العاملة لعام 2026 الذي يهدف إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة حول خصائص القوى العاملة والنشاط الاقتصادي والمتغيرات في سوق العمل، بما يدعم وضع الخطط والسياسات استناداً إلى بيانات موثوقة. تم تنفيذ مسح دخل القوى العاملة لعام 2026 على أسس ومعايير البحث العلمي، إذ يستهدف عينة عشوائية تضم أكثر من 4000 أسرة من مختلف محافظات مملكة البحرين وفق المعايير والمنهجيات المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية. يأتي هذا المسح ضمن جهود مملكة البحرين لتعزيز منظومتها الإحصائية وتوفير بيانات دقيقة تسهم في دعم التخطيط وصياغة السياسات التنموية بما يواكب متطلبات سوق العمل ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين.
3: للشهر الثاني على التوالي تواصل

0: يصل طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين تألقها وتصدرها لشركات الطيران الأكثر التزاما بالمواعيد في الشرق الأوسط وأفريقيا وفقا لتقرير سيريوم لشهر سبتمبر الماضي.
1: ويأتي هذا التقدم امتدادا للأداء المتميز الذي حققته الناقلة الوطنية مدعومة بكفاءة عملياتها التشغيلية ودقة التخطيط والتنفيذ وريادتها في الأداء التشغيلي.
2: في إنجاز جديد يعكس تميز الناقلة الوطنية وريادتها في الأداء التشغيلي، تواصل طيران الخليج تعزيز حضورها على خارطة الطيران الإقليمية، محققة المركز الأول بين شركات الطيران الأكثر التزاما بمواعيد الوصول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للشهر الثاني على التوالي، وفقا لتقرير شهر سبتمبر من عام 2026. طيران الخليج سجلت نسبة التزام بمواعيد الوصول بلغت نحو 92.90% خلال شهر سبتمبر الماضي، متقدمة من المركز الثاني الذي حققته في شهر أغسطس المنصرم، في مؤشر واضح يعكس التحسن المتواصل في كفاءة العمليات والحرص على توفير تجربة سفر تتسم بالانسيابية والالتزام بالمواعيد. ولم يقتصر هذا التميز على الالتزام بمواعيد الوصول، بل شمل مختلف جوانب الأداء التشغيلي بما في ذلك انتظام مواعيد المغادرة وكفاءة تنظيم الرحلات ضمن الزمن المجدول والمحافظة على استمرار العمليات بمستويات عالية من الاعتمادية، الأمر الذي يعكس تكامل منظومة العمل والجهود المبذولة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية. كما حافظ طيران الخليج على مستوى مرتفع من موثوقية عملياتها، ما يعكس القدرة على المحافظة على استمرارية الرحلات وفق أعلى معايير الأداء. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد قدرة الناقلة الوطنية على ترسيخ معايير عالية من الدقة والموثوقية ومواصلة مسيرتها نحو التميز في مختلف جوانب عملياتها التشغيلية، بما يؤكد قدرتها على تعزيز موثوقية الرحلات من مستويات عالية من الاعتمادية والانتظام والارتقاء بتجربة المسافرين. ويجسد تصدر طيران الخليج لهذه القائمة للشهر الثاني على التوالي التزامها المتواصل بالتميز التشغيلي وترسيخ حضور المملكة في قطاع الطيران الإقليمي والدولي، لتضع جودة الخدمة ورضا المسافرين في صميم أولوياتها.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: مدة الفصل التشريعي 4 سنوات ميلادية، ووفقاً للمادة 58 من دستور البحرين، فإن لجلالة الملك المعظم الحق في أن يصدر أمراً ملكياً بمد الفصل التشريعي مدة لا تزيد على 2 سنوات، وذلك لإتاحة المجال أمام مجلسي الشورى والنواب لاستكمال مناقشة وإقرار القوانين والتشريعات ومضاعفة الجهود الوطنية.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين.
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

جماعته وأهله وعشيرته. كان تقصى الحقائق من وهج تلك الدولة العيونية التي حكمت البحرين لأكثر من 150 عاما، بدأت مع أوائل القرن الثالث عشر الميلادي، وشغلت مساحة ليست بسيطة في تاريخ هذه الجزر العريقة.

يا جمع أحبة المحمل، أهلا بكم وسهلا، وأسعد الله أوقاتكم بالمحبة وكل الخير، ودمتم أفقا مفتوح المدى لصواري محمل البحرين وأشرعته.

مرساة محمل البحرين ملقاة في بحر الدولة العيونية منذ الأسبوع الفائت، حيث مرابع الشاعر علي بن المقرب العيوني

0: من الدراسة الموضوعية والفنية القيمة التي نشرتها الدورية التاريخية المحكمة الوثيقة في بعض من أعدادها بقلم الدكتور أحمد موسى الخطيب، استقينا جل مواد هذه الحلقة والحلقة السابقة وحتما الحلقة القادمة والتالية لها.
1: والدراسة المذكورة تشير إلى أن أهمية الشاعر البحريني القديم والشهير علي بن المقرب العيوني لا تكمن في أنه أحد الشعراء المجيدين الذين عرفهم تاريخ الأدب العربي، وإنما ترجع أهميته في أنه يعتبر المرجع الأهم، بل يكاد يكون المصدر الوحيد لتاريخ دولة كاملة هي دولة العيونيين.

0: اختلف أصحاب التراجم ونساخ ديوانه وبعض المعاصرين من الباحثين في اسمه ولقبه وفي ترتيب أسماء آبائه، حتى الجد الأعلى للعشيرة، فتارة يزيدون في عددها وأخرى ينقصون، وحيناً ثالثاً يحرفون فيها.
1: ولكن ما انتهينا إليه ورجحناه مطمئنين أن شاعرنا هو علي بن المقرب بن منصور بن المقرب بن الحسن بن عزيز بن ضبار بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد العبدلي العامري اللكيزي الربعي البحراني العيوني الأحسائي، ولقبه جمال الدين وكنيته أبو عبد الله.
0: وقد اعتمدنا في هذا إلى حد كبير على رواية كل من ابن النجار البغدادي وابن الشعار الموصلي، فكلاهما معاصر للشاعر والتقى به وسمع منه، وامتازت روايتهما عن روايات بقية معاصريه، إنهما الأوفى والأكمل. أما الأول محب الدين أبو عبد الله محمد بن النجار البغدادي المؤرخ المحدث، فقد ذكره في التاريخ المجدد لمدينة السلام حيث قال عنه:

علي بن المقرب بن منصور بن المقرب بن الحسن بن عزيز بن ضبار بن عبد الله بن علي بن محمد بن إبراهيم بن محمد أبو عبد الله الربعي البحراني العيوني من أهل العيون أرض بالبحرين، قدم علينا بغداد وذكر لنا أنه من ربيعة الفرس، وأقام عندنا سنة 1600 وسنة

0: الملاحظ على رواية ابن النجار أنها قد أغفلت ذكرى لقب الشاعر وأسقطت من سلسلة الأبوة اسم عبد الله جد عبد الله بن علي مؤسس الدولة العيونية. أما الثاني ابن الشعار الموصلي المتوفى سنة 654 للهجرة فقد ترجم له في كتابه قلائد الجمان في شعراء الزمان فقال:
1: علي بن المقرب بن منصور بن المقرب بن الحسن بن عزيز بن ضبار بن عبد الله ابن علي بن محمد بن إبراهيم ابن محمد أبو عبد الله الربعي البحراني العيوني، هكذا أملى علي نسبه من حفظه.
0: وكان ابن الشعار قد لقى ابن المقرب ببغداد سنة 23 و600 وأنشده ابن المقرب الكثير من قوله. والملاحظ أن روايته جاءت مطابقة تماما لما أورده ابن النجار البغدادي. وأقدم مؤرخ ذكر ابن المقرب هو ياقوت الرومي الحموي في معجمه الشهير في مادة العيون، حيث يقول:

0: وبالبحرين موضع يقال له العيون، ينسب إليه شاعر قدم الموصل وأنابها، واسمه علي بن المقرب بن الحسن بن عزيز بن ضبار بن عبد الله ابن محمد بن إبراهيم العيوني البحراني. لقيته بالموصل سنة 617 للهجرة، وقد مدح بدر الدين وغيره من الأعيان ونفق، فأرفدوه وأكرموه.
1: ونجد أن ياقوت قد أغفل ذكر لقبه وكنيته، ولم يستوفي سلسلة الأبوة، ولكن ما ذكره منها جاء متفقا مع

0: كما ترجم له معاصر آخر هو جمال الدين بن محمد بن سعيد الواسطي المعروف بابن الدبيثي، فقد قال في ذيل تاريخ بغداد:
1: علي بن المقرب بن منصور بن المقرب بن الحسن بن عزيز الربعي أبو عبد الله من أهل البحرين، شاعر قدم بغداد في سنة 1300

ابن الدبيثي يورد لنا كنية للشاعر ويهمل لقبه، ولم يستوفي سلسلة أبوته، ويتوقف في سردها عند عزيز الجد الرابع له، وما ذكره منها مطابق لما رجحناه. أما صاحب كتاب تاج العروس فقد قال:

علي بن المقرب العيوني بن منصور البحراني أديب سمع منه ابن نقطة، ثم قال عنه في كتابه المستدرك الذي استدرك به على كتاب ابن ماكولا: وأما العيوني فهي علي بن المقرب بن الحسن بن عزيز بن ضبار أبو عبد الله بن محمد ابن إبراهيم العيوني البحراني الشاعر، قدم علينا بغداد، شاعر محسن سمعنا منه شيئا من شعره.

0: هذه أقوال عدد من المؤرخين وأصحاب التراجم والباحثين حول اسم الشاعر ولقبه وكنيته، أوردناها وبينا ما اتفقت عليه أو اختلفت فيه، ويؤخذ من هذا كله
1: أن ياقوتا وابن نقطة وابن الشعار وابن النجار وابن الدبيثي معاصرون لابن المقرب، وقد التقوا به فعلا وسمعوا منه شعره، ولهذا يجب أن نأخذ أقوالهم بعين الاعتبار.
0: غير أن ابن الشعار يمتاز عن الآخرين بأنه قد أخذ نسبة ابن المقرب عنه مشافهة وإملاء، ولذا يمكننا أن نضع قول ابن الشعار أساسا لرأينا بأن اسم الشاعر هو علي، وقد صرح به هو في شعره قائلا:
1: هون فقومك يا علي حياتها كمماتها ومماتها كحياتها.

ليس بين أيدينا من الأخبار والروايات في كتب الأقدمين ما ينير جوانب حياة ابن المقرب، فيبدد الظلمات التي تكتنف نشأته ويصف تقلبه في الدنيا طفلا وفتى وكهلا، وثم يكشف عن أثر البيئة في نفسه وما كان لقبيلته من أثر في فصاحته، وما أفاده في بلده قبل أن يرتحل عنه، وما أفاده خارج بلده في رحلاته إلى البصرة وبغداد والموصل، وما أفاده من حلقات العلماء هناك وندوات المفكرين التي تردد عليها في نمو معارفه وعمق مداركه ونفاذ بصيرته، وإنما هي نتف أوردها القدماء في كتبهم.

0: ولم يختص القدماء ابن المقرب وحده بهذا الإهمال، فقد كان ذلك شأنهم وديدنهم مع أكثر الشعراء، فقد كانوا لا يعنون بحياة الشاعر ونشأته، ولا يأخذون أنفسهم ببيان البيئات التي درج فيها صغيرا وتفيأ ظلالها ناشئا وكهلا، ويتناسون المناهل الثقافية التي وردها ومصادر المعرفة التي منحته الخيال الخصب والرؤى وفتحت بصيرته على ألوان الجمال، فراح يتتبعها في رحاب الكون الفسيحة ليتغنى أعذب ألحانه وأرق قصائده، وإنما كانوا يكتفون باللمحات الخاطفة يتناولون بها حياته، ثم يتعقبون بذكر النوادر والأخبار التي ترفع من شأن الشاعر أو تنال منه.
1: يذكر ابن الشعار أن ابن المقرب قد ولد عام 572 للهجرة، وفي بلدة العيون من نواحي الأحساء، وبين أهله وعشيرته ترعرع، وعاش طفولة مجهولة كالكثير من الشعراء، وزاد أنها مجهولة تماما، فلا نجد لها خبرا عند مؤرخي الأدب، ولا نجد ما يشير إليها في شعره. وفي ربوع البحرين قضى أيام شبابه وصباه، وكانت كما يبدو أياما عذبة أذاقته الدنيا فيها أفاويق السعادة والغبطة، فظلت في أعماق نفسه ذكريات حية.
0: رعى الله اللثيم وساكنيه وأجراعا تكنفها الثلام، وجاد من الجديد إلى المصلى إلى الحصنين وكاف ركام، فمسرح لذتي ومراح لهوي هنالكم وجيرة الكرام، وملعب كل غانية كعاب مخدمة يزين بها الخدام، يراها القابس العجلان لمحا فيبقى لا وراء ولا أمام، وترسل من لواحظها سهاما فتمضي حيث لا تمضي السهام، مضى ذاك الزمان فليت أني صدا من قبل ممضى.

إذا كان الشاعر مجيداً حقاً، فشعره مرآة نفسه وعواطفه ومظهر شخصيته كلها، بحيث نقرأ قصائده المختلفة فنشعر فيها بروح واحد ونفس واحد وقوة واحدة. وقد يختلف هذا الشعر شدة ولينا، ويتباين عنفا ولطفا،

0: فن، ولكن شخصية الشاعر ظاهرة فيه.
1: هذا ما يعرف بالطبيعة الفنية، تلك الطبيعة التي تجعل فن الشاعر جزءاً من حياته، أياً كانت هذه الحياة من الكبر أو الصغر، ومن الثروة أو الفاقة، ومن الألفة أو الشذوذ. وتمام هذه الطبيعة أن تكون حياة الشاعر وفنه شيئاً واحداً لا ينفصل فيه الإنسان الحي من الإنسان الناظم، وأن يكون موضوع حياته هو موضوع شعره، وموضوع شعره هو موضوع حياته، فديوانه هو ترجمة باطنية لنفسه يخفي فيها ذكر الأماكن والأزمان، ولا يخفي فيها ذكر خالجة ولا هاجسة مما تتألف منه حياة الإنسان. ودون ذلك مراتب يكثر فيها الاتفاق بين حياة الشاعر وفنه أو يقل.
0: والقارئ لديوان ابن المقرب تطالعه شخصيته واضحة الملامح، وكأنه يعوض بذلك ما لحقه من تقصير مؤرخي الأدب وإهمالهم له، فحفظ لنا شعره بكل أمانة معالم شخصيته، فقد كان عزيز النفس سامي الهمة طموحاً إلى المجد.

0: يظن نحولي ذو السفاهة والغبا غراما بهند واشتياقا إلى دعدي، ولم يدر أني ماجد شف جسمه لقاء هموم خيلها أبدا تردي. قليل الكرى ماض على الهول مقدم على الليل والبيداء والحر والبرد. عدمت فؤادا لا يبيت وهمه كرام المساعي وارتقاء إلى المجد. لعمري ما دعد بهمي وإن دنت ولا لي بهند من غرام ولا وجدي.
1: من حكمه التي تعطينا مؤشرا على علو همته وتطلعه الدائب إلى المجد قوله:
0: فقم نحصد الأعمار أو نبلغ المنى بجد، فللأعمار لا بد حاصدي. فليس بصعاد إلى المجد عاجز نؤوم تناديه العلا وهو راقدي. وفي السعي عذر للفتى لو تعذرت عليه المساعي أو جفته المقاصد.

0: أما رفضه الضيم والخنوع فقد كانا من أبرز ملامح شخصه، وكلفه هذا الرفض الهجرة عن الوطن ومفارقة الأهل والولد.
1: خليلي، ما دار المذلة فاعلما بداري، ولا من ماء أعدادها وردي.
0: وقد تكرر هذا المعنى في مواطن كثيرة من ديوانه كقوله:
1: ولا تكو مألافا لدار مذلة، ولو فاض واديها لجينا وعسجداً.

0: كان علي بن المقرب العيوني الشاعر القديم الشهير صاحب عزيمة متوقدة وحماسة لاهبة وقناة صلبة وحكيمة، والكثير من حكمه ضمن التوصيفات الشخصية التي ذكرناها عنه تأتي ملامحها في شعره، كقوله في مثل ذلك:
1: وما بلغ العلياء إلا ابن حرة قليل افتكار في أمور العواقب، وما العز إلا في صها كل سابح، وما المال إلا في شبا كل قاضب، ومن لم يعض الدهر من قبل عضه بنابيه أضحى مضغة للنوائب.
0: فهو من أنصار القوة في الحياة،
1: قد تساوى في مضاء صارمي وسناني ولساني وفؤادي،
0: ويرى القوة خير مفتاح لولوج ما يرتج عليه، والسيف عنده رمز القوة.
1: بالسيف يفتح كل باب مقفل، وتحل عقدة كل خطب مشكل، فاقرع إذا صادفت بابا مرتجا بالسيف حلقة صفقتيه تدخلي، وإذا بدت لك حاجة فاستقضها بالمشرفية والرماح الذبلي، فالسيف أكرم مجتد يممته، فإذا تلوذ به فامنع معقلي.
0: القوة عنده هي السبيل الأمثل للتفاهم مع الأعداء، ووسائلها في رأيه أصدق مرسل:
1: واجعل رسولك إن بعثت إلى العدا زرق الأسنة فهي أصدق مرسلي، واعلم هديت ولا أخالك جاهلا أن الرسول يبين عقل المرسلي.
0: بل هو يؤمن بسياسة القوة سبيلا لاستعباد الناس،
1: فمن رام أن يستعبد الناس فليمل عليهم بأطراف القنا غير راحم.
0: تنبئنا مثل هذه السياسة ذات الحدين البعيدة عن لباقة الساسة وأصحاب الرأي بأثر نشأته البدوية ومجتمعه والصراع القبلي من حوله، ولعل ما ناله من الناس وهو كثير في حياته جعله ينصح بالبطش بهم بلا هوادة ولا رحمة. أضف أنه لم يقل حكم الناس أو قيادتهم، بل استعبادهم، وهو في هذا يصدر عن القول الشائع: إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، فيقول:
1: من سالم الناس لم تسلم مقاتله منهم، ومن عاث فيهم بالأذى سلما.
0: ومنه قوله في ذلك المعنى البيت التالي:
1: ومن ضيع السيف اتكالا على العصا شكا وقع حد السيف.

0: حشد الجند ورفع السلاح، وهذه الروح القوية تطالعنا في معظم قصائده، وكأن بروح أبي الطيب القوية المتوثبة. ولم يكن ممن يميلون إلى التعلق بأوهام الحياة وأباطيلها والتشبث بواهي حبال آمالها الخادعة، فأحلام اليقظة في رأيه من شيم ضعاف الهمم لا قويها، لذا لا مكان لأفعال الرجاء في قاموس حياته.
1: ولا تذكر عندي لعل ولا عسى، فما بعسى يقضى نجاح لطالبي. وليس عسى أو ربما أو لعلما ويا طالما إلا قيود المعاطب.
0: كان ذا مزاج حاد لا يميل إلى استمراء الراحة وتجنب صراع الحياة والضرب في أرجاء الأرض، فنفسه العظيمة في طراد دائم.
1: لقد مل جنبي مضجعي من إقامتي، ومل حسامي من مجاورة الغمد، ولج نجيبي في الحنين تشوقا إلى الرحل والأنساع والبيد والوخد، وأقبل بالتصحال مهري يقول لي أأبقى كذا لا في طراد ولا طردي.

0: عن إبائه وشموسه وعزمه الهمامي، قل ما شئت، فهي صفات أصيلة في الجزيرة العربية وخاصة في باديتها حيث نشأ. وإذا ما أضفنا لهذا ميراث حسبه، يصبح من الواضح لدينا مصادر هذا العزم وذاك الإباء، ولأمر ما يجتاح ماله ويلقى في السجن، ويتفرق أصحابه ويبتعد عنه، ويذوق ظلم ذوي القربى وما أشده، وينفى باختياره إلى العراق، ومع هذا بقي صابرا على مصائب الزمان.
1: منيت من الزمان بعنقفير قليل عندها حز الشفار، فراق أحبة وذهاب مال وضيم أقارب وأذى تجاري، فلا والله ما وجد كوجدي، ولا عرف اصطبار كاصطباري.
0: نزلت به المصائب شابا فلقيها بحكمة الكهول وصبرهم، وهذا الصبر مؤشر للرصيد الإيماني عند الشاعر، مما جعله يواجه حظه العاثر بقدر كبير من الرضا والثقة بالله، فلم يهن ولم يجزع.
1: كم عاين الدهر مني صبر مكتهل، إذ ليس يوجد صبر العود في الجذع، وما رمت بكر من نوائبه إلا صككت بصبري هامة الجزع. لقد تفكرت في شأني وشأنهم، فبان لي أن ذنبي عندهم ورعي.
0: وأي عبء تنوء به نفس بعد الذي أفضى به لممدوحه وصديقه شمس الدين بتكين أمير البصرة، إذ قال:
1: أعاذك الله من وجدي ومن قلقي ومن غرامي ومن همي ووسواسي.
0: كأن هذه الهموم المقلقة وتلك الأحداث المزعزعة ما هي إلا اختبار لكبرياء الصبر في النفس الكبيرة، ولكن النفس الكبيرة لا يفوتها أن الحلم المطلق لا يخلو من ذل.

0: داهمه الشيب مبكراً وهو في العشرين من عمره، والشيب في هذه السن لا يتأتى غالباً إلا من صروف الدهر وفادح الخطوب.
1: وما شبت من سن مضت بل أشابني صروف الليالي والخطوب الفوادح. لعشرين لاح الشيب في وأوجفت علي خيول المرزآت الضوابح.
0: هذا المعنى يتكرر عنده وكأنه أراد أن يؤكد معاناته المبكرة في الحياة ومواجهة تحدياتها.
1: وما شبت من عد السنين وإنما أشاب قذالي ميلها وانقلابها.
0: ويبدو أن تلك التحديات قد عاشها ولم يبلغ سن الحلم ولم يخط عذاره بعد،
1: فقد كلفتني خططا أشابت قذالي قبل خط في عذاري.
0: كان لقومه اللسان الذرب المعبر عن أمجادهم المنافح عن حوزتهم، كان لهم كصحافة اليوم الحزبية، بالرغم من أن قومه ناصبوه الريب والحذر فتحدوا مشاعره وضايقوه في عيشه، فبقدر ما ناله من قسوة ومضايقة وحرمان كان يمد لهم يد القرابة والعشيرة.
1: لقد بذلوا المجهود فيما يسوؤني، وقد كنت أرمي دونهم وأجالب، وإن قطعوا أرحام بيني وبينهم وصلت وذو العلياء أبر وأرحم.
0: هذا ومع ارتحاله بعيدا عنهم، إلا أنه كان حفيا بأنبائهم يتلقاها من خلف المهامة ويسائل الركبان عنهم ظنينا بهم ويصل رحمهم وإن قطعوا. ولنستمع إليه منشدا هذه الأبيات في بغداد حيث طوحت به ريح النوى غير مرة إلى هناك.

0: وإن انفرادي عنهم وتغربي ترامي بي الأمواج والحزن والسهب، ولكنها الأيام تبعد تارة وتدنى، ولا بعد يدوم ولا قرب. وإني حفي عنهم ومسائل بهم حيث يثوي السفر أو ينزل الركب. وكم قائلا لي عد عنهم، فإنه مع الألم المضاض قد يقطع الإرب. فقلت رويدا قد صدقت وذلكم، إن لم يكن فيه لحامله طب، إذا لم أداوي العضو إلا بقطعه فلا قصب يبقى لعمري ولا قصب. وإني بقومي للضنين، وإنني على بعد داري والتنائي بهم حدب.
1: وهذا الخلق النبيل الذي التزم به طوال حياته شيمة عربية أصيلة ومرتكز أساسي للفخر القومي في أدبنا العربي.

0: سل الأخلاء عني هل صحبتهم يوما من الدهر إلا والوفاء معي؟ ألقى مسيئهم بالبشر مبتسما حتى كأن لم يخن عهدا ولم يضع، وسلهم هل وفى لي من تقاتهم حر ولم يشر في نقصي ولم يبيعي؟
1: أيها الصديقات والأصدقاء حيثما كنتم، محمل البحرين يبقي مرساته مطمورة في كثبان الرمل المحيطة بمرابع قبيلة العيونيين، كي تسمح لنا الأيام القادمة التوغل بين خيام تلك المرابع الأصيلة بحثاً عن الشاعر البحريني القديم الشهير علي بن المقرب العيوني.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. الرسائل الواردة
1: هو البند الثاني على جدول أعمال جلسات مجلس الشورى، ويبلغ فيه رئيس المجلس الأعضاء بالرسائل الواردة للمجلس من الحكومة الموقرة أو رئيس مجلس النواب، ولكل عضو حق التعليق على موضوع الرسائل والأوراق الواردة لمرة واحدة ولمدة أقصاها 5 دقائق، على ألا تتجاوز مدة التعليق كلها نصف ساعة ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. يقول موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب: العلم لا وطن له، أما الفن فله وطن، وكل وطن له فن. من نوادر أبي العيناء أنه سأل ذات يوم رجلا حكيما: ما بال الأحمق يرزق والأديب يحرم؟ فقال الحكيم: إن هذه الدنيا لدار اختبار، فأحب الرازق أن يعلمهم أن الأمور ليست إليهم. قال كسرى أنوشروان لوزيره بزرج مهر: أي الأشياء خير للمرء؟ فرد الوزير: خير الأشياء للمرء عقل يعيش به. قال: فإن لم يكن؟ قال: فإخوان يسترون عيبه. قال: فإن لم يكن؟ قال: فمال يتحبب به إلى الناس. قال: فإن لم يكن؟ قال: فعي صامت. قال: فإن لم يكن؟ قال:

0: موت جارف. ما خط القلم. قال أبو الفرج الأصفهاني في وصف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كان المغيرة بن شعبة من دهات العرب وحزمتها وذوي الرأي منها والحيل الثاقبة، وكان يقال له في الجاهلية والإسلام مغيرة الرأي، وكان يقال: ما اعتلج في صدر المغيرة أمران إلا اختار أحزمهما. وقد وصف السيوطي دهاء المغيرة بقوله: لو أن مدينة لها 8 أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر، لخرج المغيرة من أبوابها كلها.
1: ما خط القلم.
0: قال المتنبي:

0: مثل الشجاعة في الحكيم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: رفيقة الليل والنجوى. ترانا، لمن نكتب، لمن نقرأ عن الحب، عن التعب؟
1: لكل من هده الحب وأعياه التعب، لمن كانوا مثلنا حالمين، أو لمن ضيعهم العمل في دوامته فنسوا أن في الدنيا شيئا اسمه حب.
0: إذن واحة هذا الليل وعبر الأثير ستكون واحة الساهرين السامرين والحالمين والمتجاهلين.
1: واحة الليل لا تخضع لقانون إلا قانون المحبة، فمن أراد أن يتنزه معنا في رحابها فليتفضل.
0: لكل القلوب النابضة، لكل العيون الساهرة، لكل النفوس، نفتح الليلة واحة الحب لننظر من خلالها إلى حكايانا القديمة والجديدة والتي لم تولد بعد.

أيقظني الربيع ذات فجر وردي. لأول مرة أحسست بتهاليل الليل، وكأنه يسبح مع الملائكة التي تحمل معها قصاصات النور. لأول مرة عرفت سر حب الليل للفجر، وحب النور لخيوط السواد المدبرة. فهل تعلمنا من أسرار الليل سراً جديداً؟

الليل واحة شعرنا الدافئة وغربة أنفاسنا عندما نفقد الطريق. الليل وردة اليأس السوداء عندما نضل السبيل، وشرنقة الأمل عندما تتفتح البصائر. فهل تعلمنا من أسرار الليل سرا جديدا؟

0: من زمان من زمان بعيد كان الليل يخيفني. كنت طفلة. أتى الربيع فزال الخوف مني. سرت في الغابات حيث تتصاعد أنفاسها بخورة. مررت بالحقول فعرفت معنى العطاء. ضفت الجبال ففهمت العظمة. سحت في الصحراء فأدركت معنى الكبرياء. جبت الأنهار والبحار ومخرت عباب المحيطات، فانزرعت في قلبي ورود المغامرة، وأدركت سر الفهم من التجربة، وانتهى الربيع
1: وحل الصيف بعد الربيع. عرفت كيف تتجوهر الثمار وكيف تنطرح السنابل، وأدركت سر الرياح الخماسية. وانسكب الخريف في جوف الصيف، وقفت على عتبة الكروم الناضجة، فهمت أسرار الزبيب والزيتون والتين، وامتص الشتاء أيام الخريف. تجمدت على عتبة العزلة، أدركت سر دموع السماء، أدركت فن الطبيعة وسر الخليقة، أدركت السر الذي ينتظرني. فكرت فيما قدمت ثم ارتحت.

في ذات ليلة خريفية فتحت نوافذ نفسي وخرجت إليك مثقلة بمطامحي، مكبلة بقيود أنانيتي. فوجدتك جبارا مسلحا بالعاصفة، تحارب الماضي بالحاضر، وتصرع القديم بالجديد، وتباثر الضئيل بالضليع. فأيقنت أن نظام البشر هو ما تتبع، فكانت لي دروس جديدة. أعدت ولملمت ذاتي، أقفلت شباكي واسترحت.

في تلك الليلة الخريفية المبطنة بالغيم الأسود مللت غفلتي وخرجت إليك، ألفيتك شاخصة بالكواكب وأنت تبتسمي، نزعت عن نفسي قيودها وأثقالها وفجرت أنانيتها، وعلمت أن منزل النفس الفضاء الواسع، وأيقنت أن رغباتها هي رغبات القدر، وأن سعادتي تجثم في القناعة، فعدت من حيث أتيت واسترحت.

الليل. هذا المعلم الحكيم، من بعض حكمه أخذت هذه المعرفة، إن من لا

ينصهر برياح العلم ييبس ويموت مللا، ومن لا يمزق بغضبه ما بلي من أوراق العمر يفنى خمولا وضجرا. وآمنت بأن من لا يكفن ما فات من ماضيه أصبح هو كفنا لمآت الأيام.

ليت الذي خلق الحياة جميلة لم يسدل الأستار فوق جمالها، بل ليته سلب العقول فلم يكن أحد يعلل نفسه بمنالها. لله كم تغري الفتى بوصالها، وتضن حتى في الكرى بوصالها، تدنيه من أبوابها بيمينها، وترده عن خدرها بشمالها.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 44 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة

0: 1976، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 31 لسنة 2026 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد. ونصت المادة الأولى من الأمر الملكي على أن يدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الأحد 11 من شهر أكتوبر 2026 لافتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس.
0: هذا ويتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، فيشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، وذلك يوم الأحد الموافق 11 من شهر أكتوبر 2026. أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات الحرص على مواصلة تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتوسيع آفاق العمل المشترك بما يدعم الأولويات التنموية لمملكة البحرين.
1: وأشار معاليه إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات وبالتنسيق مع هيئة البحرين للثقافة والآثار تواصل تعزيز التكامل بين قطاعي النقل والثقافة من خلال تطوير حلول تنقل مستدامة تسهل الوصول إلى المواقع الثقافية والتراثية والفعاليات، وتسهم في تحسين تجربة المواطنين والمقيمين والزوار عبر دراسة ربط الوجهات الثقافية بشبكة النقل العام وتطوير مسارات ثقافية مستدامة وتنسيق حلول التنقل خلال المواسم والفعاليات الثقافية. أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض أن انضمام مملكة البحرين إلى المجلس العالمي للسفر والسياحة يمثل خطوة تعزز حضورها ضمن المنظومة العالمية لصناعة السفر والسياحة.
0: جاء ذلك على هامش مشاركة سعادتها في أعمال القمة العالمية 26 للمجلس التي تستضيفها مدينة فاليتا في مالطا. حافظت مملكة البحرين على تصنيفها ضمن الفئة الأولى للعام التاسع على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي المعني بتقييم جهود الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يرصد ويقيم جهود 188 دولة، بما يعكس التقدم الذي حققته المملكة في تطوير منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
1: ويعكس استمرار تصنيف مملكة البحرين ضمن الفئة الأولى للعام التاسع على التوالي ما تتمتع به المملكة من منظومة وطنية متكاملة وفاعلة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ترتكز على أطر تشريعية وتنظيمية متطورة.
0: اختتم وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى مشاركته في أعمال الجمعية العامة 53% للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة التي عقدت بجمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك بالحضور ومشاركة في 40 جلسة واجتماع وورشة.
1: وجسدت مشاركة وفد الشعب البرلمانية في أعمال الجمعية العامة حرص مملكة البحرين على تأكيد دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الحضور الدولي للمملكة وإبراز المنجزات الحضارية المتحققة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ودور وإسهامات السلطة التشريعية في المحافل البرلمانية الدولية. كما وعقد وفد الشعبة البرلمانية 9 لقاءات ثنائية وتنسيقات مع مجموعة من الوفود البرلمانية المشاركة. أكدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مواصلة تنفيذ مسح القوى العاملة للعام 2026 الذي يستهدف عينة عشوائية تضم أكثر من 4000 أسرة من مختلف محافظات مملكة البحرين خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر المقبل.
0: وتؤكد الهيئة التزامها بخصوصية المعلومات واستخدامها للأغراض الإحصائية فقط، داعية الأسر المختارة إلى التعاون واستكمال المقابلات المطلوبة. للشهر الثاني على التوالي تواصل طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين تألقها وتصدرها لشركات

0: الطيران الأكثر التزاما بالمواعيد في الشرق الأوسط وأفريقيا وفقا لتقرير سيريوم لشهر سبتمبر الماضي.
1: ويأتي هذا التقدم امتدادا للأداء المتميز الذي حققته الناقلة الوطنية مدعومة بكفاءة عملياتها التشغيلية ودقة التخطيط والتنفيذ وريادتها في الأداء التشغيلي.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين العربية. نستمع وإياكم إلى سهرة خليجية غنائية للفنان رابح صقر.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية الخليجية للفنان رابح صقر.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية الخليجية للفنان رابح صقر.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة خليجية بصوت الفنان رابح صقر من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة خليجية غنائية أخرى من إذاعة مملكة البحرين العربية، ونتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي فقراتنا.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
0: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. الثقافة التشريعية، معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: يعتبر أداء اليمين الدستورية أو القسم أساساً وشرطاً لممارسة كل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أعماله في المجلس أو اللجان، حيث يؤدي كل عضو في جلسة

ممارسة علنية وقبل ممارسة أعماله اليمين الذي يقول فيه كل عضو: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.

0: ومضى.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: مدينة من حدائق التاريخ.
3: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة إفريقيا، تحديداً إلى شمال مصر، حيث تزهر مدينة الألف مئذنة، جوهرة الشرق والمحروسة التي تسكن على الضفة الشرقية لنهر النيل. المدينة التي وصفها المؤرخ والفيلسوف ابن خلدون بأنها أوسع من كل ما يتخيل فيها، مدينة القاهرة. على أرض القاهرة ظهرت ملامح العمران البشري منذ آلاف السنين، عندما نشأت مدينة أون الفرعونية، العاصمة الأولى لمصر الموحدة، التي أطلق عليها في

ما بعد الاسم الإغريقي هليوبوليس، وتعرف اليوم باسم عين شمس. أما القاهرة فقد بدأت حكايتها مع دخول الفاطميين إلى مصر، عندما بدأ القائد جوهر الصقلي في بناء العاصمة الجديدة لتوطيد أركان الدولة الفاطمية بأمر من الخليفة المعز لدين الله عام 969 للميلاد. اختار المعز لعاصمة حكمه أن تكون القاهرة، وجاء في سبب هذا الاختيار العديد من الأقوال، منها أن القاهرة سميت نسبة إلى الكوكب القاهر، وهو أحد أسماء

0: الأزهر أحد أشهر الجوامع والجامعات الإسلامية على مستوى العالم، ويرجح أن الفاطميين أطلقوا عليه هذا الاسم نسبة إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها. هذا الجامع يحتضن المصلين والعلماء وطلاب العلم، ويقيم الصلوات والدروس والمحاضرات منذ أكثر من 1000 عام. الجامع الأزهر يقع في منطقة السوق القديمة التي تعرف باسم خان الخليلي، وهذه السوق الشهيرة المزدحمة بالبائعين والمشترين والمتجولين على الدوام يصل عمرها إلى أكثر من 600 عام، وهي مؤلفة من حوانيت متجاورة تبيع كل ما يخطر على بال السائح من منتجات، ابتداء من القطع الأثرية الفرعونية المقلدة والمشغولات النحاسية والفضية، وليس انتهاء بالثياب الشعبية المصرية والإكسسوارات القديمة والمسابيح والبخور. في منطقة قريبة من خان الخليلي ندخل إلى أحد أهم شوارع القاهرة، شارع المعز. هذا الشارع يجسد اليوم موقع تراث عالمي وأكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم، ويصل عدد هذه الآثار على امتداد الشارع إلى 29 أثراً. عندما تسير في هذا الشارع ستشعر وكأنك في رحلة عبر الزمان، تبدأ من باب الفتوح التاريخي شمالاً إلى باب زويلة جنوباً، وتمر على أيام الفاطميين والأيوبيين والمماليك. سترى على جانبي الشارع تحفاً معمارية من المساجد والمدارس والقصور والحمامات والمباني التي تحتفظ بملامحها القديمة وتشير إلى أحد أكثر العصور ازدهاراً في مدينة القاهرة.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: دور البحرين في تقديم الرعاية الصحية. أولت البحرين الرعاية الصحية أولوية واهتماماً من بين كل المواضيع والملفات، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه في الرعاية الصحية ابتداءً من أواخر القرن 19 لما افتتحت الإرسالية الأمريكية المستوصف الذي تطور وصار فيما بعد مستشفى، وتبعته خطوات حثيثة قادتها الحكومة في الأربعينيات من القرن 20 لما افتتحت مستشفى النعيم، وازدادت أعداد المستشفيات في القطاعين العام والخاص، وما زالت البحرين في اهتمامها الصحي بالفرد والمجتمع، ودائماً نعتز بها ونفتخر لأنها البحرين.

تتعدد أساليب الجرائم الإلكترونية من الاحتيال والابتزاز إلى سرقة الحسابات والبيانات الشخصية، وقد تبدأ برسالة أو رابط أو اتصال يبدو في ظاهره موثوقاً. لذلك احرص على عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو المصرفية، ولا تتجاوب مع أي طلب مشبوه، وتأكد دائماً من مصدر الرسائل والروابط قبل التعامل معها. وفي حال تعرضك لجريمة إلكترونية، احتفظ بالأدلة ولا تتردد في الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية. وللتعرف أكثر على أساليب الجرائم الإلكترونية وطرق الوقاية منها،

ندعوكم لزيارة الجناح التوعوي للأمن السبراني تحت شعار لا تسهلها عليهم في مراسي غاليريا خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

بسيطة بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة. بسيطة بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة. تتحسر على العشرة عدد شعرك بعد ما روح وتتحسر على العشرة عدد شعرك

0: بكرة تتذكر. تعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة. بسيط بسيط.
1: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: مدة الفصل التشريعي 4 سنوات ميلادية، ووفقاً للمادة 58 من دستور البحرين، فإن لجلالة الملك المعظم الحق في أن يصدر أمراً ملكياً بمد الفصل التشريعي مدة لا تزيد على 2 سنوات، وذلك لإتاحة المجال أمام مجلسي الشورى والنواب لاستكمال مناقشة وإقرار القوانين والتشريعات ومضاعفة الجهود الوطنية.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في جنة دلمون المفقودة في منطقة الزلاق، واللي تم افتتاحها في سنة 2007، ولليوم تعتبر من أكبر المدن المائية في منطقة الشرق الأوسط، وتمتد على مساحة 77 ألف متر مربع على واحة الصحراء اللي تستحضر تاريخ البحرين القديم. المميز في تواجدك وزيارتك حق جنة

دلمون المفقودة، أنك بتلاقي نفسك في وسط تفاصيل دلمونية مميزة من خلال المجسمات الموجودة وتجسيدها لفكرة حضارة دلمون قبل 4000 سنة، واللي عرفت بينابيعها المنتشرة بكثرة في الجزيرة. يحتوي الموقع على أكثر من 20 لعبة مائية مرتبطة بشكل مثالي لخلق واحة صحراوية وحديقة مائية مميزة، ويمكن للموقع أن يستوعب أكثر من 5000 ضيف في نفس الوقت. احصلت جنة دلمون على جائزة علامة التميز لعامي 2019 و2020 في فئة المدينة الترفيهية من منتدى العلامات التجارية العالمي في لندن، والمرتبة 11 كأفضل منتزه مائي في العالم على تريب أدفايزر. وخلال فترة الصيف تضم جنة دلمون المفقودة العديد من الفعاليات والبرامج والعروض الحية المختلفة، واللي تعلن عنها بشكل مستمر من خلال موقعها الإلكتروني أو حسابها على الإنستغرام. بالنسبة لأوقات العمل تختلف حسب المناسبة وحسب الفعاليات الموجودة. منتزه جنة دلمون المفقودة كان موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازل تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك احنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: هل نستطيع السيطرة على المواقف الحياتية اللي نمر فيها؟ هذه مجموعة من النصائح النفسية اللي تستحق التجربة فعلاً. عندما يصرخ شخص ما في وجهك، احتفظ بهدوءك. هذا الشيء راح يزيد من غضبه في البداية، لكنه سيشعر بالخجل فيما بعد، ثم سيشعر بالأذى أكثر مما تشعر فيه أنت. خاطب الناس اللي تقابلهم لأول مرة بأسمائهم، هذا الأمر يجعلهم يشعرون بالثقة والود والامتنان تجاهك. إذا وجدت صعوبة في تعلم أي أمر معين في حياتك، قم بتعليم شخص آخر هذا الأمر. هذا الشيء راح يجعلك أكثر انتباهاً وبيساعدك على تعلم هذا الأمر. نصيحة جميلة يمكن للمؤسسات اللي عندها قسم لخدمة العملاء. إذا كنت تعمل في خدمة العملاء، ضع مرآة خلفك بحيث أن الشخص أو العميل يشوف فيها نفسه. راح تندهش من تأثير ذلك على العملاء الغاضبين اللي تواجدون في هذا المكان. إذا كنت في نقاش ساخن، تجنب استخدام كلمة أنت، لأنها كلمة اتهامية وما راح تساعد أبداً في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشخص اللي تتناقش معه. إذا كنت تتوقع هجوم من شخص معين في أحد الاجتماعات، اجلس بجواره مباشرةً. هذا الشيء راح يقلل من حدة هجومه عليك أثناء النقاش. إذا حاول تجرب هذه النصائح النفسية في حياتك وشوف مدى تأثيرها على حياتك، ودائما استمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، من الأمور المؤسفة في حياة المسلمين اليوم اتصاف بعض الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر بالغلظة والفظاظة والغلو والتشدد، مما شوه صورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا وجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتعلم كيف يعامل الناس بالرفق والحلم والعفو. والرفق والحلم والعفو هو الطريق الأمثل الذي سلكه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم، وهذا الأسلوب يشعر المدعو والمأمور والمنهي بشفقة الناهي وحب الخير له، فتتفتح نفسه ويستجيب للدعوة. لذا فقد قال الله تعالى لعباده: وقولوا للناس حسنا، أي قولوا لهم القول الطيب وجادلوهم بأحسن ما يحبون. قال أبو العالية: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مطالب بالقول الحسن أيًا كان المدعو.

برا كان أو فاجرا، لما للقول الحسن من تأثير عليه. وهذا ما غفل عنه شباب الدعوة والعمل الإسلامي، فجاءت النتائج سلبية. ويقول الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول صاحب تفسير الظلال رحمه الله: فهي رحمة الله التي نالته ونالتهم، فجعلته صلى الله عليه وسلم رحيما بهم لينا معهم. ولو كان فظا غليظ القلب ما تآلفت حوله القلوب ولا تجمعت حوله المشاعر. فالناس في حاجة إلى كنف رحيم وإلى رعاية فائقة وإلى بشاشة سمحة وإلى ود يسعهم وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم. هم في حاجة إلى قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج إلى عطاء، ويحمل همومهم ولا يعنيهم بهمه، ويجدون عنده دائما الاهتمام والرعاية والعطف والسماحة والود والرضا. وهكذا كان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم مع الناس. ما غضب لنفسه قط، ولا ضاق صدره بضعفهم البشري، ولا احتجز لنفسه شيئا من أعراض هذه الحياة، بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في سماحة الندية، ووسعهم حلمه وبره وعطفه ووده الكريم. وما من واحد منهم عاشره أو رآه إلا امتلأ قلبه بحبه، نتيجة لما أفاض عليه صلى الله عليه وسلم من نفسه الكبيرة الرحيبة. فعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فيكون هينا عطوفا مشفقا على الناس، ينظر إليهم على أنه طبيب وهم أمثال المرضى إن لم يكونوا مرضى فعلا، يحتاجون إلى طبيب ماهر حاذق يعطي كل مريض الدواء الذي يناسبه والجرعة التي تعالجه. يقول تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي خذ ما عفا لك من أفعال الناس وأخلاقهم وأتي منهم، وتسهل من غير كلفة، ولا تطلب منهم الجهد وما يشق عليهم حتى لا ينفروا. وأعرض عن الجاهلين، ولا تكافئ السفهاء بمثل سفههم ولا تمارهم، واحلم عنهم وغض على ما يسوءك منهم. فعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويعمل بتوجيهات القرآن الكريم

0: باستخدام الأسلوب السهل والأمر بالمعروف والإعراض عن الجاهلين بعدم مقابلتهم بالمثل. من هنا نعجب من بعض الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر عندما نراهم يستخدمون بعض الألفاظ التي تحمل الجفاء والشدة والغلظة، مما نفر الناس منهم وكرههم في دعوتهم، وكل ذلك من جهلهم بأسلوب الدعوة وعدم العلم بقول الله تعالى: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فاللهم اجعلنا من الداعين إلى المعروف بالمعروف والناهين عن المنكر بالمعروف، وفقهنا في دينك واهدنا إلى سبيل الرشاد. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.